الحمد لله حمدا يواكب نعماءه ويملأ أرضه وسماءه ويستنزل المزيد من آلائه وعطائه وهدايته وإرشاده، حمدا يملأ ما بين سماواته وأرضه، حمدا يليق بجلاله وكماله ويرضي به الله سبحانه وتعالى وينفعنا به في هذه الدنيا ويكون لنا ذخرا يوم القيامة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا فردا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله على حين فترة من الرسل وانقطاع من الوحي، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة، فجزاه الله عنا وعن سائر أمته خير ما جزى نبيا عن أمته. وصلوات الله وسلامه عليه وعلى الطيبين الطاهرين من عترته. وبعد، أيها المؤمنون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله التي من أوصى بها لم يدخر نصحا، ومن تقبلها تقبل خيرا كثيرا، فهي جلباب واقي من سخط الله، ودرع سابق تقي من غضب الله، وتوجب رحمة الله وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. هي مهر الجنة، هي سبب لكل خير في هذه الدنيا وفي الآخرة، ونحن محتاجون إليها في كل لحظة من لحظات حياتنا، لأن بها نكون قد استحقينا رحمة الله التي وسعت كل شيء، وبها نكون قد تأهلنا لمغفرة الله، وقد تأهلنا لجنة عرضها السماوات والأرض، مع ما يقينا الله سبحانه وتعالى بسببها في هذه الدنيا من النكبات ومن المصيبات ومن الهرج والمرج. فلو إن هذه الأمة اتقت الله سبحانه وتعالى أفرادها وجماعاتها لما كانت على ما هي الآن عليه، لو إنها تمسكت بكتاب الله سبحانه وتعالى وتجلببت بجلباب التقوى وتدثرت بدثار سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله واعتصمت بحبل الله جميعا لما رأيتها منقسمة كما هي عليه الآن، تتخطفها الأمم من كل حدب وصوب، وتتناحر فيما بينها، وتسيل دماءها رخيصة فيما بينها، وتشح بها عن لقاء عدوها الألد، وعدوها الذي يريد بها القوائل، والذي يجثم على صدرها منذ زمن بعيد. لو إنها تمسكت بكتاب الله الذي يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأتمرت بأمر الله سبحانه وتعالى في إعدادها لعدوها الأكبر، وتوحدت تحت راية واحدة لكانت في عزة عظيمة، لأنها عدد كبير ومساحة شاسعة. لو إنها توحدت وتآلفت وتمسكت بكتاب الله جل شأنه وتعالى سلطانه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد
لكانت حاكمة للعالم بأسره، ولكانت مهيمنة على جميع الأرض، ولكنها وللأسف تناحرت وتدابرت وتحاربت فيما بينها، وقسمها العدو جماعات وضوائف، حتى رأيناها على ما نراها الآن من التناحر والتدابر والتقاتل، وكأن لا عدو لنا إلا بعضنا الآخر، وكأن بقية الأمم مسالمة لنا. لم نعد نعرف عدونا الذي هو عدو لدود، الذي يغزو بلادنا وبلداننا من جميع الجهات. لم نعد نعرف عدونا الذي هجم علينا منذ عشرات السنين واغتصب أراضينا وارتكب المجازر ضدنا في فلسطين وفي العراق وفي أفغانستان وفي بلدان الإسلامية على مر الدهور. الغرب والشرق يريدون بنا الغوائل منذ مئات السنين، بل من فجر الإسلام، ولكن لما كان الإسلام موحدا تحت راية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، ثم بعد ذلك بعد بواد حكموا الإسلام، وإن كان فيهم ما فيهم من حكام الأمويين والعباسيين، إلا أنهم كانوا لا زالت الأمة تحت راية واحدة، فكانوا يحكمون العالم بأسره ويفرضون الدين الإسلامي وشرائعه وأحكامه على كثير من هذا الكوكب. والآن صارت البلدان العربية فضلا عن سائر البلدان الإسلامية مقسمة دولا، حتى الدول هذه التي لا زالت قائمة الآن، الحكومات الغربية، الولايات المتحدة والدول الأوروبية، بل يمكن سائر دول العالم، يريدون أن يقسموا كل دولة إلى دويلات. لم يرتبوا بما نحن عليه الآن من الانقسام، بل يريدون أن يفرضوا علينا تقسيما آخر، وأن يجعلونا دولا لا حول لنا ولا قوة، بل خاضعين تحت رحمتهم، يملون علينا ما يريدون، ونحن إنما نطبق ما يراد بنا. حتى الكلمات التي تنبعث من الدول الغربية نرددها في إذاعاتنا وفي قنواتنا وفي صحائفنا في صحفنا وفي جميع الآلات الإعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية على حد ذاته. صرنا كالبلاوات نردد ما يقال في الغرب، وكأنها هي الإله التي تفرض علينا أوامرها فنتلقاها بالسمع والطاعة، ما ذلك إلا لتركنا لما فيه عزنا، لتركنا لما فيه شرفنا، لما فيه عزتنا وكرامتنا، وهو كتاب الله وما فيه من الأوامر. وعلى رأس تلك الأوامر قول الله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فكأنه أمرنا بالتفرق، كأنه أمرنا بالتمزق، كأنه أمرنا بالتشتت. فيا عجبا، وما عشت أراك الدهر عجبا، كل أمر في كتاب الله إذا فتشناه نلقى الأمة على خلافه، لا سيما ما فيه عزتنا وكرامتنا. الجهاد في سبيل الله الذي أمر به الله سبحانه وتعالى وأمر به رسوله صلى الله عليه وعلى آله،
واجتمع المسلمون كلهم جمعا على أنه فريضة وأنه فرض لازم للأمة، صار الناس يبتعدون عنه، إلا أن يكون فيما بينهم، إلا أن يكون فيه سفك دمائهم. أبهذا نريد أن نسود العالم؟ أبهذا نريد أن نستعيد كرامتنا وأن نستعيد عزنا وأن نرسخ قواعد ديننا التي صارت وللأسف بمعاولنا هشة ضعيفة لا تطبق ولا تنفذ؟ ما ذلك لقلة في عددنا ولا لضعف في عدتنا؟ فلو أن بعض هذه القوة كانت لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله لاجتاح العالم بأسره، ولكنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يمتلك قوة أعظم منها، وهي قوة الإيمان، قوة الارتباط بالله سبحانه وتعالى. فبذلك الإيمان وبتلك القوة استطاع أن يقف أمام الشرق والغرب، أمام أعظم قوة في ذلك الوقت، بل أعظم قوتين، المعسكر الشرقي المتمثل في الكسروية في الدولة الفارسية التي كانت تملك نصف العالم، والقوة الأخرى القوة القيصرية التي كانت تمتلك النصف الآخر. فوقف أمامها من أرض جرداء لا خير فيها إلا خير الإسلام، كانت فقيرة، كانت يعني ماحلة لا زراعة فيها إلا موسمية ضئيلة جدا، وكان المهاجرون من مكة ومن سائر بلدان العالم كالعالة على أهل يثرب، لا مال لهم ولا مأوى، ولكنهم يمتلكون قوة الإيمان والارتباط برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وبكتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فبهذه القوة وقفوا أمام جميع القوى الكفرية، قوة قريش التجارية المسلحة المرتبطة بقواد عظماء، لكنهم كفار لا يمتلكون الإيمان، وقوى سائر العرب، ثم من بعد ذلك قوى العالم. فغزوة مؤتة التي قادها خالد بن الوليد كانت تتكون من 3000 مقاتل، والروم مئات الآلاف، يمكن يعني في ما أعتقد إن كانوا 200,000، 200,000 مقاتل وفرسان مدججون بالسلاح، يعني معدون بإعدادات عسكرية راقية بالنسبة لذلك الوقت. وهؤلاء الجيد منهم له مغفر ودرع وترس وسيف ورمح وقاش وسهام، وأولئك لهم المنجنيقات ولهم الدبابات ولهم الكباش، كل هذا آلات عسكرية لهدم المدن والأسواق، ولهم أيضا التجفاف الكامل من الدروع المصفحة في ذلك الوقت، مصفحة للأفراد لا ينفذ إليها سهم ولا قوس ولا سيف إلا أن تكون ضربات متتالية. ورغم هذا وقفوا أمامهم حتى قتل أكثرهم وقتل كل قوادهم، وكانت القيادة في أولى المعركة كما أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان القائد الأول
لهذه المعركة من جانب المسلمين هو جعفر الطيار.

0: هذا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. هؤلاء أبطال هذه الأمة الذين انتصر الله سبحانه وتعالى بهم لدينه، وكانوا عدد يعدون بالأصابع، عدد قليل. ونحن الآن لا مقارنة بين أعدادنا وأعدادهم، ولا مقارنة بين قواتنا وقواتهم، ولكن صارت أعدادنا وقواتنا وجماعاتنا في حروق بعضنا الآخر، ونفتخر بذلك ونتباهى بذلك. وأعداؤنا على ثغرات بلدان الإسلام، فهذه إسرائيل، الكيان الإسرائيلي يجثم على صدر الأمة الإسلامية منذ ما يقارب 70 عاما، والأمة الإسلامية متفرقة، دولها، حكوماتها، شعوبها. الجيد من الشعوب يستنكر، يتظاهر، يعتصم، هذه لا بأس أعمال، لكن تتخلى عنها كثير من الناس، وصارت هذه تدخل في السياسة، وصارت هذه نظرة شرقية أو غربية في نظر كثير من الناس، لأنهم يريدون أن يتخلون عن كل ما فيه عداء للكفر والكفار. أما بيننا فنتداثر على شبر من الأرض، ترخص دماؤنا وأموالنا من أجل شبر من الأرض، ولا ترخص أمام أو من أجل دين الإسلام الذي به العزة والكرامة. يا أسفا على هذه الأمة، وما عشت أراك الدهر عجبا، أن ترخص نفسك ويرخص دمك ويرخص ولدك وعشيرتك على شبر من الأرض، ولا تضحي بهذه الدماء من أجل دينك، من أجل شريعتك، من أجل عزتك، من أجل الأجيال الذين يأتون من بعدك. أبهذا أمرنا الله سبحانه وتعالى؟ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. صرنا في مصداق هذه الآية، لما تنازعنا فشلنا وذهبت ريحنا وذهبت عزتنا وذهبت كرامتنا، وصلنا نغزى إلى أغر ديارنا، ومع ذلك لا تتحرك فينا شعرة غيرة على ديننا وعلى ضمائرنا. فلا بد أن يكون لكل واحد منا دور في دفاع المجرمين والمتربصين بنا، وأن نستنكر ما يدور في أوساطنا من ملاحم ومقاتل ومجازر تسيل فيها دماء برية، دماء نساء وأطفال بريئون ليس لهم ذنب. لا بد أن نستنكر ما يدور في البلدان الإسلامية من هذه المجازر التي هي خدمة للغرب، خدمة لإسرائيل، خدمة لدول الكبرى التي تتربص بنا. ولا بد أن نرجع إلى كتاب الله وأن نحتكم إليه. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالله الله عباد الله، الله الله في تقوى الله وفي النصح لهذه الأمة، وفي العودة إلى ما فيه عزتنا وكرامتنا. املأوا قلوبكم بحب الشهادة في سبيل الله، املأوا قلوبكم بحب الجهاد في سبيل الله، املأوا قلوبكم بحب التضحية بالمال والنفس والولد من أجل الله، لا من أجل حفنة مال أو من أجل إرضاء شخص أو جهة أو نحو ذلك. فهذه تكون ويكون وبالها علينا، لكن إذا كان قتالنا، جهادنا، تضحيتنا من أجل الله، من أجل كتاب الله، من أجل ترسيخ قواعد الإسلام، فهذا شرف عظيم ومصلحة تعود على سائر الأمة لننال بذلك الجنة التي وصفها الله سبحانه وتعالى بأوصاف عظيمة، بأوصاف شريفة، توجها بقوله جل شأنه وتعالى سلطانه: فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. أفضل ما يتمناه المرء هو طول العمر في صحة وفي غنى، هذا من أفضل ما يتمناه المرء. فهذه الجنة ليست طول عمر فقط، بل عمر لا ينتهي ولا ينقضي، وليست صحة أي صحة، بل عافية ليس معها مرض ولا بلاء، وغنى ليس كالغنى، بل غنى لا فقر معه ولا حاجة. فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. ومهرها الانصياع لأوامر الله والترك لجميع مناهي الله، وإن كان فيه ثقل على النفس وإن كان فيه مشكة، فهي مشكة سويعات، لحظات، أيام، سنوات، وانقضت ثم سعادة أبدية. هذه الجنة ليست مزرعة كسائر المزارع، جنة عرضها السماوات والأرض، ومع ذلك لم تعد إلا للمؤمنين، إذا جزأت على المؤمنين بالسوى كم سيكون حظ الإنسان منها؟ المؤمنين فقط على مر الدهور، لا ينالها إلا المؤمنون. فتوزع التي عرضها السماوات والأرض، انظر الكرة الأرضية كم هي من المجموعة الشمسية، كم المجموعة الشمسية من سائر المجرات، كم المجرات في السماء، كم السماء في السماء الثانية، وهل المجرة إلى السماء السابعة. الجنة عرضها فضلا عن طولها السماوات والأرض، ومع ذلك أعدت للمؤمنين. فإذا قلنا نصيب الواحد منهم كالكرة الأرضية فهذا يمكن قليل، لأن المؤمنون كالشعرة البيضاء أو كالشامة البيضاء في الثور الأسود من سائر الناس، من سائر البشر. المؤمنون قليل، ولا تجد أكثرهم شاكرين، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، فالقلة القليلة مؤمنون. فكيف سيكون حظ الإنسان من هذه الجنة مع أنها فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر؟ قصورها لبنة من فضة ولبنة من ذهب، وبعض دورها مبني من الفضة الخالص، وشرفاته من الذهب الخالص، وبعضها على العكس من ذلك، ذهب وفضة ليست في الدنيا منها إطلاقا، لأنه يرى ما بظاهرها من باطنها، ويرى ما بباطنها من بظاهرها من باطنها. فضة وذهب يعني نار، ليس في هذه الدنيا إطلاقا، شفاف. ولذا قال الله في كتابه: قوارير من فضة. القوارير في لغة العرب الزجاج، لكن هذا الزجاج ما هو زجاج ينكسر وينفتع من أطرف شيء، زجاج من فضة، وكذلك زجاج من ذهب. هذه الدور حقت الجنة، أنهارها جارية، لا تحتاج أن تحفر للماء، ولا أن تركب ضرمبة، ولا أن تركب آلة، ولا أن تغير قطع غيار، أجراء يعني أنهارها جارية مضطردة، تتوزع على الأشجار على حسب الحاجة، لا تحتاج إلى مساحي ولا تحتاج إلى آلات إطلاقا. كلما احتاجت شجرة من شجر الجنة إلى شيء من الماء خرع لها من تلك الأنهار ترعى حتى تروى وانقطع عنها. وهكذا اللبن الذي يخرج قطرات من ثدي البقرة أو العنز أو النعجة أنهار، الخمر الذي يكون الجنينة الواحدة بآلاف الدولارات أنهار، العسل الذي يخرج من النحلة قطرات صغيرة ذرات أنهار. هذه الجنة التي ينبغي أن نعمل من أجلها طيلة حياتنا، طيلة أعمارنا ينبغي أن نعمل من أجلها كل ما في وسعنا من أجلها. ورضوان من الله أكبر، رضوان الله وشعورك بأن الله سبحانه وتعالى راض عنك في هذه الدنيا وفي الآخرة أكبر من هذه الجنة التي عرضها السماوات والأرض. فالله الله، الله الله عباد الله، في أنفسكم وفي أهليكم اكسبوا هذا المغنم، اكسبوا هذه الجنة، ارضوا بعرض الله سبحانه وتعالى وتقبلوا عرضه بالقبول، وارجعوا إلى الله سبحانه وتعالى لتنالوا في هذه الدنيا والآخرة عفوه ومغفرته ورضوانه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم، ملك بر رؤوف رحيم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستهديه وأؤمن به وأتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. وبعد، أيها المؤمنون، إن تقوى الله سبحانه وتعالى كما أنها تكسب الإنسان رحمة الله ومغفرته ورضوانه وجنته، فإنها تقيه من نار جهنم. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. النار التي أعدها الله لأعدائه، وأعداؤه ليس كما نتصور، إنما عدوه هو الذي يحمل السلاح ضده أو ضد أنبيائه، بل عدوه من ارتكب شيئا من مناهيه أو ترك شيئا من أوامره. ومن يعص الله، وايش معنى يعص الله؟ يعني يترك أمره ويرتكب نهيه. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده فإن له نار جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا أليما. ومن يعص الله، هذا أول شيء، ورسوله، لأن معصية الرسول من معصية الله، ويتعدى حدوده، حدوده ليست هناك رزام وحدود دولية، وإنما هناك أوامر نواهي حددها الله، قال هذه حرمات لا ينبغي لأحد أن يرتكبها، من ارتكبها فقد تعدى حدا من حدوده، وهذه واجبات يجب أن يعمل بها، فمن ترك شيئا منها فقد تعدى حدا من حدوده. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده فإن له نار جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا أليما. العذاب هو نار جهنم، ونار جهنم هي حبس الله للمتمردين عن أوامره، المرتكبين لنواهيه كائنا من كان، أعدت لأعداء الله، ولو كان حرا قرشيا، ولو كان من صلب نبي، لو كان ابن نبي، هذا ابن نوح صلوات الله عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والتسليم، قال له الله لما خاطبه فيه وناشده عنه، فقال له يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، أي إنه مشرك موافق لأصحابك المشركين في الشرك. وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين، فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا، وقيل ادخلا النار مع الداخلين. زوجتين بيئين حكم عليهم بالنار لأنهما أشركا بالله وخالفا نبي الله سبحانه وتعالى لوط ونبي الله نوح صلوات الله وسلامه عليهما وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والتسليم. فلا ينفع قربنا من النبي لا لكوني سيد ولا لكونك عربي ولا لكون هذا قرشي أبدا، لا ينفع إلا العمل الصالح. إن الجنة أعدت لأولياء الله ولو كان عبدا حبشيا، وإن النار أعدت لأعداء الله وإن كان حرا قرشيا. فلا ينفع القرب إلا مع العمل الصالح، فهذا جهة أخرى ترفعه يعني قرابة لرسول الله ومن أجل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. فاجتنبوا أن تردوا معاصي الله، واستشعروا في قلوبكم مرادبة الله سبحانه وتعالى. اجعل لك واعظ في قلبك، تذكر دائما أن الله سبحانه وتعالى يمدك بالصحة، يمدك بالعافية، يمدك بطول العمر، يمدك بالمال، يمدك بالبنين، يمدك بالأرزاق، وأنك تسير في أرضه وتحت سمائه، وأنه إنما أمرك بأوامر يسيرة وإنما نهاك عن أشياء خبيثة، وأنه مع ذلك يراقبك، يعلم حركاتك وسكناتك، وأنه لا هوادة بينه وبين أحد من خلقه، فارتكاب محرم حرمه. فليكن في قلبك واعظ، تذكر أنه يراقبك وأنك محتاج إليه. هل كنت ترتكب معصية أمام أحد العلماء؟ هل كنت ترتكب معصية أمام أحد العظماء؟ تذكر، هل لو كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله واقف وأنت واقف بين يديه، هل كنت ترتكب معصية من هذه المعاصي؟ فلماذا لا تستحي من الله سبحانه وتعالى؟ لماذا لا تقدر الله سبحانه وتعالى؟ أيكون أحد البشر مهما كانت درجته عند الله أعظم عندك من الله سبحانه وتعالى؟ ألا تستحي منه وهو يشاهدك ويغذيك بالنعم ويشاهدك على المعاصي، يراك حيث يكره ويفقدك حيث يحب؟ ألا تستحي من الله؟ فلنجعل في قلوبنا زاجرا وواعظا يفيدنا، ينشطنا في طاعة الله، يكف جوارحنا عن معاصي الله. تذكر دائما وأنت في الخلق وأنت في الملأ أن لك من الله مراقبان، مراقبين من ملائكته المقربين، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ما تلفظ من لفظة واحدة إلا وتسجل لك أو عليك، ما تتحرك من حركة إلا وتسجل لك أو عليك. فإن كان عمل صالح سجل لك ونفعك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، سواء كلمة، عمل، خطوات، مشي، مهما كان، صلوات، استغفار، تسبيح، وإن كان غير ذلك كان عليك. وسيذكرك الله سبحانه وتعالى بهذه الأشياء يوم القيامة وأنت قد نسيتها، أحصاه الله ونسوه. ذكر هذه الأشياء عندما يذكرك الله سبحانه وتعالى، يا حيانا من الله عندما يذكرنا وتشهد علينا البقاع التي كنا نعمل عليها المعاصي والسماء التي كنا نعمل تحتها المعاصي، وتشهد علينا جوارحنا وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنبضنا الله الذي أنبض كل شيء. تذكروا هذه المواقف لتكفنا عن المعاصي ولتنشطنا على الطاعات مهما كان فيها من صعوبة، مهما كان فيها من مشقة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا. هذا، واعلموا عباد الله أن الله أمرنا بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى فيه بملائكته المسبحة بقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون من جنه وإنسه. ذلك، فقال جل من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أشتروا علي من الصلاة في يوم الجمعة، فإنه يوم تضاعف فيه الأعمال. اللهم فيا أول الأولين، ويا آخر الآخرين، ويا ذا القوة المتين، ويا رازق المساكين، ويا أرحم الراحمين، نسألك في هذا اليوم المبارك الميمون من هذا الشهر المبارك المحرم ذي الحجة الحرام، في هذه البقعة المباركة، وفي هذه الساعة المباركة، في ساعات وأوقات وأماكن يلتمس في أمثالها إجابة الدعاء، أن تجعل أفضل صلواتك ونوامي بركاتك وتحياتك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور أبصارنا ونور قلوبنا أبي الطيب والطاهر والقاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وعلى أخيه ووصيه وباب مدينة علمه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وعلى زوجته الحوراء فاطمة البتول الزهراء، وعلى ولديه الإمامين قاما أو قعدا، أبي محمد الحسن المسموم وأبي عبد الله الحسين المظلوم، وعلى أمير المؤمنين الولي بن الولي مولانا أمير المؤمنين زيد بن علي، وعلى إمام اليمن الميمون الإمام الهادي إلى الحق القويم يحيى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم، وعلى سائر الأئمة الهادين من العترة الطاهرين، وعلى سائر أهل البيت المطهرين. اللهم وارض عن الصحابة الراشدين والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا خير المسؤولين ويا رب العالمين. اللهم وإنا نشكو إليك طيبة نبينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وتظاهر الفتن وشدة الزمن. اللهم فاعطنا بفتح تعجله ونصر نعذبه وسلطان حق تظهره، إله الحق والخلق آمين. اللهم وإنا نشكو إليك ما تصنعه أمريكا وإسرائيل وحلفاؤهما وسائر أمم الشرك أجمعين، وما يفعله الجبابرة المتكبرون والبغاة المعتدون والضلالة المفسدون في جميع أصقاع العالم يا رب العالمين. اللهم بعينك ما يصنعون وما يجمعون وما يرومون وما يحاولون. اللهم فحل بينهم وبين ما يشتهون. اللهم شدد بهم من خلفهم ونكر بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطناب من بعدهم. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم الظالمين. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المعتدين. اللهم مرق حدودهم وأرغم آنافهم وأذل عزهم واهتك سترهم واكشف أمرهم. اللهم اهدم كهوفهم واطمع رؤوسهم وأذل أعناقهم واقسم ظهورهم وزلزل بنيانهم واهدم أركانهم وفل حدهم واكسر شوكتهم ودمر عدتهم واهدم جندهم وفتك جمعهم وشتت شملهم وخالف بين أفئدتهم. اللهم احصهم عددا وشتتهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. يا قاسم الجبارين، يا مجيب دعاء المظلومين، يا مجيب دعاء المضطرين. اللهم ووحد كلمة الموحدين واجمع شمل المسلمين وارفع صدعهم يا رب العالمين، وألف بين قلوبهم وأذهب سخائم صدورهم وأذل ضغائن قلوبهم، واجمع رعيهم تحت راية حق بيد ولي من أوليائك من أهل بيت نبيك الطاهرين، تعز به دينك وتنصر به شريعة نبيك محمد صلوات وسلامك عليه وعلى آله الطاهرين، وترسي به قواعد الدين وترفع به راية المتقين وتأخذ به علائج الظالمين وتنصر به المؤمنين والمستضعفين، وتعز به أولياءك وتذل به أعداءك وتنفذ به أحكامك وتقيم به حدودك وتحيي به ما أحيا كتابك وسنة نبيك وتميت به ما أماتا يا رب العالمين. اللهم واجعلنا من أشيائه وأتباعه وأعوانه وأعضاده، وارزقنا الجهاد في سبيلك لإعلاء كلمتك ولرفع منار دينك ولإحياء ما أحيا كتابك وسنة نبيك ولإماتة ما أماتا يا رب العالمين. اللهم وارزقنا الشهادة في سبيلك مقبلين غير مدبرين، حاذين غير فاعلين، بعد أن نجتاح أعداءك، وبعد أن نطهر بلادك، وبعد أن نصلح عبادك، وبعد أن ننشر العدل والتوحيد بين أوساط العباد وفي شتى أرجاء البلاد، وبعد أن تبرئ دممنا وتقضي ديوننا وتغفر ذلاتنا وتقبل توبتنا وتمحو حوبتنا وتتجاوز عن خطايانا، وبعد أن تضاعف حسناتنا وترفع درجاتنا، وبعد أن تدخلنا في عداد أوليائك، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا إنك على كل شيء قدير، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
1: أعزائنا المستمعين، استمعتم الآن إلى محاضرة لسيد العلامة أحمد درهم المؤيدي عبر إذاعة آفاق اف ام.
2: آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادف.
3: اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب وسوء المنظر في الأهل والمال والولد. اللهم أنت الصاحب في السفر، وأنت الخليفة في الأهل، ولا يجمعهما غيرك، لأن المستخلف لا يكون مستصحبا، والمستصحب لا يكون مستخلفا.
1: آفاق اف ام، آفاق اف ام.
3: مفردات القرآن الكريم. القرآن الكريم.
4: أرجه، أرجه فعل أمر من مادة الإرجاء وهو التأخير، وقد وردت هذه المفردة في موردين من القرآن الكريم. المورد الأول في الآية 111 من سورة الأعراف، قال تعالى: قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين. والمورد الثاني في الآية 36 من سورة الشعراء، قال تعالى: قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين. والمعنى: أخرهما ولا تقتلهما حتى يظهر للناس بزعمهم كذبهما فلا يتبع قولهما أحد. وفي سياق الآيات يتبين أن فرعون استشار كبار قومه، وهم الملأ المحيطون به من الوزراء وكبار المستشارين، في أمر موسى عليه السلام بعد أن أنكر المعجزة الواضحة مدعيا أنها سحر، فأشار عليه الملأ ألا يقتل موسى وأخاه، وأن يؤخرهما إلى يوم يجمع فيه الناس ويؤتى بالسحرة من كل مكان ليبطلوا بزعمهم سحر موسى أمام أعين الناس. ولأن معنى الإرجاء هو التأخير، سمي من قال إن الإيمان قول بلا عمل بالمرجئة، لأنهم أخروا الأعمال وأسقطوها ولم يعتدوا بها. ومن الإرجاء قول الله سبحانه وتعالى: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء.

0: آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادف.
1: قال الوصي عليه السلام: أيها الناس، شقوا أمواج الفتن بسفن النجاح، وعرجوا عن طريق المنافرة، وضعوا تيجان المفاخرة، أفلح من نهض بجناح أو استسلم فأراح. هذا ماء آج ولقمة يغص بها آكلها، ومشتني الثمرة لغير وقت إيناعها، كالزارع بغير أرضه. فإن أقل يقول حرص على الملك، وإن أسكت يقول جزع من الموت. هيهات بعد اللتي والتي، والله لابن أبي طالب آنس بالموت من الطفل بثدي أمه، بل اندمجت على مكنون علم لو بحت به لاضطربت مضطراب الأرشية في الطوي البعيدة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وله الحمد في الآخرة، وهو الحكيم الخبير.

وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى ربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال

لأجل الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم.

والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب

لربك هو الحق اهدينا صراط العزيز الحميد. قال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم اذا مزقتم كل ممزق انكم لفي خلق جديد. ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. أفترى الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن نشأ نخسف

وأفنى له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نزغه من عذاب السعير

أتاه إلا دابة الأرض تأكل من فأته لما خف تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال

ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور كلوا من رزق ربكم واشكروا

سيل الغرب بدلناهم بجنتين جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل وبدلناهم بجنتين جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من

أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور.

وربك على كل شيء حفيظ. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة

أذن له حتى إذا فزع عن

قل لكم ميعاد يوم لا تستاخرون عنه ساعة ولا تستقدمون.

صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا

وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر لكن أكثر الناس لا يعلمون وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من

إن ربي يبسط رزقا لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين.

وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم

يقذفون بالغيب من مكان بعيد أحيل بينهم وبين ما يشتهون.

بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. آمين اللهم آمين، وصلي وسلم على

اللهم داحي المدحوات وداعم المسموكات وجابل القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها، اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك على محمد عبدك ورسولك الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق والدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأضاليل، كما حمل فاطلع قائما بأمرك مستوفزا في مرضاتك غير ناكل عن قدم ولا واه في عزم، واعيا لوحيك حافظا لعهدك ماضيا على نفاذ أمرك حتى أورى قبس القابس وأضاء الطريق للخابط وهديت به القلوب بعد خوضات الفتن والآثام، وأقام بموضحات الأعلام ونيرات الأحكام، فهو أمينك المأمون وخازن علمك المخزون وشهيدك يوم الدين وبعيثك بالحق ورسولك إلى الخلق. اللهم افسح له مفسحا في ظلك واجزه مضاعفات الخير من فضلك. اللهم وأعلي على بناء البانين بناءه، وأكرم لديك منزلته، وأثمم له نوره، واجزه من ابتعاثك له مقبول الشهادة مرضي المقالة ذا منطق عدل وخطبة فصل. اللهم اجمع بيننا وبينه في برد العيش وقرار النعمة ومن الشهوات وأهواء اللذات ورخاء الدعة ومنتهى الطمأنينة وتحف الكرامة.

0: اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رازق المساكين ويا أرحم الراحمين، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وتحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم إنك تعلم ما نزل بنا وما حل بساحتنا من اعتداء المعتدين وظلم الظالمين وجور الجائرين وغطرسة المتكبرين وبغي البغاة المفسدين من السعوديين والخليجيين وحلفائهم من الدول العربية والحكومات الإسلامية مدعومين بأمريكا وإسرائيل وحلفائهما، اللهم إنك تعلم أنهم تكالبوا علينا وبغوا علينا إلى عقر ديارنا وبحبوحة قرارنا وضربونا في عمق أوطاننا وأزهقوا أرواحا ظاهرة وسفكوا دماء زاكية وأيتموا أطفالا ورملوا نساء بغير ذنب أذنبناه ولا جرم أجرمناه ولا سيئة اقترفناها، اللهم فكن أنت المنتقم لنا من أعدائنا وأعدائك ولا تكلنا إلى حولنا ولا إلى قوتنا ولا إلى جمعنا ولا إلى عدتنا، اللهم وإنه قد هب للدفاع عنا وعن وطننا وعن عرضنا وأرضنا وعن شعبنا قوم من أصحابنا وأحبابنا وإخواننا وأبنائنا وأفلاد أكبادنا، اللهم فاجعل عملهم ذلك جهادا فيك ولك وفي سبيلك وفي سبيل المستضعفين من عبادك خاليا من الأشر والبطر والبغي والظلم والعدوان ومن الرياء والسمعة، اللهم وحضهم برعايتك وكلأهم بكلأتك واحفظهم بحفظك وأيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك المؤزر، واجعل عدوهم وعدوك هو وما أجلب به من عتاد وسلاح غنيمة لهم يا رب العالمين، اللهم ورددهم إلى أوطانهم وإلى أهليهم بعد دحرهم لعدوهم وتأمينهم لحدود وطنهم وتغنمهم لما أجلب به أعداؤهم سالمين غانمين ظافرين لا فاقدين ولا مفقودين ولا خزايا ولا مفتونين، اللهم وحصن ثغور المسلمين وحدود اليمن ومدنه وقراه وأريافه وشعبه جماعة وأفرادا ومنشآته ومصالحه، حصن ذلك بعزتك وأيد حماته بقوتك وأسبغ عطاياهم من جدتك، اللهم صل على محمد وآله وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم وعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والضف لهم في المكر، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعرفهم من أساليب القتال وخطط الحرب التي لا تتنافى مع كتابك وسنة نبيك والتي تضمن لهم النصر والغلبة على عدوهم، عرفهم من ذلك ما يجهلون وعلمهم ما لا يعلمون وبصرهم ما لا يبصرون، اللهم صل على محمد وآله وأنسهم عند لقائهم العدو وذكر دنياهم الخداعة الغرور وامح عن قلوبهم خطرات المال الفتون، واجعل الجنة نصب أعينهم ولوح منها لأبصارهم ما أعددته فيها من مساكن الخلد ومنازل الكرامة والحور الحسان والأنهار المضطردة بأنواع الأشربة والأشجار المتدلية بصنوف التمر حتى لا يهم أحد منهم بالإدبار ولا يحدث نفسه عن قرنه بفرار. اللهم افلل بذلك عدوهم وأقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم. اللهم عقم أرحام نسائهم ويبس أصلاب رجالهم واقطع نسل دوابهم وأنعامهم لا تأذن لسمائهم في قطر ولا لأرضهم في نبات. اللهم وقوي بذلك محال أهل الإسلام وحصن به ديارهم وثمر به أموالهم وفرغهم عن محاربتهم لعبادتك وعن منابذتهم للخلوة بك حتى لا يعبد في بقاع الأرض غيرك ولا تعفر لأحد منهم جبهة دونك. اللهم أغزي بكل ناحية من المسلمين على من بإزائهم من المشركين وبكل حد من حدود اليمنيين على من بإزائهم من المعتدين وأمددهم بملائكة من عندك مردفين حتى يكشفوهم إلى منقطع التراب قتلا في أرضك وأسرا أو يقروا بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وحتى يكفوا عنا عاديتهم ويمنعوا عنا شرهم. اللهم وعمم بذلك أعداءك في أقطار الأرض من الأمريكيين والإسرائيليين والروم والترك وسائر أمم الشرك وآل سعود وحلفائهم ومن دار في فلكهم ولبى دعوتهم وأعانهم على بغيهم وعدوانهم وسائر أمم البغي والفساد من الدواعش والتكفيريين والسلفيين وأشباههم ممن تخفى علينا أسماؤهم وصفاتهم وقد أحصيتهم بمعرفتك وأشرفت عليهم بقدرتك. اللهم اشغل المشركين بالمشركين عن تناول أطراف المسلمين والظالمين بالظالمين عن العدوان على المستضعفين وخذهم بالنقص عن تنقصهم وثبتهم بالفرقة عن الاحتشاد عليهم. اللهم أخلق قلوبهم من الأمنة وأبدانهم من القوة وأذهل قلوبهم عن الاحتيال وأوهن أركانهم عن منازلة الرجال وجبنهم عن مقارعة الأبطال وابعث عليهم جندا من ملائكتك ببأس من بأسك كفعلك يوم بدر تقطع به دابرهم وتحصد به شوكتهم وتفرق به عددهم. اللهم وامزج مياههم بالوباء وأطعمتهم بالأدواء وارم بلادهم بالخسوف وألح عليها بالقذوف وافرعها بالمحول واجعل ميرهم في أخص أرضك وأبعدها عنهم وامنع حصونها منهم أصبهم بالجوع المقيم والسقم الأليم. اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع سنتك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه بالنفقة ومتعه بالنشاط وأطفئ عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد وأثر له حسن النية وتوله بالعافية وأصحبه السلامة وأعفه من الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم وعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة واجعل فكره وذكره وضعنه وإقامته فيك ولك. فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصقر شانهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه. فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عداءك عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين ومدن وقرى المستضعفين ومنشآتهم ومصالحهم يا رب العالمين. وبعد أن يولي عدوك مدبرين اللهم، وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة، فأجر له مثل أجره وزنا بوزن ومثلا بمثل، وعوضه من فعله عوضا حاضرا يتعجل به نفع ما قدم وسرور ما أتى به إلى أن ينتهي به الوقت إلى أن ينتهي به الوقت إلى ما أجريت له من فضلك وأعددت له من كرامتك. اللهم، وأيما مسلم أهمه أمر الإسلام وأحزنه تحزب أهل الشرك عليهم، فنوى غزوا أو هم بجهاد فقعد به ضعف أو أبطأت به فاقة أو أخره عنه حادث أو عرض له دون إرادته مانع، فاكتب اسمه في العابدين وأوجب له ثواب المجاهدين واجعله في نظام الشهداء والصالحين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وآل محمد صلاة عالية على الصلوات مشرفة فوق التحيات، صلاة لا ينتهي أمدها ولا ينقطع عددها كأتم ما مضى من صلواتك على أحد من أوليائك، إنك المنان الحميد المبدئ المعيد الفعال لما تريد.
1: وسبحوه بكرة وأصيلا.

آثم وارزقني خيره وخير ما فيه وخير ما بعده واصرف عني شره وشر ما فيه وشر ما بعده اللهم إني بذمة الإسلام أتوكل.

طاعتك وعبادة أستحق بها جزيل مثوبتك وسعة في الحال من الرزق الحلال وأن تؤمنني في مواقف الخوف بأمنك وتجعلني من طوارق الهموم والغموم في حصنك.

تبلجه وسبح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: آفاق اف ام تقدم من هدي القرآن من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله تعالى عن صحابة نبيه المنتجبين. الإخوة المستمعون، الأخوات المستمعات، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج من هدي القرآن الكريم، في الحلقة 97 من إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة. توقفنا أيها الإخوة والأخوات في الحلقة السابقة عند الآية 26 من سورة النساء، عند قول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية ويخبر بأنه يريد أن يقبل توبة التائبين. والله يريد أن يتوب عليكم، أن يقبل توبتكم ولا يعاجلكم بالعقوبة، فهو تعالى يريد أن يطاع، ومن عصاه أو أذنب في حقه فقد فتح الله سبحانه وتعالى له باب التوبة. إذا أراد الرجوع والعودة عن معاصيه وذنوبه فإن الله سبحانه وتعالى يريد من عباده أن يعودوا إليه فيتوب عليهم. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فرق بين إرادة الله سبحانه وتعالى، فإنه يريد الخير لعباده، يريد الصلاح لهم، يريد الفلاح، يريد الجزاء والثواب لهم في الجنة، لكن البشر ممن اتبعوا شهواتهم يريدون أن تميلوا ميلا عظيما. ويريد الذين يتبعون، أي يريدوا أناس من البشر يريدون لكم أيها المؤمنون، يريدون لكم أن تتبعوا الشهوات، أن تتبعوا الملذات في معصية الله سبحانه وتعالى. وإلا فإن الله سبحانه وتعالى قد أباح من الملذات ومن المتع ما يكفي الإنسان، ما يرتاح به، ما يسد حاجته من المآكل والمشارب وغيرها من الملذات. لكن الذين يتبعون الشهوات ويجعلون أهواءهم آلهة، يتبعون شهواتهم في معصية الله سبحانه وتعالى، يريدون لكم يا أهل الإيمان أن تميلوا معهم في شهواتهم واتباع ملذاتهم، وأن تميلوا ميلا عظيما عن طاعة الله سبحانه وتعالى. إذن الذين يتبعون الشهوات فيما تهواه الأنفس في معصية الله، سواء كان متعلق تلك الشهوة بغريزة النساء أو بالمآكل أو المشارب أو بغيرها من أنواع الملذات والمشتهيات، فهؤلاء يريدون لكم يا أهل الإيمان أن تكونوا مثلهم أتباعا وعبادا لشهواتهم وأهوائهم وملذاتهم، والله لا يريد لكم ذلك، إنما يريد لكم أن تتوبوا فيتوب الله عليكم. ووصف هذا الميل الذي يريده هؤلاء بالعظم، يعني ميلا عظيما وانحرافا شديدا عن هدى الله ومنهاجه وشرعه. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. يريد الله سبحانه وتعالى يا أيها الإنسان الضعيف الذي خلقك الله من ماء مهين، خلقك من نطفة تمنى، يريد الله أن يخفف عنك، ولا يريد أن يحملك المشاق، يريد الله التخفيف التكاليف. فكلف سبحانه وتعالى ما سهل من أسباب تيسير التكليف، ويسر للإنسان ما يسد حاجته في مشتهياته وملذاته. يريد الله أن يخفف عنكم، فلم يكلف الله سبحانه وتعالى المشاق من التكليف، وإنما كلف يسرا، جعل الدين كله يسرا، جعل الدين كله ليس بالعسير. لا يكلف الله العسر وإنما يكلف الله اليسر، لأنه يعلم سبحانه وتعالى، هو العالم بما خلق، يعلم ضعف الإنسان وعدم تحمله للمشاق، لأنه خلق بطبيعته ضعيفا في تركيبه، ليس تركيبه كالملائكة ولا تركيبه كالجن ولا تركيبه كالمخلوقات القوية من مخلوقات الله، بل تركيبه تركيب ضعيف. فهذا هو المقصود بقول الله تعالى خلق الإنسان ضعيفا، خلقه في تركيبه ضعيفا لا يقوى أن يتحمل الأمور الصعاب والأمور الشدائد، ضعيفا في صبره، ضعيف في إرادته وعزمه، ضعيف في ثباته، ضعيف في تركيب جسمانه. فلأن الملائكة مثلا أيها الإخوة والأخوات يستطيعون أن يتحملوا من العبادة ما يبقى الملك ساجدا لسنوات طويلة معه أو راكعا لسنوات طويلة، لكن طبيعة خلق الإنسان وضعفه لا يستطيع أن يتحمل هذه التكاليف الشاقة، فكلف الله سبحانه وتعالى الإنسان تكاليف تناسب تركيب جسمانه، بل وخفف عنه كثيرا، مع أنه يستطيع الإنسان أن يتحمل من التكاليف أكثر مما كلفه الله سبحانه وتعالى بأمور كثيرة، وخصوصا إذا روض نفسه، خصوصا إذا عود نفسه، فإنه أحيانا يصل الإنسان إلى الأمور قريبة من المعجزة، قريبة من الأمور الخالقة في التحمل والصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى، وهي درجة يصلها العباد والزهاد وأولياء الله. لكن الله سبحانه وتعالى يكلف الجميع، يكلف الجميع بالتكاليف التي يستطيع أن يفعلها بيسر وسهولة أي إنسان من سائر أو من أواسط الناس، وليس من أهل التحمل والقوة وأهل الولاية لله سبحانه وتعالى، ممن ترقوا في درجات العبادة حتى وصلوا إلى أن يلتذوا بالعبادة لله والطاعة مهما رآها غيرهم كلفة ومشقة، حبا لله سبحانه وتعالى وابتغاء مرضاته، ولأن الله سبحانه وتعالى هو أهل لأن يعبد وأهل لأن يعظم. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. هنا صدر الله هذه الآية بالنداء، ينادي عباده المؤمنين يا أيها الذين آمنوا، يخاطبهم، وبعد هذا النداء ينهاهم عن أمر مهم، لا تأكلوا. إذن هنا فائدة النداء للانتباه، ليشد أذهانهم وانتباههم إلى الأمر الذي ينادي الله تعالى من أجله، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. لا تأكلوا، عبر الله هنا سبحانه وتعالى بالأكل، لأن الغالب في الحال، لأن غالب الأحوال أن ما يأخذه الإنسان من المال لغرض المأكل والمشرب، وإلا فقد يأخذ شيئا لغرض إتلافه مثلا، أو يأخذ شيئا لا لغرض اقتنائه مثلا فقط، ولا يأكل منه ولا، خصوصا من يسعى إلى اكتناز الأموال الناس وأخذها وفي غير حاجة إليها، له من الأموال ما يكفيه ويكفي ذريته وذرية ذريته. إذن هنا كان الخطاب على سبيل على المعتاد، أنما يأخذه الناس من أموال بعضهم هو للأكل. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وهنا بالباطل، أما أخذ المال بالحق فليس من أكل المال بالباطل. والله سبحانه وتعالى قد جعل هناك حدودا وجعل معاملات معينة بواسطتها يستطيع الإنسان المؤمن أن يحصل على حاجاته في الحياة وتملكه لما يريد أن يتملك من طريق بيع أو شراء. ولذلك قال الله إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فهذه الأشياء ومن أفضل المعاملات التي يستطيع من خلالها الإنسان المؤمن أن يحصل على حاجاته، إما بطريق البيع إذا كان له حاجات زائدة على حاجته فيبيع شيئا ليستفيد من ثمنه، أو العكس، أو أنه يريد حاجة من الحاجات وله مال نقد أو غيره من المال وغيره من العينيات الزائدة على حاجته، يريد أن يبادلها غيره ليحصل على المنافع التي ليست لديه، فبإمكانه أن يحصل على هذه الحاجات عن طريق البيع والشراء والتجارة، لأن التجارة أو البيع والشراء هو تبادل منافع، يتبادل، ولذلك يسمى البائع مشتريا ويسمى المشتري بائعا، يطلق على البائع والمشتري البيعين، ويطلق عليهما أيضا من هذا الناحية، يطلق عليهما البيعين لأنه يصح أن لأنها عبارة عن مبادلة، ويصح أن يسمى هذا المشتري بائعا والبائع كذلك من باب الأولى بائعا. إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فهي أفضل أنواع، أفضل المعاملات في الحصول على أن يحصل الإنسان على حاجته من هذا الوجه، وهناك أمور يستطيع الإنسان أن يحصل على حاجاته منها لكنها ليست باختياره كالتجارة، وإلا قد يدخل على الإنسان شيء يملكه بطريق الإرث لكن ليس باختياره، الأمر متوقف على موت مؤرثة. قد يستطيع أن يستفيد الإنسان ويقضي حاجته من طريق الصدقة، لكن الصدقة فيها إذلال، والمؤمن لا يريد الله سبحانه وتعالى أن يذل. وقد يحصل الإنسان على قضاء حوائجه من طريق الهدية أو من طريق الهبات أو التبرعات، لكن أفضل أمر هو التجارة وما كسب الإنسان بيده. ولذلك ورد في الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم فيما معناه أن أحب الناس إلى الله من بات كالا من عمل يده، يبيت كالا من عمل يده، أي أن يده تؤلمه لأنه شقي وتعب وكد وكدح في يومه ليكسب المال الحلال ويأكل مالا حلالا. الباطل إذن الباطل ما سوى هذه الوجوه، ما سوى البيع والشراء، ما سوى الهدية، ما سوى ما وصل إليه بالتبرع، ما وصل إليه بطريق الإرث، ما وصل إليه بالنذور، ما وصل إليه بهذه الوجوه المعروفة في دين الإسلام وفي شريعة سيد الأنام، ما سواها فهو باطل. وهذا الباطل إذا أردنا أن نعدد أنواعا منه، ما جاء الإنسان مثلا بطريق الربا هذا محرم، ما حصل عليه من المال بطريق الربا هذا بالباطل، أكل أموال الناس بالباطل، أو ما حصل عليه الكاهن بطريق الكهانة هذا مال اكتسبه من وجه باطل، ما حصلت عليه المغنية ونحوها ممن يفعلون المعاصي أو من يخدم بتقديم شرب الخمور أو يعمل في طريق في إدارة أمر محرم، فما حصل عليه من المال في هذا الوجه فهو من أكل أموال الناس بالباطل. والرشوة أيضا كذلك من أكل أموال الناس بالباطل، الرشوة وهي هذه مخصوصة بمن لهم ولايات سواء حكاما أو غيرهم من أهل الولايات، حينما يقضوا حوائج المسلمين ويقوموا بواجبهم الذي أوجب الله عليهم بالولاية التي هي في أيديهم، ثم يأخذوا في مقابل عملهم رشوة، هذا محرم، فهو أكل أموال الناس بالباطل، ليس له حق، من له ولاية ليس له حق إلا فيما فرضه له من هو أكبر منه ولاية وما حددته الآن اللوائح والقوانين التشريعية، وكل دولة وكل بلد له لوائحه وله قوانينه وله أنظمته، فما خالف اللوائح والقوانين والأنظمة بما يعد في عرفه وفي قانون ذلك البلد مخالفا فهو يعتبر من باب الرشوة ومن باب أكل أموال الناس بالباطل. وإن كان يقول قائل أنا لا أكل مال أحد إنما أكل مال دولة، مال دولة هذا ملك عام، ملك للمسلمين جميعا، فهو يأكل إذا كان الشخص بطريق الرشوة الفردية يأكل مال إنسان واحد، فهذا بطريقة الرشوة بطريقة أخذ المال للمسلمين فهو يأكل أموال ملايين من البشر. إذن هذه بعض الوجوه التي يصح أن إذا فعلها الإنسان واقترفها فقد حصل على مال من هذه الجهة من جهة باطل، وكان ممن يأكل المال بالباطل، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وهنا فيه سر عجيب من الله سبحانه وتعالى ذكره في هذه الآية وإشارة بديعة، أن الأكل قد يكون متبادلا، قال أموالكم بينكم، لم يقل لا تأكلوا أموال غيركم، أموالكم بينكم، قد يكون الأكل هنا متبادل ولكنه محرم، حينما يكون الرشوة في كثير من الأحيان تكون بالتراضي بين الطرفين، أو الربا بالتراضي بين الطرفين، أو أن يكون الرجل يرابي مع شخص فوقه أغنى منه وهو يرابي مع شخص أقل منه، هكذا هو يرابي من جهتين. إذن بينكم لا تكون تبادل الأموال بينكم بهذه الطريقة من طرق باطل وطرق خلاف الحق وخلاف الشرع الذي أراده الله تعالى، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم كما بينا من وجه، وذكر هنا وجه فقط من الوجوه الحلال، وهي التجارة وهي أعظمها وأفضلها وأحسنها كما بينا، وإن كان هناك وجوه غيرها كما ذكرنا في أول الآية. ولا تقتلوا أولادكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، هنا نهى الله سبحانه وتعالى عن أن يقتل الإنسان نفسه، أن يخلص نفسه من الحياة، أن يخرجها من الحياة. هنا يعم الخطاب ولا تقتلوا، هنا النهي، كما أول آية لا تأكلوا نهي، أسلوب نهي، والنهي يقتضي التحريم المنهي عنه، وهنا ولا تقتلوا أنفسكم نهي، والنهي يقتضي تحريم المنهي عنه. فهنا النهي يعم قتل الإنسان نفسه، وحين يقتل أخاه المؤمن، لأنه قال أنفسكم، لم يقل ولا تقتل نفسك، ولا تقتلوا أنفسكم، كقوله تعالى، وهذا مثل قوله تعالى وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم، يعني لا تسفكون دماء بعضهم البعض، ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، أي لا يخرج بعضكم بعضا من ديارهم. وقال العلامة الشرفي رحمة الله تعالى عليه في تفسير المصابيح حينما قال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، قال بعض اتفقوا على أن هذا نهي عن أن يقتل بعضهم بعضا، وإنما قال أنفسكم قوله صلى الله عليه وآله وسلم المؤمنون كنفس واحدة في الحديث، ولأن الجنس واحد فكان الخطاب على هذه الناحية والطريقة. إن الله كان بكم رحيما، فلا يرضى أن تقتلوا أنفسكم، الله لا يرضى لكم، وليست أنفسكم ولا أنفس غيركم ملك لكم، حتى ولو قال لك شخص اقتلني أو اسقني ما يقتلني أو اعطني ما يقتلني بطريقة غير بشعة، كما يقال الآن في القتل الرحيم أو نحو ذلك ما يفعله بعض الأطباء حينما يأتي إليه مريض في بعض المجتمعات أو ببعض الشعوب، إنما يأتي إليه مريض قد أتعبه وأرهقه المرض، يأمر طبيبا بأن يعطيه جرعة من العلاج أو نحو ذلك تخلصه من الحياة، يزهق بها نفسه ويموت. فهذا القتل الذي يسمى قتل الرحمة هذا لا يجوز في دين الإسلام ولا في شريعة الإسلام. فلا يرضى الله تعالى لكم أن تقتلوا أنفسكم بغير حق، لأن نفوسكم ملك لله سبحانه وتعالى، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. من يفعل ذلك وهو قتل، أن يقتل نفسه أو يقتل غيره، إلى أن من يفعل ذلك هو إشارة، اسم إشارة إلى، ومن يفعل ذلك أن يقتل نفسه أو يقتل غيره عدوانا وظلما، فإن قتل النفس عدوان، وقتل الغير بغير وجه حق عدوان. قتل الغير لا يجوز إلا في حالات معينة، إما قصاصا أو ردا لعدوانه وصولته عليك أيها الإنسان، أو بحكم شرعي تعزيرا أو حدا، إقامة حد من حدود الله سبحانه وتعالى كما يقام على حد المحارب. هذه الوجوه التي يصح أن يقتل فيها الإنسان، أما غيرها فلا يجوز. ومن يفعل ذلك عدوانا، إذن من فعل خلاف ذلك يعتبر معتديا عدوانا وظالما، لأنه أزهق نفس إنسان بغير وجه حق، أو أزهق نفسه بغير إذن. وحينما يزهق يسعى إلى إزهاق نفسه وقتل نفسه، يعني أزهقها بغير إذن من الله، الله لم يأذن له أن يزهق روحه ولا أن يقتل نفسه. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا، هذه عاقبة من يفعل يقتل نفسه أو يقتل غيره ظلما وعدوانا، سيصلى نارا تلظى خالدا مخلدا فيها لا خروج له أبدا، كما في آيات أخرى. وكان ذلك على الله يسيرا، العقوبة والعذاب من الله سبحانه وتعالى، لا مشقة فيه عليه، لأن الله ليس له رقة، ليس من صفاته مشابهة كصفات المخلوقين يداخله رقة أو تحصل له رقة، معاذ الله، لأن هذه من صفة المخلوقين. فمن خالف أوامر الله وتعدى حدود الله فلا رأفة له عند الله، بل ذلك على الله يسير، ولا يستطيع أحد أن يمتنع عن وقوع العذاب من الله به، وعن أن يوصل الله سبحانه وتعالى الجزاء والعقوبة عليه. وكان ذلك على الله يسيرا، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. هنا انتقل السياق إلى موضوع هام جدا متعلق بأفعال العباد بمعاصيهم بذنوبهم وآثامهم التي يعملونها مخالفة لشرع الله ومنهاجه، أنها تنقسم إلى كبائر وإلى صغائر. وإلى هنا أيها الإخوة والأخوات، وقد أدركنا الوقت المخصص لهذه الحلقة، سنستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى تفسير هذه الآية في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. نستودعكم الله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وهكذا أعزائنا المستمعين، استمعتم إلى برنامج من هدي القرآن من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.
0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
3: الورد اليومي، جلسات نستذكر من خلالها حلقات القرآن الكريم، ونحاكي فيها جلسات المدارسة القرآنية، نتعلم فيها قراءة القرآن وأحكامه التجويدية.
4: جالس مولا في كل الشؤون.
3: الورد اليومي، حلقات سجلها لإذاعة آفاق فيلم الشيخ يحيى الحليلي. الورد اليومي، إنتاج

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نرحب طلاب الذين سيقرؤون الورد اليومي، كذلك لا ننسى أن نرحب بالأخوة المستمعين ونقول لهم أهلا وسهلا بكم معنا في هذه الليلة المباركة من ليالي الشهر الكريم، وستكون تلاوتنا لهذه الليلة من سورة المائدة الآية 27 من المائدة إلى نفس السورة إلى آية 81 من سورة المائدة، وسيبدأ الطالب قصي يتلو علينا من الصفحة 112 من سورة المائدة، وهذه الحلقة هي الحلقة 12، وننتقل إلى الأخ قصي ليبدأ بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر

لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك

وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح

0: سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط
1: بالقسط
0: بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف

0: الحق
1: من الحق
0: من الحق لكل جعلنا منكم شرعة
1: شرعة.

0: تصيبنا
1: يقولون
0: نخشى أن تصيبنا دائرة
1: لا تخملها
0: دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين

أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين.

قبل وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبةً

دخلوا بالكفر وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به، والله أعلم بما كانوا يكتمون. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت وأكلهم السحت

الحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم

0: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم
1: ومن تحت أرجلهم
0: منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون.
2: أحسنت، ولا بد عليك أن تركز أكثر على الآيات تركز أكثر على الأحكام. بارك الله فيك. نرحب بالطالب زيد ليقرأ. بسم الله.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: بهم والله بصير بما يعملون. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل.
1: لابد أن توضح مخرج السين. وقال

0: الله فقد حرم
1: فقد
0: الله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار ومأواه النار وما للظالمين من أنصار.
1: الغنى شبحة.

أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة.

0: أنفسهم لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله.
1: تركت الإخفاء، تركت الإخفاء. لبئس

0: فاسقون.
1: بارك الله فيك، ولا بد عليك أن تركز على أحكام النون الساكنة وبعض الصفات لأنك تتركها. وفي الأخير لا يسعنا إلا أن نشكر المستمعين الأكارم ونشكر الطلاب المشاركين في هذه الليلة، وهم قصي السلطان وعبد الحافظ العياضي والطاهر عامر وزيد الناشري، ونسأل الله تعالى أن يبارك فيهم وأن يجعلهم من حملة الكتاب الكريم وأن يوفقهم لقراءة كتابه على الوجه الذي يرضيه، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وفي أمان الله.
2: مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج الورد اليومي على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: الرجيم.
1: عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من جبى درهما لإمام جائر كبه الله في النار على منخري.
2: قال عليه السلام: من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن أصلح أمر آخرته أصلح الله له أمر دنياه، ومن كان له من نفسه واعظ كان عليه من الله حافظ.
3: آفاق اف ام. آفاق اف ام.
4: مفردات القرآن الكريم. القرآن الكريم.
3: المؤتفكات. وردت هذه الكلمة في موضعين من القرآن الكريم. قال تعالى في سورة الحاقة الآية 9: وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة. والموضع الثاني في الآية 70 من سورة التوبة، قال تعالى: ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. والمؤتفكات تعني المنقلبات، من مادة الائتفاك وهو الانقلاب، ومنه الإفك لأنه قلب للحقيقة. والمراد بالمؤتفكات قرى صغيرة متجاورة كانت مساكن قوم لوط. أتاهم نبي الله لوط ينذرهم فعصوه، قال تعالى: فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. وقيل إن الله عز وجل أرسل عليهم جبريل عليه السلام فرفع قراهم ثم ضرب بها الأرض فأهلكها ودمرها بمن فيها. وقد جعل الله قراهم المخسوفة عبرة باقية لمن اعتبر، قال تعالى: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. وقال تعالى: ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا.
5: النتيجة لكل هذه الحقائق المهمة من قوله: واعلم أن مالك الحياة ومالك أن مالك الموت ومالك الحياة، وتجاه واقع هذه الحياة وأنه يخضع لتدبير الله للسنن التي رسمها الله سبحانه وتعالى. النتيجة لكل هذه الحقائق هي في قوله: فاعتصم بالذي خلقك ورزقك وسواك وليكن له تعبدك وإليه رغبتك ومنه شفقتك. التجأ إلى الله سبحانه وتعالى وتمسك به في كل أمورك وأحوالك. اجعل الالتجاء إليه أساسا تعتمده في مسيرة حياتك، تلتجئ إليه وتتمسك به في كل أمورك وأحوالك، وتسير على أساس هديه وتعليماته، وتثق به وتتوكل عليه وترجوه وترغبه وترغب إليه. إذا تحقق هذا في واقع الإنسان، كيف سيكون واقع حياته؟ ما الذي يمكن أن يشكل عائقا أمام استجابته لله سبحانه وتعالى تجاه تعليمات الله، أوامر الله، نواهي الله، هدي الله؟ الله سبحانه وتعالى الذي خلقك، تذكر هذه الحقيقة، هو الذي وهبك هذا الوجود، هو الذي أعطاك ما أعطاك في خلقك وتكوينك من حواس وأعضاء وجوارح وقدرات وطاقات ومواهب، كله منه، وأنت تعيش في إطار نعمته ورزقك، والرازق لك منذ أنت جنين في بطن أمك، ومنذ وجودك في هذه الحياة وخروجك إلى هذه الدنيا، والرازق لك وسواك، والذي سواك على هذه الكيفية كإنسان، وأعطاك هذه الصورة وخلقك في أحسن تقويم. أعرف لله هذه المنة والنعمة، وأدرك حاجتك إلى الله سبحانه وتعالى، وأن الأولى بك أن ترجع إليه وتلجأ إليه، لأنه هو ربك المالك لك، الخالق لك، المنعم عليك، والذي مصيرك إليه. وليكن له تعبدك، توجه إليه سبحانه وتعالى بالرهبة والرغبة المطلقة، ترهبه فوق كل شيء، ترغب إليه فوق كل شيء، تثق به، تلتجئ إليه، تسير وفق هديه، تخضع لتعليماته، تطيعه، تأتمر بأمره. وإليه رغبتك، ارغب إليه سبحانه وتعالى فوق كل شيء. ومنه شفقتك، حاذر الوقوع في أسباب سخطه وعذابه وغضبه، لأن المسألة خطيرة عليك. لا تتجه إلى الآخرين على حساب ما ينبغي أن تكون عليه تجاه الله، فتنصرف عن نهج الله من أجلهم، عن هدي الله، رهبة منهم ورغبة إليهم. هذه الحقائق إذا تيقنها الإنسان واستوعبها كما ينبغي، ستترك أثرها في حياته، فيتحرك على هذا الأساس، اتجه برغبته ورهبته إلى الله، بثقته إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا انطلق مجتمعنا المسلم على أساسها، فهي كفيلة بأن تحرره تماما من هيمنة الطغاة والمستكبرين والجبابرة الظالمين والمفسدين في الأرض، ثم يتجه على أساس تعليمات الله وتوجيهات الله سبحانه وتعالى بما لها من آثار إيجابية عظيمة تصلح بها حياة الناس وتستقيم بها شؤونهم.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: برنامج يحبهم ويحبونه، حيث تروي السيرة قصة قوم أحبهم النبي وأحبوا، يحبهم ويحبونه.
1: هلا شعبان يا من حيا ورحب يا رسول الله.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في الحلقة الأخيرة من برنامج يحبهم ويحبونه، 12 حلقة أخذتنا في رحلة بين صفحات من تاريخ اليمن وعلاقته برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تحدثنا عن أهل اليمن الذين استجابوا لدعوة الإسلام، وعن الإمام علي عليه السلام وقدومه إلى اليمن، وعن إسلام همدان، وعن وفود أهل اليمن إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعن المرأة اليمنية، وعن القرآن والعلم، وعن القبائل اليمنية ومواقفها في نصرة الإسلام. وفي كل محطة كنا نعود إلى سؤال واحد: كيف أحب أهل اليمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ واليوم في ختام رحلتنا نصل إلى صورة ما زالت حاضرة في حياة اليمنيين حتى يومنا هذا، صورة المحبة حين تتحول إلى فرح، والفرح حين يتحول إلى ذكر وعمل وعطاء. إنها صورة احتفاء اليمنيين بذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

0: لكل عين.
1: مع حلول شهر ربيع الأول تتغير ملامح الحياة في كثير من المدن والقرى اليمنية، تتزين الشوارع والبيوت وترفع البيارق والأعلام، وتسطح الأناشيد في المجالس، وتستعد الأسر والمجتمعات لإحياء ذكرى مولده صلى الله عليه وآله وسلم. لكن خلف هذه المظاهر معنى أعمق، إنها محاولة لاستحضار سيرة رسول جاء بالرحمة والهداية وأخرج الناس من الظلمات إلى النور. ولهذا يرى اليمنيون في ذكرى مولده مناسبة لتجديد الصلة به والتذكير بأخلاقه وسيرته والصلاة والسلام عليه. فالفرح بمولده ليس مجرد مناسبة عابرة، بل فرصة ليتذكر الإنسان من هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وماذا قدم للبشرية، وكيف كانت رحمته بأمته.

طوال حلقات برنامجنا تحدثنا عن صور متعددة لمحبة أهل اليمن لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وجدناها في الاستجابة لدعوته، وفي استقبال رسله، وفي تعلم القرآن ونقل العلم ونصرة الإسلام وبناء الأسرة والمجتمع. واليوم نجد صورة أخرى من صور التعبير عن هذه المحبة، إنها الاحتفاء بمولده صلى الله عليه وآله وسلم. فعندما يجتمع الناس لذكر سيرته والصلاة والسلام عليه والاستماع إلى شمائله وأخلاقه، فإنهم يجددون حضور سيرته في حياتهم. ولهذا ارتبط المولد في الوجدان اليمني بمعاني المحبة والفرح والكرم والتكافل، فتعد الموائد وتوزع الأطعمة ويكرم الفقراء والمساكين، وتقام المجالس التي تذكر فيها سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا تتحول المحبة إلى عطاء. ومن أجمل ما يرافق هذه المناسبة أن لا يبقى الفرح محصورا في البيوت والمجالس، بل يصل إلى من يحتاج إليه. فالمولد مناسبة نتذكر فيها رحمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإحسانه إلى الضعفاء والمساكين. ولهذا يحرص كثير من الناس على الصدقة وإطعام المحتاجين وتقديم الطعام للجيران والفقراء. لقمة تشبع جائعا، ويد تمتد بالعطاء، وبيت يفتح بابه للخير، وطفل يتعلم الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا تصبح الذكرى أثرا في حياة الناس. فاصل إنشادي. ومن المشاهد التي تتكرر في اليمن خلال موسم المولد النبوي الشريف أن تتحول المناسبة إلى حالة اجتماعية واسعة، تجتمع الأسر وتشارك الأحياء والمناطق، ويجتمع الناس على ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي هذه الاجتماعات يتعرف الأطفال على سيرته، ويستمع الشباب إلى أخلاقه ومواقفه، وتستعيد الأجيال قصصا من حياة النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا يصبح المولد فرصة لأن يتعرف الجيل الجديد على نبيه، لا من خلال الاسم وحده، بل من خلال سيرته وأخلاقه ورحمته وصبره وتواضعه. فالمحبة الحقيقية تحتاج إلى معرفة، ومن عرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عرف لماذا أحبه الناس، ولماذا بقي اسمه حاضرا في القلوب بعد أكثر من 14 قرنا.

وهنا نصل إلى السؤال الأهم في ختام برنامجنا، ماذا يعني أن نقول نحن نحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ المحبة ليست شعارا فقط، المحبة أن نعرف سيرته ونتعلم أخلاقه ونصلي ونسلم عليه وعلى آله، ونرحم الضعيف ونكرم الجار ونصدق في القول ونحسن إلى الناس، وأن نربي أبناءنا على القيم التي جاء بها، وأن نجعل ذكرى مولده بداية لتغيير في حياتنا لا مجرد يوم ينتهي بانتهاء الاحتفال. فإذا خرج الإنسان من مناسبة المولد بقلب أكثر رحمة ولسان أكثر صدقا ويد أكثر عطاء وأسرة أكثر ارتباطا بالسيرة النبوية، فقد حمل شيئا من نور هذه الذكرى إلى حياته. فعلى امتداد حلقاتنا كانت اليمن حاضرة في كل محطة، واليوم وبعد قرون طويلة ما زالت سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حاضرة في وجدان اليمنيين، ما زال اسمه يذكر وتعلو الصلاة والسلام عليه وعلى آله، وتروى سيرته ويجتمع الناس في ذكرى مولده، وكأن الحكاية لم تنتهي بل انتقلت من جيل إلى جيل، من الآباء إلى الأبناء ومن الأجداد إلى الأحفاد، وكل جيل يقول بطريقته نحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

0: المستمعون الكرام، هنا نصل إلى ختام رحلتنا في برنامج يحبهم ويحبونه، 12 حلقة حاولنا فيها أن نفتح نافذة على علاقة اليمن برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رأينا الإيمان والعلم والوفاء والنصرة والمرأة والأسرة والقبائل والوفود، واليوم رأينا كيف تحولت المحبة عبر الأجيال إلى احتفاء بذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد تكون أجمل خاتمة لهذه الرحلة أن نقول إن المحبة التي بدأت بالاستجابة لدعوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استمرت في القرآن والعلم والأخلاق والعطاء، وما زالت تتجدد كلما ذكر اسمه، وكلما اجتمع الناس على سيرته، وكلما امتدت يد بالخير إلى محتاج. وفي ذكرى مولده صلى الله عليه وآله وسلم لا نكتفي بأن نفرح بقدوم ذكراه، بل نجعل من سيرته نورا لحياتنا، ومن أخلاقه منهجا لسلوكنا، ومن رحمته طريقا إلى خدمة الناس. وإلى هنا تنتهي رحلتنا معكم في برنامج يحبهم ويحبونه. شكرا لكم لأنكم كنتم معنا حلقة بعد حلقة، وشكرا لكل قلب حمل محبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل محبته ومحبة رسوله، وأن يرزقنا الاقتداء بهديه وسيرته. دمتم في حفظ الله ورعايته، وكل عام وأنتم على محبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكل عام واليمن وأهل اليمن بخير ونور وبركة.
1: هلا شعبان يا من حيا ورحب يا رسول الله.
2: يحبهم ويحبونه، من إعداد وتقديم رجاء عز الدين، إخراج محمد علي هبة، على أثير إذاعة آفاق FM، صوت الوعي.

آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادف.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وإب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوقاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
1: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
4: يا ابن عبد الله يا حبيب الله،
5: بأنفاس المحبة جئنا نعانق السيرة ونروي عبير الحكاية ونجوب رياض الشمائل النبوية ونبحر في نور الهداية المحمدية.
4: مرحبا بالكريم الرؤوف الرحيم النبي العظيم خاتم المسلمين.
5: برنامج وجاهدهم به جهادا كبيرا، يعده ويقدم حواراته الأستاذ عبد المجيد إدريس. وجاهدهم به جهادا كبيرا.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقه جديده من سلسله حلقات خاصه بمناسبه المولد النبوي الشريف، وجاهدهم به جهادا كبيرا. على إذاعة أفاق صوت الوعي والبصيرة عبر التردد 98.7 و98.5. قبل أن نبدأ حلقتنا معكم وحوارنا، نذهب وإياكم إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم، فتابعونا.

0: نرحب بكم جديد مستمعين الأعزاء، حياكم الله. كما نرحب بضيفنا عضو رابطة علماء اليمن الأستاذ العلامة محمد عبد الله العفاري. حياكم الله أستاذ محمد ومرحبا بكم.
1: حياكم الله وبياكم
0: أستاذ محمد. نحن اليوم في اليوم 12 من شهر ربيع الأول، وهو يوم مولد الرسول، وأيضا هو اليوم الذي يختتم فيه الفعاليات الكبيرة في اليمن الميمون، وأيضا هنالك احتفالات في غير اليمن، لكن في اليمن له نكهة خاصة. أستاذ محمد، السر الذي يجعل اليمنيين يتصدرون العالم الإسلامي في هذا اليوم المشهود، وهو اليوم 12 من شهر ربيع الأول بابتهاج استثنائي.
1: اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد البشير النذير والداعي إلى ربه صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، في الليل إذا يغشى وفي النهار إذا تجلى وفي الآخرة والأولى صلاة الرضا والرضوان، صلاة تنصرنا بها على أعدائنا، صلاة تغفر بها ذنوبنا وترحم بها أمواتنا وتنصر بها مجاهدينا في جميع الجبهات والثغور والميادين. إن السر في السر الذي جعله الله سبحانه وتعالى واستودعه اليمن أولا من خلال الاسم. إن السر الذي جعل اليمنيون يتصدرون المشهد في اليوم المشهود والذي ليس له مثيل.
0: نعم.
1: وبعض الدول يعني وبعض الدول النائمة لم يعرفوا رسول الله إلا من خلال الاحتشاد الكبير في يوم 70، فجعل البعض يقول ويتساءل لماذا يحتشدون وما الذي يحتشدون لأجله؟ محمد صلى الله عليه وآله وسلم، نحتشد من أجل محمد، نقدس محمد، نرفع من شأن محمد. اليمن اليمن والبركة، الاهتداء والاكتداء. إن اليمن ولله الحمد لم يكن صرفا مع رسالات الله السماوية، بل تعامل معها بكل تقدير وتعظيم وتبجيل. خذ مثالا واحدا في عصر الشدة والقوة، في عصر الشدة والقوة، وغالبية ما يكون أن يكون الإنسان قوي وشديد إذا أتى له أمر أن يتعامل مع هذا الأمر بشدة وقوة وغلظة. إلا أهل اليمن قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، لم يتعاملوا مع رسالات السماء إلا بتبجيل وتقديس. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، هذا كتاب كريم، يعرفون الكتاب الكريم، يعرفون الكتاب المقدس، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. إلى أن قال الله عز وجل عنها، قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. محمد حبيب الله، ومن عرف حبيب الله تعلق بالله وتعلق بحبيبه، ومن تعرف على صفاته وخلاله أحبه صلى الله عليه وآله وسلم، فقد أحبه الملك اليماني تبع أحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وصدر كلماته التي تكتب أحبه قبل مجيئه بآلاف السنين. ولأنه أحب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، سيبقى هذه الصفة لتتبع مقترنا بالنبي، بحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أي أنه يكتب في ديوان المحبين للنبي محمد صلى الله عليه وآله. قال شهدت على أحمد أنه رسول من الله بار النسم، فلو مد عمري إلى عمره لكنت وزيرا له وابن عم، وجاهدت بالسيف أعداءه وفرجت عن صدره كل غم. إلى هذا المستوى من العشق، إلى هذا المستوى من التعلق. بل إن الملك الحميري أمر قبيلتان من اليمن أن تهاجر إلى المدينة حبا لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، ينتظرون قدومه، حتى إذا لم يتسنى للملك الحميري أن ينتظر إلى زمن النور وإلى المولد الذي تشرق فيه شمس العدالة والحرية والكرامة والعلم وما إلى ذلك، فإنه قد جعل قبيلتين من الأوس والخزرج يسكنون ويقطنون المدينة لأجل أن ينتظروا قدوم المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وآله وسلم. فكانوا هم وكانوا كما قال الله سبحانه وتعالى، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ولو كان بهم خصاصة. الأوس والخزرج آثر النبي صلى الله عليه وآله ونصر النبي صلى الله عليه وآله. لذلك لا تستغرب حينما ترى الملايين المحتشدة، حينما ترى ملايين الرجال وملايين الأصوات وملايين الأعلام وملايين الشيلان الخضر الشال الأخضر، هو يعبر عن حب من استخدمه للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، بل أفدوه أفداه بأرواحهم كما تخبرنا بذلك السنة المطهرة حينما انزعجت قريش لما بايع الأوس والخزرج النبي صلى الله عليه وآله. فأتى عتبة بن ربيعة وأبو سفيان بن حرب، فقال عتبة بن ربيعة: يا معشر الأوس والخزرج، بلغنا أنكم بايعتم محمدا على أمر، ووالله ما أحد أبغض إلينا وإليكم ممن أنشأ العداوة بيننا وبينكم. أي يقصدون محمد صلى الله عليه وآله، هو الذي أنشأ العداوة بيننا وبينهم كما يقولون. فقال أبو سفيان: يا أهل يثرب، ظننتم أنكم تخدعون أخانا وابن عمنا وتخرجونه عنا؟ فقام حارثة بن النعمان قال: هذا اليماني العظيم، قال: نخرجه والله معنا، سنخرجه والله معنا وإن رغم أنفك. وازدحم الكلام حتى ضرب عبد الله بن رواحة بيده على سيفه وقال: الآن لما أن تبعنا دينه وبايعت أيماننا يمينه عارضتمونا فتبادرونه وقبل هذا تشتمونه. اليمانيون تعلقوا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قولا وفعلا وتضحية وجهادا وحبا وعشقا وصورة وكلاما ويعني فصلا ومعنى. اليمانيون هاموا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فدوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأرواحهم. بعد الهجرة النبوية إلى المدينة المنورة استقبله الأنصار. اليوم الأنصار النبي صلى الله عليه وآله لا يستقبلون مولده إلا هم، فكل الدنيا وكل علمائها ومثقفوها اليوم نسمعهم ينعقون كما تنعق الحمير ويقولون إن الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وآله.
0: وسنأتي إلى ذلك أستاذ محمد، يعني هي علاقة ومحبة لرسول الله حتى من قبل الإسلام كما ذكرت الطبع اليماني، وفي آخر وله أيضا بيت في نفس القصيدة: وألزمت طاعته كل من على الأرض من عرب أو عجم قبل أن يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمئات السنين. أستاذ محمد، هذا السر وهذه المحبة لرسول الله وللبيت النبوي، أين يكمن الأثر المباشر لهذه التجمعات التي ستكون في اليوم 12، هي ختام التجمعات والتدشين الذي قد بدأ من أول ربيع ومن قبل ذلك، أين يكمن الأثر وهذا التعظيم الكبير لرسول الله وآل بيته في ترسيخ الهوية الإيمانية وحماية المجتمع من الانجراف والتغريب والتشكيك وإلى آخر ذلك؟
1: نعم، اللهم صل على محمد وآله. قبل نجيب عن هذا السؤال،
0: نعم،
1: أهل اليمن أخذوا محمدا صلى الله عليه وآله،
0: صلى الله عليه وسلم،
1: وغيرهم أخذ الشاة والبعير والأموال.
0: نعم،
1: فكيف بمن أخذ محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن يضل، وكيف بمن أخذ محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن يستقوي عليه اليهود والنصارى؟ أما ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله محمد صلى الله عليه وآله
0: الله
1: في رحابكم؟ أما ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في رحالكم؟ فوالذي نفس محمد بيده لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار، إني لأجد نفس الرحمن من قبل اليمن. هذا النفس الذي نراه ونشاهده اليوم في ميدان السبعين، والذي سيحتشد الملايين في ميدان السبعين وفي غيره من الميادين،
0: نعم،
1: إنما لأن يرجعوا في رحالهم بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الجمع المليوني الكبير يحول الإيمان الفردي برسول الله محمد صلى الله عليه وآله إلى موجة مليونية إيمانية يمانية عارمة، تمنع يعني تجعل الفرد يشعر بالاعتزاز برسول الله محمد صلى الله عليه وآله. نحصن أنفسنا بمحمد، نحمي أنفسنا بمحمد، نتمسك بمحمد، نحسن أطفالنا بمحمد، نحسن بلادنا بمحمد، نحسن اقتصادنا بمحمد، نحسن مرورنا بمحمد، مستشفياتنا بمحمد، نحسن كل نواحي الحياة بمحمد. وقال الله سبحانه وتعالى في شأن محمد: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. فإذا كانت أخلاق رسول الله فينا، ومبادئ رسول الله فينا، وحكمة رسول الله فينا، وعدل رسول الله فينا، وعلم رسول الله فينا، وبصيرة رسول الله فينا، وجهاد رسول الله فينا، فلن تصل إلينا أمة أبدا أبدا مهما طالت ومهما شمخت بأنفها بصناعاتها وما قدمته للبشرية، سنفوق بمحمد صلى الله عليه وسلم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. نرسخ مفهوم القدوة، مفهوم القدوة للنبي محمد صلى الله عليه وآله، نقتدي بمحمد ونسمع لمحمد ونطيع لمحمد، ومن تمسك بمحمد فهو المغلوب لا محالة، كما أخبر الله سبحانه وتعالى بأنه سيظهر دينه على الدين كله ولو كره الكافرون والمنافقون.
0: الله الله، نعم. إذن الأثر هذا الذي يحصل من خلال التجمعات هذه والتدشين والاحتفالات الكبيرة، وخصوصا في اليوم 12 من ربيع الأول، كلها تساعد على ترسيخ الهوية الإيمانية، ويحمل المجتمع من الانجراف نحو التيارات الغربية والتشكيك بالإسلام. مستمعينا الأعزاء، نأخذ معكم الآن فاصلا قصيرا، وبعده ننتقل إلى المحور الثاني، حيث نستجلي شبهات المخالفين ونستنطق التزامات هذا اليوم المبارك. فابقوا معنا.

0: نرحب بكم جديد مستمعين الأعزاء، حياكم الله. كما نرحب بضيفنا عضو رابطة علماء اليمن الأستاذ العلامة محمد عبد الله العفاري. حياكم الله أستاذ محمد من جديد، وحياكم
1: حياكم الله وبياكم
0: أستاذ محمد. هناك سؤال مهم جدا، يعني في ظل الاحتفالات الآن الحاصلة في اليمن وفي غير اليمن، لا سيما في اليمن، نسمع الكثير من ضعاف النفوس ممن يظهرون، يعني يدعون حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم لكنهم يحاربونه، يقولون بأن الاحتفال بمولد رسول الله بدعة. برأيكم لماذا يحارب البعض الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، وأيضا الخلفيات الفكرية والسياسية التي تقف وراء هذا الإنكار؟
1: اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أولا نقول لهم كما قال أحد الشعراء: دعونا في ضلالتنا وخلوا بنا الإسلام ينقص أو يزيد، وكفوا عن فتاواكم فإنا نرى الإرشاد منكم لا يفيد، ونكره دعوة التوحيد منكم، وسادتكم لأمريكا عبيد، فلا تتشدقوا بالدين زورا ودين محمد عنكم بعيد.
0: الله الله.
1: فالحقيقة هم يعادون النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فكما وسنتطرق لهذا بإذن الله سبحانه وتعالى. قبل أن نخوض في هذا الحديث أستاذ الكريم، أقيمت حفلة غنائية قبل مولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في 20 أغسطس، حفلة دعائية غنائية في جدة. هذه الحفلة لها خصائص ولها نكهة ولها رائحة ولها محددات ولها
0: ستقام تقصدون في 20 أو
1: أقيمت قبل مولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم
0: فيه. نعم،
1: يعني تقدمت مولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأيام. هذه الحفلة الغنائية تأتي ويستضاف فيها مغنية، يستضاف فيها ماذا؟ مغنية باغية ماجنة بينها وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أي بين هذه الذكرى وبين احتفالنا بذكرى النبي صلى الله عليه وآله أياما قليلة. هذه الحفلة العاهرة للأسف الشديد تحدد مسار الإسلام الجديد.
0: الله المستعان.
1: بدل أن تحتفلوا برسول الله يا أهل صنعاء يجب عليكم أن تفتحوا مراكز، هكذا يريدون أن يقولوا لنا، لا تحتفلوا بمحمد، لا تحتفلوا بالطهر، ولا تحتفلوا بالعفاف، ولا تحتفلوا بالنقاء، ولا تحتفلوا بالعلم، ولا تحتفلوا بالرحمة. هذه الحفلة العاهرة ترسم معالم التوحيد الجديد، أن يوحدوا منهجهم ويلتف لفيفهم حول مغنية باقية بدل أن يلتفوا حول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الحفلة العاهرة بين أن الاحتفال بها واجب، أن الاحتفال بهذه المغنية واجب، والاحتشاد إليها واجب، وقصتها والحج إليها واجب ولا بأس فيه. لماذا؟ لأنه بأمر ولي أمرهم كما يقولون ويتشدقون، ونحن لا نعلم المصلحة الكامنة في وراء ذلك. الله سبحانه وتعالى قد بين لنا لماذا ينزعجون من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل إنهم ينزعجون، يقولون كلمة وكبرت هذه الكلمة وسيسألون عنها يوم القيامة. يقولون لأن ألقى الله بمعصية خير لي من أن ألقاه ببدعة، أي يقصدون بهذه البدعة من إحياء مولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما معنى هذا الكلام؟ هذا كلام خطير كبير جدا، أي أن تلقى الله بمعصية. ما هذه المعصية؟ نأخذ مثالا واحدا ومعصية واحدة. مثلا الإنسان إذا حضر مرقصا في السعودية، في جدة، في الرياض، في أطراف مكة، في أطراف المدينة، في أي بقعة من بقاع المملكة العربية السعودية أو دول الخليج، هذه المعصية. إذا حضر أحدهم مرقصا في السعودية وشرب خمرا ورقص مع نساء وقد ربما فعل الزنا واستمع إلى الغنى وشرب الخمر، يعني أفضل إليهم، انظر إلى جرمي وقباحة هذه الكلمة، أفضل وأحب إليه من الحضور في مولد النبي صلى الله عليه وآله، لأن الحضور في مولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدعة، والحضور حول الراقصات وشرب الخمر والاختلاط معصية، فعندهم هذه المعصية أحب وأهون من أن يحتفل الإنسان بمولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هناك معنى آخر وقد ربما أدق.
0: نعم.
1: إذا مات أحدهم في مرقص وهناك خمر كما قلنا وزنا واختلاط وغنى وكشف عورات، إذا مات وهو على هذه الحالة، ويبعث الإنسان على ما يموت عليه. أفضل عندهم وأحب من أن يموت وهو في ساحة من ساحات المولد النبوي يصلون فيه جميعا على النبي صلى الله عليه وسلم.
0: لأنه مبتدع بحكمه،
1: لأنك مبتدع وضال وزنديق، وقد ربما يقولون رافضي، أن تموت في ساحة وأنت تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال لنا: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشر صلوات.
0: نعم.
1: وأثبت له عشر حسنات ومحى عنه عشر سيئات، واستبق الملكان الموكلان أيهما يبلغ روحي منه السلام. أقول لكم ما قاله أن القرآن الكريم في حقيقة هؤلاء وحقيقة أسلافهم، الذي سجل القرآن الكريم مواقفهم التي افتقرت للتوقير والتعظيم لمن؟ للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن في نظرهم مقدس، فحينما تعرض قافلة أو لهم من الدنيا والنبي يخطب ينصرف إليه، كما قال الله عز وجل: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. اليوم يا إخواني، المملكة العربية السعودية وعلماء المسلمين والشعوب العربية والإسلامية تركوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مولده وانفضوا حول اللهو والمجون، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. هناك نختم بآية أدق.
0: نعم.
1: بآية أدق ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، لأن هناك من يريد أن يعصي رسول الله ويطيع ولي الأمر. الله عز وجل يقول لنا: ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان. الإثم والعدوان ومعصية الرسول، يتناجون كيف يعصون رسول الله وكيف الله يخالفون مستوى محمد وكيف يدمون قلب محمد. فإن كان هؤلاء يتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول والقسوة تجاه الرسول، فإننا قد عبدنا أنفسنا لله وأحببنا الله وأحببنا الرسول، واحتشدنا احتفالا تعلو أصواتنا مرددين دائما وأبدا لبيك يا رسول الله.
0: نعم. إذن هم يحاربون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن ادعوا أنهم يحبونه وإن دعوا أن هنالك رغيات تمنع من الاحتفال بمولد رسول الله، مع أن الرسول احتفل بمولده وكان يصوم يوم الاثنين وكان يقول: ذلك يوم ولدت فيه. أستاذ محمد، التزامات العهد والوفاء، هذا آخر سؤال في حلقتنا، هذه الحلقة الختامية، ونختم هذه السلسلة أيضا بهذا السؤال: التزامات العهد والوفاء التي يفرضها علينا هذا اليوم المبارك، بمعنى هل نكتفي أن نحتفل ونتزين ويذهب اليوم الثاني عشر وبعد ذلك ننسى رسول الله، أم أنه انطلاق لنصرة شعبنا اليمني في فك الحصار، وأيضا نصرة الشعب الفلسطيني والمستضعفين في كل مكان؟ كيف نجعل هذه الذكرى ميلادا جديدا للموقف والقتال والجهاد في سبيل الله، لا مجرد احتفال ينتهي بانتهاء اليوم؟
1: اللهم صل على النبي وآله صلى الله عليه
0: وسلم. اللهم صل على محمد وآله.
1: أولا، لا صوت يعلو فوق صوت النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
0: نعم.
1: وهذا ما سنخرج بإذن الله سبحانه وتعالى من كل الاحتفالات، فإننا لا نكون كما قال الله سبحانه وتعالى عنهم: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فإنا قد أخذنا على عواتقنا بمحمد وآل محمد، أخذنا على عواتقنا جميعا منهج الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نطهر هذه الأرض المدحية بإذن الله تعالى من جميع الأصنام الحجرية والبشرية، فإن محمد هو نور أبصارنا. هذا اليوم إنما هو يذكر الأمة أن لهم رسولا، ولأن لهم رسولا يلتفوا حوله وقدوة يقتدوا بها. هذا الجمع الكبير هو شاهد علينا وشاهد لنا، شاهد لنا أننا أقمناه لأجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
0: صحيح.
1: وهذه حسنة من الحسنات التي يكتبها الله عز وجل لمن قام وحضر وعانى وسافر وأخذ أولاده وأهله وأطفاله وذهب إلى ساحة من الساحات، ولكنه بقدر أنه شاهد لنا يكون شاهدا علينا إن لم نلتزم بما التزم به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وجاهدهم به جهادا كبيرا، وبما التزم به النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكتابه الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، أن نكون محكمين ومحتكمين وسائرين ومقتدين بما جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم. محمد صلى الله عليه وآله وسلم قدوة شاملة لنا، يجب أن ندرس سيرته القرآنية، لأن كان خلقه القرآن في كل نواحي الحياة ما أحوجنا لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، حتى تسير بنا الحياة على قدم وساق، فنقول ممن يرضى الله سبحانه وتعالى وننتصف لحرماتنا. هاك مثالا واحدا عن نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يهود بني قينقاع حينما كشفوا امرأة وسوءة امرأة واحدة من نساء المسلمين ومن نساء المؤمنين، قام النبي صلى الله عليه وآله واشتاط غضبا وقال قولته المشهورة: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. كأن هناك من يريد أن يتنطع ويقول: يا رسول الله، أمر الصلاة أمر محتوم، والصلاة فرضت في وقتها ونؤديها في وقتها، يجب عليك أن تتوضأ وأن أصلي.
0: صحيح. بعد المتنطع عن بني قريظة كانت بعد غزوة الأحزاب مباشرة، يعني
1: بعد الغزوة مباشرة، مع أنه كان هناك جراح والجراح عادت يعني ما زالت طريقة. نعم. قال: من كان يؤمن بالله، لا تصلي، لا تقول أن تتفيق هذا الحين في يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعطي لنا أمر، ثم هناك من يريد أن يعني يغلب أمره ورأيه على رأي محمد أو أن يجتهد فوق اجتهاد فوق كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا ليس من الإسلام في شيء. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة، أي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استنفر.
0: نعم.
1: ونفر وحرك وتحرك واستعد وأعد، لأن اليهود كشفوا سوءة امرأة واحدة. فيا أيها المسلمون ويا أيها
0: كانت الحادثة أيضا هذه هي نفس الحادثة التي في بني قينقاع كشف العورة.
1: نعم. كانت في بني قينقاع.
0: نعم.
1: فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لأجل هذه المرأة استنفر ونفر وجاهد واجتهد وعد واستعد لأجل كشف امرأة. فكيف بالنساء المسلمات المستضعفات في أرض الله وفي الأرض المباركة، ونحن نراهن على الهواء مباشرة يستنجدن وينادين زعماء وأمراء وحكام وساسة وعلماء وقادة؟ بل إن الخطاب الأخير لأبي عبيدة حينما قال: يا قادة أمتنا ويا علماءها ويا زعماءها، أنتم خصومنا أمام الله سبحانه وتعالى، إلا أن هذا الشعب اليماني وبموقف سيده العظيم المبجل السيد المولى عبد الملك بن بلاد الدين الحوثي رضوان الله تعالى عليه هو من انتصر للمستضعفين، وهو من دخل في خط المواجهة مباشرة مع اليهود والنصارى، حتى قال أبو عبيدة: لا ندري ولا نعلم من هو الجار الحقيقي، أهي يعني مصر وسوريا والأردن أم اليمن؟ هل الخلل في الجغرافيا أم الخلل في الإيمان؟ بل إن الخلل في الإيمان والاقتداء بالنبي العدنان، والحمد لله كثيرا وله المنة وله الحمد أن وفقنا الله عز وجل لأن نقف هذه المواقف العظام التي بها بإذن الله سبحانه وتعالى ننجى وننجو بها يوم الزحام
0: بإذن الله عز وجل. في ختام هذه الحلقة وأيضا في ختام سلسلتنا المباركة نهنئ شعب الإيمان والحكمة هنيئا لكم، وكذلك كل أحرار العالم مولد سيد الأنبياء، وهنيئا لأمتنا هذا النور الذي لا ينطفئ، وهنيئا لليمن عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمته المستضعفة. الأستاذ محمد عبد الله الأفادي عضو رابطة علماء اليمن، نشكركم جزيل الشكر على حضوركم معنا، بارك الله فيكم وكتب الله أجركم. كما نشكر لكم مستمعين الأعزاء طيب الاستماع في هذه السلسلة المباركة، سلسلة وجاهدهم به جهادا كبيرا بمناسبة المولد النبوي الشريف. نلقاكم بإذن الله عز وجل في برامج قادمة، إلى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: يا ابن عبد الله يا حبيب الله.
3: مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج وجاهدهم به جهادا كبيرا على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي

يا رسول الله، كنت جميلا في وجهك، جميلا في حديثك، جميلا في صمتك، جميلا حتى في عتابك. لم تكن فظا ولا غليظا ولا صخابا في الأسواق، ولا تجزي السيئة بسيئة، بل تعفو وتصفح وتبتسم في وجه من لقيت. إذا صافحت إنسانا لم تنزع يدك حتى يكون هو الذي ينزعها، وإذا حدثك أحد أقبلت عليه بكلك، وإذا دخل عليك الضعيف شعر أنه عندك عزيز. يا أكمل الناس خلقا وخلقا، كم يحتاج عالمنا اليوم إلى شيء من حلمك ورفقك وصدقك ونقاء قلبك. من اليمن إليك يا رسول الله، نحبك ونرجو أن نتجمل بشيء من أخلاقك. صلى الله عليك وعلى آلك وسلم.

الإخوة، إذا لم نتوحد، إذا لم نرتب صفوفنا، إذا لم نرجع إلى هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه لا يمكن أن يتحقق لنا النصر والعزة والكرامة، وسنعيش أذلاء، وسنعيش محتلين، وستقتل نساؤنا وأطفالنا وشبابنا يوما بعد يوم، ونحن نتفرج على ذلك ونحن ساكتون. كل إنسان يقول لم يصلوا إلى قريتي أو إلى منطقتي، سيصلون، طائراتهم ستصل إلى كل مكان، وإنما هم يريدون أن يمزقونا، أن يجعلونا قطعة قطعة يسهل أكلها وبلعها. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. أولياء الشيطان يريدون لهذه الأمة أن تكون ذليلة، مفرقة، مشتتة، لا يجمعها أمر ولا تجتمع على رأي، حتى يسهل أكلها قطعة قطعة.

إن الذي يعبر عن هوية شعبنا اليمني الشمالي والجنوب وتوجهه ونبضه هي هذه الحشود الوفية

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: هي مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوا العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إيم الله بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح اصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: انت داري ان الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله ان كل كلمة قلتها انت صادق فيها، وفعلا انا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة
4: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت 4G تمنحك الباقة، 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت 4G، صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى، كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: سرطان القولون خطير، ولهذا السرطان العديد من العوامل التي قد تؤدي إلى الإصابة، وأبرز هذه العوامل الإصابة بالأمراض المعوية الالتهابية المزمنة كالتهاب القولون التقرحي ومرض كراون، وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان القولون، تناول الأغذية عالية الدهون وعدم تناول الأغذية الغنية بالألياف، السمنة المفرطة، التدخين بكافة أنواعه. أخي المواطن، أختي المواطنة، إن تجنب هذه العوامل يعد وقاية لك من الإصابة بسرطان القولون، فاحرص على صحتك. الحملة الوطنية الأولى للتوعية بسرطان القولون مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.

0: مدرسة القرآن.
1: مدرسة القرآن باحة تعليمية مباشرة
0: يلتقي فيها صغارنا مع القرآن المجيد،
1: ويقعد فيها فتياننا على مائدة الله،
0: ويسكن فيها أطفالنا على رياض الذكر الكريم.
2: مدرسة القرآن،
1: القرآن مدرسة نرتل فيها آيات الله تعالى،
0: ونمضي على آثار قصصها،
1: ونفتح فيها مساحة لنستمع لمشاركاتكم الهادفة والمفيدة.
3: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى للناس ونورا يبدد ظلمات القلوب، وجعل فيها شفاء للصدور وبصائر تهدي الإنسان إلى طريق الحق والخير. والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير من حمل رسالة القرآن وبلغ الأمانة وجاهد في سبيل الله حتى أضاء برسالته دروب الإنسانية، وعلى آله الأطهار وصحبه الأخيار. أيها الأحبة، في زمن تتزاحم فيه الأصوات وتتعدد فيه الطرق وتتشابه فيه الحقائق، يبقى القرآن هو الصوت الذي لا يضل، والنور الذي لا ينطفئ، والطريق الذي لا ينتهي بمن سلكه إلى خيبة. إنه ليس كتابا نقرأ صفحاته ثم نغلقه، ولا آيات نرتلها بألسنتنا فحسب، بل هو حياة تسكن القلوب، ونورا يرافق الأرواح، ومنهج يرسم للإنسان طريقه في هذه الحياة. من هنا، من رحاب القرآن الكريم، ومن مدرسة لا تغلق أبوابها ولا ينتهي عطاؤها، نفتح معكم صفحة جديدة من صفحات النور والمعرفة والهداية. نلتقي بكم لنرتل كلام الله، ونقف عند معانيه، ونتأمل في قصصه وعبره، ونستمد من آياته ما يعيننا على فهم الحياة ومواجهة تحدياتها وبناء أنفسنا ومجتمعاتنا. في مدرسة القرآن سنسير معا بين آيات الذكر الحكيم، نستمع بخشوع ونتعلم بتدبر، ونسأل لنعرف، ونتأمل لنزداد يقينا. هنا ستكون الكلمة آية، والمعنى رسالة، والتأمل طريقا، والقرآن هو المعلم الأول الذي لا ينفذ علمه ولا تنتهي كنوزه. مدرسة القرآن حيث نبدأ بالحرف لنصل إلى المعنى، ونقف عند الآية لنكشف الحياة، ونعود إلى القرآن لنبحث عن إجابات لأسئلتنا فحسب، بل لنتعلم كيف نصنع من أنفسنا إجابة تليق برسالة الإنسان في هذه الأرض. فكونوا معنا في رحلة من نور، رحلة نفتح فيها قلوبنا قبل كتابنا، وأسماعنا قبل ألسنتنا، لنقترب أكثر من كلام الله، ونمنح أرواحنا فرصة لنتنفس من عبير القرآن. أهلا وسهلا بكم في مدرسة القرآن، حيث نتعلم القرآن ونتدبر القرآن ونعيش بالقرآن، لأن القرآن ليس جزءا من الحياة، بل هو الحياة حين تضاء بنور الله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم نور بكتابك أبصارنا، وأطلق به ألسنتنا، وشرح به صدورنا، ويسر به أمورنا، وفرج به عن قلوبنا، واستعمل به أجسادنا، وقونا لتلاوته والعمل به آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها المستمعون الكرام في كل مكان، أسعدتم بالخير صباحا، وأهلا وسهلا بكم على مائدة الرحمن. حياكم الله على كلام الله سبحانه وتعالى، وقراءتنا لهذا اليوم المجيد من بداية الجزء الثاني من الصفحة 22 من الآية 143. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. نرجو منكم الاستماع والإنصات لقول الله سبحانه وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: ورتل القرآن ترتيلا.
0: اللهم اهدنا بكتابك، ووفقنا لفهم كتابك، لنزداد إيمانا، لنزداد إيمانا، لنزداد إيمانا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك

الرجيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لم

هم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل

ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين.

0: التي هي أقوى.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أيها الأحبة، أهلا وسهلا بكم في رحاب كتاب الله ضمن فكرتنا القرآنية يهدي للتي هي أقوم، حيث نتوقف عند آيات الذكر الحكيم، نصطدي بها، نهتدي بها، نتأمل بها ونتأمل توجيهاتها ونستطيع

يستخلص منها ما يسهم في تقويم مسيرة الإنسان في حياته. في هذه الحلقة نتأمل آيات من سورة البقرة تبدأ بقوله تعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. لقد كان تحويل القبلة حدثا مهما كشف حقيقة المواقف وأظهر من يستجيب لأمر الله ومن يجعل هواه حاكما على إيمانه. فالقبلة في ذاتها ليست هي القضية الأساسية، إذ يقول الله تعالى: لله المشرق والمغرب. وإنما تتمثل القضية الكبرى في السؤال الآتي: هل نحن مستعدون لاتباع أمر الله؟ ومن هنا يتضح المعنى العميق، فالإيمان الحقيقي ليس مجرد شعارات، بل هو تسليم لله وثقة بحكمته وطاعته لأمره. ثم يقول سبحانه: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. إنها مسؤولية عظيمة أن تكون الأمة شاهدة على الناس، شاهدة بالحق وحاملة لرسالة الهداية، فلا تعيش بمعزل عن قضايا الحياة ولا تتخلى عن مسؤولياتها أمام الله. ثم نتناول الآية قضية القبلة ليأتي الأمر الإلهي الواضح: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. إن تكرار هذا الأمر يؤكد أن الطاعة تحتاج إلى وضوح وثبات، وأن المؤمن لا ينبغي أن يتأثر بكثرة الاعتراضات أو أن يغير موقفه لمجرد عدم رضا الآخرين عنه. وهنا تضعنا الآيات أمام حقيقة مهمة: ليس المطلوب أن يرضى الناس عنك، وإنما تلتزم بالحق الذي أمرك الله به. ثم تكشف الآيات موقف أهل الكتاب وتبين أن المعرفة وحدها لا تكفي، ما لم تتحول إلى التزام بالحق فقد يعرف الإنسان الحقيقة ثم يرفضها بدافع الهوى أو التعصب أو المصالحة. ومن هنا نتعلم أن أخطر ما يواجه الإنسان ليس الجهل وحده، بل أن يعرف الحق ثم يختار غيره. ثم تنتقل الآية إلى الحديث عن البيت الحرام، عن إبراهيم وإسماعيل، وعن دعوة إبراهيم عليه السلام: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. وهي دعوة عظيمة ترسم لنا معالم طريق الهداية: تلاوة آيات الله وتعليم الكتاب والتحلي بالحكمة وتزكية النفس. فالقرآن لا يريد منا أن نكون حافظين للكلمات فحسب، بل يريد أن نبني أنفسنا على أساس الهداية، وأن تتحول المعرفة إلى عمل والإيمان إلى سلوك. ثم تأتي الآية لتؤكد حقيقة هذا الطريق: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. إنها علاقة حية بين الإنسان وربه، ذكر يقابله ذكر وشكر يحفظ النعمة ويجعل الإنسان أكثر وعيا بعطاء الله. ثم يأتي النداء العظيم: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. عندما تضيق الحياة وتنتكل المسؤوليات وتواجه الإنسان التحديات، يوجهنا القرآن الكريم إلى مصدر القوة الحقيقية: الصبر والصلاة. فالصبر يمنع الإنسان من الانهيار، والصلاة تربط قلبه بالله. ثم تؤكد الآيات أن الطريق الحقيقي قد يكون حافلا بتضحيات، وأن هنالك من يبذل نفسه في سبيل الله. لذلك لا ينبغي أن ننظر إلى الأمور بمنظار الحياة المحدودة، فالإنسان مرتبط بمصير أكبر من هذه الدنيا. ثم نصل إلى قوله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. إنها حقيقة الحياة، فالابتلاء جزء من مسيرة الإنسان، وقد يأتي الخوف ويأتي الجوع، ثم يصيب النقص الإنسان في ماله أو نفسه أو ثمرات حياته. لكن القرآن لا يترك المؤمن أمام الابتلاء، بل أملا يقول: وبشر الصابرين. فالصبر ليس استسلاما للضعف، بل هو ثباتا أمام الشدائد
وثقة بالله وقدرة على مواصلة السير في طريق الحق. أيها الأحبة، نتعلم من هذه الآيات أن الهداية تحتاج إلى طاعة، وأن الطاعة تحتاج إلى ثبات، وأن الثبات يحتاج إلى صبر، وأن الصبر يستمد قوته من صلة الإنسان بالله. فلا تجعل اعتراض الناس سببا للابتلاء على الحق، ولا تجعل الصعوبات دافعا إلى التراجع، ولا تجعل الابتلاء سببا لفقد الثقة بالله. فمن سار مع الله وجد في القرآن نورا لطريقه، وبصيرة لمواقفه، وقوة على مواجهة الحياة. هنا نصل وإياكم إلى ختام فقرتنا، يهدي للتي هي أقوم.

0: أحسن القصص أحسن القصص
1: نتمسكوا بهدى واعتصموا.
2: أسعد الله صباحكم أعزائنا المستمعين الأكارم أينما كنتم، نرحب بكم أعزائنا في فقرة متجددة من القصص القرآني ضمن برنامجنا مدرسة القرآن الكريم والذي يعرض على الهواء مباشرة، فأهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام. لازلنا نغوص معكم في قصة أكثر نبي ذكر في القرآن الكريم، وتعددت أحداث حكاياته مع قومه ومثلها مئات العبر والدروس، فلم تنتهي حكاية بني إسرائيل كما الحكايات التي تعرض على شاشات التلفزة وكذا أفلام الكرتون، لم تنتهي بموت الطاغية فرعون ونجاة بني إسرائيل، بل بدأت الرحلة من جديد وبدأ الابتلاء والتمحيص. فهل سيفي بنو إسرائيل بتعهداتهم ويثبتون على إيمانهم وينجحون في الاستخلاف ووراثة الأرض، أم سيفعلون ما كان يفعله فرعون وأسوأ؟ هذا ما سنتعرف عليه في هذه الأحداث المتتابعة والتي حصلت بعد معجزة شق البحر العظيمة، وبعد أن نجى الله بني إسرائيل من العذاب المهين بمعجزة لا يشك بها شاك. رأى نبي الله موسى من قومه عجبا، فما كادت ملابسهم تجف من مياه البحر حتى أتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم يعبدونها، فقالوا لنبيهم: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. طلبوا من نبيهم موسى عليه السلام أن يصنع لهم إلها يعبدونه مثل أولئك القوم. قالوا ذلك وأرجلهم لا زالت خضراء من ماء البحر كما قال أمير المؤمنين علي عليه السلام. فقال لهم موسى: إنكم قوم تجهلون، أنتم أهل جهالة عظيمة وكبيرة، كيف تقولون هذا القول وأنتم لم تخرجوا إلا هذه اللحظة ولا زلتم قريبي العهد بمشاهدة آيات الله ومعجزاته التي تدل على قدرته وعظمته وربوبيته؟ ووبخهم نبي الله موسى عليه السلام أشد التوبيخ على طلبهم هذا، وعنفهم على قولهم هذا، وأضاف نبي الله موسى قائلا لهم: إن هؤلاء القوم الذين يعبدون الأصنام إنما هم في باطل، ودينهم هذا ليس دين حق، وإنما هو دين ضلال وكفر، وعبادتهم هذه باطلة. وقال مقرعا إياهم ومعاتبا: أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين؟ أتريدونني أن أدلكم على إله غير الله تعبدونه وقد فضلكم واصطفاكم على العالمين؟ استنكر نبي الله موسى عليهم من قولهم ذلك، وكيف يتخذ لهم إلها غير الله سبحانه وتعالى يعبدونه الذي أنقذهم من ظلمات فرعون وشق لهم البحر وفضلهم على العالمين؟ ثم ذكرهم كيف من الله عليهم وفضلهم على العالمين قائلا: هل نسيتم؟ اذكروا نعمة الله سبحانه وتعالى عليكم، وهي أن الله سبحانه وتعالى قد أنجاكم من آل فرعون الذين كانوا يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وأي نعمة أكبر من هذه التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها عليكم؟ ولكن هل اتعظ بنو إسرائيل واتبعوا نبيهم؟ ثم إن الله يا أصدقاء وعد نبيه موسى عليه السلام بأن ينزل عليه التوراة بما فيها من البينات والتكاليف الربانية، وقد وعده مدة 30 ليلة، ثم مدد الله سبحانه وتعالى المهلة لنبي الله موسى إلى 40 ليلة، وأمر الله نبيه أن يأتي إلى الميعاد بنقباء من بني إسرائيل يحضرون معه ويشاهدون معجزة الله في نزول التوراة. واختار نبي الله موسى 70 رجلا من بني إسرائيل ليذهبوا معه إلى الطور ليسمعوا كلام الله سبحانه وتعالى الذي هو التوراة، ويكتبوه في هذه المدة 40 ليلة. وهؤلاء 70 قد اختارهم نبي الله موسى عليه السلام من خيار بني إسرائيل، وذلك ليكونوا شهودا عند بقية بني إسرائيل على أنهم قد سمعوا كلام الله سبحانه وتعالى، وأن نبي الله موسى عليه السلام قد جاء به من عند الله سبحانه وتعالى. وكان نبي الله موسى عليه السلام قد اختارهم لأنه كان يعلم أنهم سينكرون فيما بعد أنه من عند الله سبحانه، وأنه إنما يفتري عليهم الكذب لأن عادتهم التمرد والجحود. وقال نبي الله موسى لأخيه هارون: يا هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. وأمر نبي الله موسى أخاه هارون بأن يلبث بين بني إسرائيل ليخلفه فيهم ويقوم عليهم ويرعاهم في غيبته ويصلح أمورهم إلى أن يرجع بعد أن يكتب التوراة. أعزائي المستمعين، كان نبي الله موسى عليه السلام قد سبق 70 رجلا الذين اختارهم من قومه ليذهبوا معه إلى الطور لكتابة التوراة، وكان قد وصل قبلهم. ولكن المفاجأة كانت أن عاتبه الله سبحانه وتعالى على ذلك، فسأله الله: ما أعجلك عن قومك يا موسى؟ لأنه كان من المفترض به أن يصلوا إليه جميعا. فاعتذر نبي الله موسى عليه السلام إلى الله سبحانه وتعالى وقال: هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. وإن ذلك لم يكن منه إلا أن الشوق دفعه لمناجاة الله تعالى ولينال رضوانه.

0: مساحة آفاق.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام في هذه الفكرة يهدي أو في هذه الفكرة مساحة آفاق التي نستقبل فيها اتصالاتكم عبر الرقم التالي 7728880. أستاذ هلال حياكم الله، كيف أنتم أستاذ هلال؟
2: الله يرضى عليكم ونسأل الله التوفيق والسداد.
1: سعدتم بالخير صباحا أستاذ.
2: أنتم كذلك حفظكم الله.
1: كيف الوضع؟ كيف المولد؟ كل عام أنتم بخير.
2: والله مولد ليس له مثيل في العالم بكله.
1: وأنت ما رأيك ابن عبده؟
2: أخ يعني بشر يعني ما شاء الله
1: ملايين حتى تخيل الحشود يعني من سنة لسنة تشوفهم يعني أكثر وأكثر،
2: يعني في أماكن ما كنت أتوقع أنهم يوصلوا إليها، مثلا وصلوا إلى الوحدة يعني إلى المالية، غلقت الأماكن كلها.
1: هذا نعمة
2: يعني الخط يعني قطعوا كيفوا الناس.
1: أيه طبعا. ايش معنى يا استاذ معكم ملاحظات قبل ما نبدا ندخل الاستقبال الاتصالات؟
2: الملاحظات ان المستمع الكريم يركز على المقطع الذي قرأناه من اجل ان تتسهل القراءة له عندما يقرأ او عندما يشارك. كذلك معنا في بعض الملاحظات، سبحان الله العظيم يا استاذ احمد، في هذه الايات مثلا احنا قرأنا الخميس الماضي الآيات من بسر كفو صادفين المولد، عجيب. الله في الآية الخميس الماضي قرأنا في صفحة 20 الآية 129 دعوة نبي الله إبراهيم واسمع، عندما قال ربنا وبعث فيهم رسولا منهم، ركز على هذا، ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ومقطع اليوم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون.
1: نعم شكرا لك يا أستاذ هلال. معنا اتصال. ألو مرحبا.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، من معنا؟ تفضلي.
3: أعوذ بالله من الشيطان.
2: الصوت يا محمدية.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة

0: ولنبلونكم ولنبلونكم
1: بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة
0: لا أوقف على يا محمدية يا محمد اقرا الايه اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه
1: اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون.
0: احسنتي بارك الله فيك شكرا لك.
1: انا قرات من اخر المعشر البقره لان هذا المعشر احفظ هذا المعشر
0: اعرف ذلك اعرف لا عليك شكرا لك في امان الله.
2: أستاذ هلال معكم تعقيب على ذلك
0: قول الله سبحانه وتعالى الذين إذا أصابتهم يعني نحذر من القلقلة أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون هذا بالنسبة للأخت محمدية كذلك أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة من ربهم هنا معنى إدغام من ربهم مع بش للنون أثر يعني ميم راء كذلك الوقف على كلمة رحمة أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. نعم معك اتصال.
2: نعم أنا اتصال نستقبل اتصال. ألو مرحبا. وعليكم السلام من معنا؟
3: مصطفى صادق.
2: محمد تفضل.
0: عن قبلتهم قبلتهم يهدي من يشاء
1: إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم

0: ويكون ما بشواو ممن ينقلب وإن كانت لكبيرة لكبيرة
1: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم لرؤوف رحيم.
0: شكرا لك صديقي،
2: في أمان الله.
0: اللهم صل على محمد وعلى آله. نركز على هذه الكلمة، سيقول السفهاء من الناس ما ولهم عن قبلتهم. لا بد من الانتباه لهذه الحركات. وكذلك جعلناكم إظهار اللام أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. أمة محمد هتكون شهداء على الناس بكلها، ويكون الرسول عليكم شهيدا. هذه من نعم الله سبحانه وتعالى، كما قال الله: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. نعم،
2: نستقبل اتصال. ألو، مرحبا.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام، من معنا؟
3: أحمد زايد الحصمة.
2: أحمد زايد
3: الحصمة.
0: الحصمة، حياك يا أحمد، تفضل. نعم تفضل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اذكروني
0: يا أحمد. أحمد زيد، ارجع آية واحدة فقط من سب المعنى: كما أرسلنا فيكم رسول. الآية التي قبلها مباشرة.
3: أنا حفظت المقطع كله، فاذكروني.
0: يلا بسم الله.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاذكروني أذكركم واذكروني ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في
0: سبيل الله
3: أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر

0: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون.
1: أحسنت يا أحمد، أحسنت، بارك الله فيك، شكرا لك. ما شاء الله، هذا المقطع يعني تضمن أشياء يعني في أيامنا هذه، سبحان الله العظيم. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. عندما خرج الناس للاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وعلى آله، وهم يعني هنالك حصار، جو بر بحر، ومع ذلك متوكلين على الله ويظهروا القوة للعدو ويقفون يعني صفا واحدة ولا يخافون في الله لومة لائم. هذا بحكى المسدس، وهذا بالجنبية، وهذا بالآلي، وهذا بالصميل، يعني رجال الشعب اليمني. معنا اتصال.
2: وبالملايين يعني كان خروج هناك
1: ما هذا الخروج، يعني خروج يعني ليس لا ما بش مثل أي خروج.
2: إذن
1: أستاذ محمد ماذا تقول؟
2: اتصال. ألو مرحبا. وعليكم السلام، من معنا؟
3: معكم دغيش أحمد، أحمد الجيني.
2: دغيش
3: أحمد، أحمد الجيني.
1: أحمد، أحمد الجيني، تفضل يا دغيش.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فيقول السفهاء من الناس
1: يا دغيش من الآية الخامسة والأربعين، من الآية من نص الصفحة، من نص الصفحة، الصفحة التي أنت فيها من نصفها.
3: سبعة
1: التي أنت فيها، سيقول السفهاء من نصفها.
3: 45.
1: نعم. ما بسمعش، ما بسمعش.

0: إن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني وليتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون.
1: أحسنت يا دغيش، بارك الله فيك، ما شاء الله عليك. تمام،
0: ربنا معكم.
1: شكرا لك.
2: ننتقل وإياكم إلى فاصل ومن ثم نعود.
3: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعه؟ عن جوال العيال الجو ساعدوا
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على انفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك امن له بسطه والثاني سافر. يا اخي ايش نعمل؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما تاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت كذا قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخل الزكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب امانه، انت بتخرج الزكاه بطيبه نفس.
1: ما هو ما قلت. ارفع صوتك انا ما اسمعكش.
0: اها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، انت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح اصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: انت تاري ان الصلاه لحالها ما تنفعش بدون زكاه، ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به، صلاه وزكاه وجهه.
1: جزاك الله خير، والله ان كل كلمه قلتها انت صادق فيها، وفعلا انا مقصر في دفع الزكاه، لكن باذن الله اننا ما اتخلف، واننا باذن الله من الان وصائدا شدفع حق الله، وان شاء الله باذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئه العامه للزكاه.
4: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل الآن باقات مزايا فورجي بحلة جديدة وبأسعار تبدأ من 300 ريال فقط شاملة للضرائب. اشترك الآن واحصل على دقائق اتصال ضمن الشبكة ورسائل نصية لجميع الشبكات المحلية ونت فورجي مع ميزة الرصيد التراكمي. باقات مزايا فورجي متنوعة وبفترات صلاحية مختلفة، مزايا 24 ساعة، مزايا 48 ساعة، مزايا الأسبوعية ومزايا الشهرية ومزايا ماكس. للاشتراك في إحدى باقات مزايا فورجي اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا فورجي إلى 123 مجانا. مزايا فورجي خليك دائما متصل.
5: يمن موبايل معنا اتصالك أسهل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

0: إذن عدنا إليكم مستمعينا الأعزاء من جديد، وللتواصل معنا عبر الرقم التالي 772-882-0888. معنا اتصال يا أستاذ هلال. ألو مرحبا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، من معنا؟
1: معكم كوكب عبد الله محمد صالح العبيدي.
0: تفضلوا. بسم الله.
1: من سورة البقرة صفحة 20.
2: صفحة 22 من الآية 144. الآية 144.
1: قد ما رأيت تقلب وجهك.
2: أيوة بالضبط.
1: الله يحفظك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد نرى تقلب وجهك.
2: تقلب يا أستاذة.
1: تقلب وجهك.
2: ليش تقلب يا ما شكل الباء؟
1: مفتوح.
2: أيوة. قد نرى تقلب.
1: قد نرى تقلب وجهك في السماء.
2: وجهك
1: في السماء. فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام.

0: لا يعلمون لا يعلمون
1: عيد الآية وإن الذين أوتوا الكتاب
0: وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن آتيت الذين ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية
1: ما تبعوا قبلتك
0: وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم
1: لا تقفي على العلم أختي الكريمة عيدي
0: من بعد ما جاءك من العلم
1: لا تقفي عليها يا أستاذة
0: من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين
1: إنك إذا لمن الظالمين أحسنت بارك الله فيك معك يا الضاد لا تقل قرين الضاد في كلمة بعم في أمان الله.
0: الله معك.
2: إذن شكرا جزيلا لك.
1: معنا اتصال
2: آخر. ألو مرحبا.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام من معنا؟
3: دلال علي الجح.
2: من؟
3: دلال علي الجح.
2: تفضلوا.
3: من أين؟
1: من بداية الصفحة 22 سيقول السفهاء.
3: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
1: الميم ما تقول قلينا الميم أختي الكريمة قولي الرجيم
3: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا
1: قبلتهم
3: عليها قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم
1: واحدة أستاذة من يشاء إلى صراط مستقيم
3: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين
1: أحسنت يا أختي الكريمة بارك الله فيك معك يا نون عما يعملون
3: أيها ممكن سؤال يا شيخ
1: تفضلي
3: ممكن أنا بنقرأ تحفيظ القرآن قد أنا في سورة يوسف.
1: نعم ما شاء الله.
3: ولكن عندي مشكلة عندما أجي أقرأ بعد الفجر أو بعد العصر أجي أراجع أرقد، ما أقدرها أقرأ أكمل أقرأ ما أفعل.
1: إذا كوني حصني نفسك كوني اقرأي بداية سورة البقرة، سورة الناس، الفلق، قل هو الله أحد 77 مرات على ماء واشربي إن شاء الله ما يكون إلا خير. استمري في قراءة القرآن ولو تنومي
3: إن شاء الله. جزاك الله خير وفي أمان الله.
1: مع الله. صلاة الله على رسول الله وعلى آله. معنا اتصال.
2: نعم معنا اتصال. ألو مرحبا. ألو.
1: أنتم عبر الهواء.
2: ألو يا ألو.
1: انقطع الاتصال. أخي عبد الله حياكم الله.
2: الله يحييكم. إذا معنا اتصال آخر. ألو مرحبا. ألو.
4: ألو.
2: حياكم الله. من معانا؟
4: نعم أبو الدبي.
1: يا أمة الله أبا الغيث الصوت بتقطع.
4: كيف؟
1: الصوت بتقطع يعني يبصري تغطية تمام.
4: أمة الله أبو الغيث.
1: معروف لكن صوتك يتقطع.
4: أيوة من الصفحة.
1: يلا افتح لنا الصفحة 23. صفحة 23. يا أمة الله
4: أيوة
1: لا الصوت في ضجة. المعذرة منك أخي عبد الله.
4: لحظة يا ألو.
2: أيوة بسم الله أيوة لحظة
4: بس أدور من الآية الصورة 23 صح؟
1: نعم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك والله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون.
1: شكرا لك يا أمة الله. شكرا لك. مع الله. احيانا فيكون اتصال وفي ضجة ما بنستوعبش لا نحن ولا هم، لكن نسأل الله التوفيق.
2: في اتصال. انا مرحبا.
5: الو
2: حياكم الله. من معانا؟
5: معاكم سليم صبر.
2: تميم صبر تفضل.
1: تميم ولا سليم؟
5: ابدأنا ايش؟
1: تميم ولا سليم؟
5: سليم بسم
1: سليم. ويا سليم من بداية الصفحة يعني اقرأ لنا من الآية 151.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله
1: ولا
5: أموات.
1: تقولوا لمن يقتل معنى إدغام النون الساكنة عند الياء.
5: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون.
1: أحسنت أستاذ سليم بارك الله فيك. ركز على النون الساكنة والتنوين عند الياء وعند الواو، كذلك الميم الساكنة عند الباء، والباقي تمام بارك الله فيك.
5: صابر الله معك.
2: إذن آخر اتصال. ألو مرحبا.
6: ألو السلام عليكم.
2: ابتعدوا عن الراديو.
6: يس.
2: من معانا أول؟
6: معانا آلاء إبراهيم محمد حريق.
1: آلاء إبراهيم محمد حميد. من الصفحة 22.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سيقول السفهاء من الناس ما هواهم عن قبلتهم التي
1: كانت. يا آلة ما بنسمعش الآية من سبب الضجة. أعيد الآية.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سيقول السفهاء من الناس ما هواهم عن قبلتهم
1: ما ولاهم
6: عن قبلتهم التي
1: قبلتي قبلتي
6: قبلتهم التي كانوا
1: قبلتهم الميم عفوا
6: قبلتهم التي كانت عليها
1: التي كانوا عليها
6: قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها
1: إلا لنعلم من يتبع الرسول
6: ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم.
1: شكرا لك يا أختي الكريمة. شكرا وفي أمان الله.
2: إذن إليك يا أستاذ هلال، تقرأ علينا الآية وتطلعنا على أبرز
1: الأرض. نسأل الله التوفيق. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.

صدق مولانا الحق وهو العلي العظيم.

0: إذن عدنا إليكم مستمعين الأعزاء من جديد للسحب على الجائزة، فمن سيكون سعيد الحظ لهذا اليوم أو سعيدة الحظ؟ وكما عهدناكم يا أستاذ هلال، الاختيار سيكون من خارج الأستوديو. اختار يا أستاذ رقم.
1: كم العدد؟
0: من 1 إلى 8.
1: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. الأستاذ اختار رقم
0: كم؟
1: 5.
0: إذن الفائز أو الفائزة اليوم فائزة،
1: يا الله سهل.
0: الفائزة معنا لهذا

0: إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. كنا معكم من التقديم الأخ أحمد الخاشب والأستاذ هلال صالح الكليبي وأنا عبد الله المعافى، ومن الإخراج
1: الأستاذ محمد جابر، لكم التحية والشكر.
0: في أمان الله.
1: الجابري عفوا، الأستاذ محمد الجابري.
0: في أمان الله.
2: كنتم مع برنامج مدرسة القرآن
3: على أثير إذاعة آفاق FM.
4: إذاعة آفاق FM من وعي أنصار الأوس والخزرج إلى بصيرة أنصار يمن الإيمان.

نصلي عليه لأن القلوب مجبولة على الوفاء لمن دلها على الخير، فكيف بمن دل البشرية على ربها ومن علمها كرامة الإنسان وطهرة القلب وعدالة الحياة، ومن حمل الرسالة حتى بلغها كاملة وترك لنا طريقا لا يضل من سار عليه. الصلاة عليه جواب المحبة واعتراف بالجميل ودعاء يفيض بالوفاء. يا رسول الله، جزاك الله عن أمتك خيرا، وصلى الله عليك ما اشتاقت القلوب إلى هداك.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.
1: يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوقاف يا تشارك جميع الكون.
2: نستخدمه لدقائق لكن أثره قد يبقى لسنوات طويلة. الأكياس البلاستيكية لا تتحلل بسهولة، بل تتراكم وتلوث الأرض والمياه، وقد تسهم في زيادة تعرض الإنسان لمواد كيميائية وجسيمات بلاستيكية دقيقة تشكل خطراً على الصحة. حماية البيئة ليست مسؤولية جهة واحدة، إنها مسؤولية كل فرد. استبدل الكيس البلاستيكي ببديل آمن كالأكياس الورقية أو القماشية، وقلل استهلاكه كلما أمكن، لأن حماية البيئة حماية لصحتنا. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
3: باقات نتوفير الشهرية من يمن موبايل تلبي احتياجاتك وتناسب أوقاتك. باقة 5 جيجا ب 2300 ريال فقط، منها 4 جيجا تستخدم في أي وقت، 1 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. باقة 7 جيجا ب 3000 ريال فقط، منها 5 جيجا تستخدم في أي وقت و2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. صلاحية الباقات 30 يوم لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. أسعار الباقات شاملة للضرائب. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل نتوفير إلى 123 مجانا. باقات نتوفير، باقات لكل الأوقات.
4: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
6: يا أول الحب يا رسول الله، كلما بحثنا في قلوبنا عن أول الحب وأصفاه وجدنا اسمك يضيء في أعماقها. أحببناك ولم ترك عيوننا لكننا رأيناك في نور الرسالة وفي رحمة الشريعة وفي كل خلق جميل تركته أمانة في هذه الأمة. أحببناك لأنك دللتنا على الله وانتشلت الإنسان من ظلمات الأرض وفتحت له أبواب السماء، فكيف لا نحبك وأنت الرحمة التي أرسلها الله للعالمين؟ من اليمن، من اليمن إليك يا رسول الله، سلام قلب أحبك وسيظل على حبك ما دام فيه نبض، صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين.

0: اجتناب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، هو الامتثال لله ولرسوله، هو الامتثال لله عز وجل ولكتابه، حين يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. ولكن وللأسف أصبحنا كما قال الله سبحانه وتعالى، ترى فريقا منهم يسارعون في الإثم والعدوان، ترى فريقا يسارعون في الولاء لأئمة الكفر ويسارعون فيهم، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، يقولون إنهم يخشون أن تصيبهم مصيبة، ولن يقف معهم إلا أعداؤهم. هل وقفت أمريكا مع زعماء العرب الذين كانوا يخدمونها أشد مما يخدمون شعوبهم؟ لقد تخلت عنهم وتركتهم يسقطون ويصلون إلى أسوأ الحالات. لنعرف
1: تتابعون الآن برنامج بأياد يمنية. أهلا وسهلا بكم مستمعين الأعزاء إلى برنامجكم بأياد يمنية الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة أفاق صوت الوعي والبصيرة. محمد عز من الميدان، بتول المنصور أو محمد عز من الاستديو، وسوف تكون معنا مراسلتنا بتول المنصور من الميدان. مستمع الأعزاء، من تحت ركام الحصار الجائر يصنع شعبنا اليمني العظيم معجزاته أو معجزاته اليومية. لم تكن الحرب ولا المؤامرات الخارجية لتكسر إرادة هذا الشعب العظيم، بل كانت شرارة الوعي والنهوض نحو بناء الذات والتكافل والصمود. إن الاكتفاء الذاتي لم يعد مجرد خيار أو شعار يرفع، بل هو معركة مصيرية وجبهة تنموية لا تقل أهمية عن جبهة العزة والشرف. وامتثالا وتطبيقا لتوجيهات السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، الذي طالما شدد على أهمية التوجيه نحو الإنتاج المحلي والاعتماد على الذات، لتتحول الأسر اليمنية المنتجة من حالة الاحتياج إلى ميدان العطاء والانتعاش الاقتصادي. في حلقة اليوم سوف نسلط الضوء على نموذج يمني مشرق ينبض بالجهد والتحدي، نموذج أثبت أن الأرض اليمنية المعطاة ووجودها لا ينضب، وأن الأيادي اليمنية قادرة على صنع البديل الطبيعي والصحي والفاخر. يسعدنا في هذه اللحظات أن تكون ضيفتنا في هذه الحلقة الأخت المجاهدة والصابرة إلهام منصور حمدان، والتي تمتلك مشروع العصائر الطبيعية، لنحاورها عن رحلة التحدي والإنتاج. أستاذة إلهام، صباح الخير.
2: صباح الخير،
1: حياكم الله، شرفت إذاعة آفاق.
2: الله يحييكم.
1: بداية، إذا ما بدينا في التحدث عن البداية والانطلاقة ورعاية الجهات الداعمة لهذا المشروع الخاص بك، بداية تعرفنا في المشروع إيش اسمه ومتى بدأ؟
2: الاسم تجلى عقيه للعصائر المجففة. كانت البداية هي كاختيار أو كفكرة عن تحسين الوضع الذاتي، بحثنا عن فكرة أو عن مشروع يكون يعني مشروع صحي ومفيد واستثمار خبرات اليمن، فاستنتجنا وصلنا إلى العصائر المجففة الطبيعية الصافي الخالي من أي مواد حافظ.
1: طيب، كم المشروع من يوم ما أنتج لهذا اليوم؟ سنة، سنتين، ستة أشهر؟
2: لا، تقريبا لها عدة أشهر فقط يعني البداية.
1: جميل، فين تتواجدون؟ في سوق الخميس فقط؟
2: سوق الخميس مع أولاين، في بعض النقاط يعني بيع يعني بعض المحلات.
1: أنت بتقصطي بالأونلاين يعني إذا في طلبات أونلاين، الأعراس، حفلات؟ أيوة. هكذا؟
2: أيوة أيوة،
1: بتوفري جميع الطلبات
2: تقريبا. الحمد لله.
1: جميل، نتمنى لكم التوفيق بإذن الله أستاذ إلهام. طيب، الأسر المنتجة لا شك بأنها تحتاج إلى سند يدفع بها نحو الإنجاز، كيف كان دور الجهات الداعمة والراعية للمشاريع الصغيرة في مرحلة التأسيس؟ يعني ممكن تحدثين، أنت أخذتي نموذج هذه العصائر من مرحلة تدريب تلقيتها من مؤسسة ما، من مكان ما، أم خبرة؟
2: لا، هي أولا كانت خبرة ويعني مسؤول شخصي.
1: طيب، هي فقط طبيعية بدون أي مواد حافظة صح؟
2: لا، أيوة، إحنا اعتمدنا على نار طبيعية، بدون أي مواد تخفض، يعني تكون مدتها صراحة مدة أطول.
1: طيب هل تلقيتي أي دعم من أي جهة من أي؟
2: لحد الآن الحمد لله لم أجد أي دعم من أي جهة، ولا ما للأسف رغم إحنا محتاجين للدعم هذا لحتى الآن لم أجد أي دعم.
1: طيب ليش ما تفكريش في تسويق منتجك، في تطويره للجهات لبعض المؤسسات هكذا؟
2: لا هذا بس أسعى إن شاء الله بدنا نسعى في تطويره وفي تحسينه وفي توزيع بشكل أكثر، بس إن شاء الله كل يوم أكثر إن شاء الله كل يوم أحسن
1: إن شاء الله. طيب طبعا تعتبر بداية أي مشروع أسري تشبه الغرسة الأولى، كيف كانت الإمكانيات المادية واللوجستية في خطواتك الأولى، وكيف تجاوزت شحة الموارد؟
2: والله كانت البداية يعني كمجهود شخصي، يعني كان بأبسط المبالغ وأبسط الأدوات.
1: نعم
2: كان بدايته يعني كان سهل بسيطة جدا، كانت عبارة عن يعني مبالغ بسيطة وهذه بدأت بها، لا يعني تدرجت الأحسن أحسن شوية.
1: نتمنى لك التوفيق بإذن الله. طيب هل تشعرين أن هناك تحسن في المبيعات؟
2: لا الحمد لله أيوة أكيد تتحسن تشتري المواد بالموارد، يعني صحنا بنستغل المواسم.
1: طيب اللي كان واصل هذا الحديث
2: أسعار العام كامل، وهذا إحنا نستغل يعني الجودة ووقت المواسم.
1: جميل، اللي كان واصل هذا الحديث أكثر عدد لنا ما هي المنتجات الخاصة بالعصير التي تنتجينها.
2: الحمد لله بدأت عصير الكركديه.
1: عصير الكركديه نعم.
2: عصير الجنجر. عصير الجزر. عصير الفراولة.
1: يا سلام ما شاء الله.
2: أيوة عصير البرتقال، وإن شاء الله راح نوصل القادم أكثر، وإن شاء الله نحن نبدأ بأفكار جديدة ومنتجات أكثر. أهم شيء تكون صحية ومضمونة من المواد الحافظة.
1: يعني لا تحتوي على المواد الحافظة
2: نهائيا.
1: طيب ولاحظ أنه أنت مستمرة في العصائر التي هي من اسم اللهم صل على النبي اللي بتكون الفواكه سنوية يعني دون انقطاع غير المانجو وغيره.
2: أيوة لأني سددنا تنوع المنتجات، فنحن نستغل كل منتج في موسمه.
1: ما شاء الله جميل. طيب أرقامكم
2: نعم
1: أرقام التواصل لمن أراد التواصل أو الطلب لأصحاب الحفلات.
2: 7 8 3 1 1 7 0 0 1.
1: جميل. طيب نعيد الرقم مرة أخرى مستمعنا الأعزاء لمن أراد التواصل مع الأستاذة إلهام مالكة مشاريع العصائر الطبيعية.
2: 7 8 3 1 1 7 0 0 1.
1: نعم 7 8 3 1 1 7 0 0 1. بتوفر جميع الطلبات لكافة الأعراس والمناسبات بإذن الله. طيب السيد القائد حفظه الله يركز دائما على تحويل التحديات إلى فرص والاعتماد على المنتج المحلي، كيف ألهمتك هذه التوجيهات والمسارات الإيمانية لاستمرار المشروع وتطويره؟
2: الحمد لله احنا يعني بعد فكره بظل الهم هو كان يعني حسب ما يواجه البلاد من الصعار وما يواجه بلادنا من الظروف الصعبة يواجهها يعني اليابان بشكل عام. ايوة كفكرة تحسين الذات تحسين الأوضاع.
1: جميل. طيب الاكتفاء الذاتي مواجهة الحصار بتوجيهات القيادة، ايضا يمر الوطن الحبيب بحصار واستهداف للقمة العيش يعني بيضر المواطن نفسه، كيف تلامسين دور مشروعك كجزء من المعركة الاقتصادية والتوجه نحو الاكتفاء الذاتي؟ هل حسيت أن في تحسن في دخلك الأسري؟
2: إن شاء الله
1: أن
2: كل التصنيفية تحسن وضع الوطن بشكل عام والاكتفاء الذاتي، وإن شاء الله نكون توزيع أكثر عن شأن محليا وإن شاء الله تصيرا.
1: طيب سؤال بدون مجاملة، تنصحين الناس بتناول العصائر الطبيعية أو المصنعة والمعلبة؟
2: أكيد يعني بجاية شيء مضمون وهذا شيء صحي أنه يخالي من جميع المواد الحافظة أو السكريات وهذا، فأكيد البودرة الطبيعية أفضل من المصنعة والسائلة.
1: نعم علميا العصائر الطبيعية أفضل من العصائر المعلبة صحيح. طيب كيف تسهم عملية الاعتماد على الفواكه والمنتجات الزراعية اليمنية في دعم الزراعة المحلية والحد من استيراد العصائر المصنعة بالمواد الحافظة حسب علمك؟
2: إذا استغلنا المواد مثلا الفواكه في مواسمها وأنتجناها مثلا كعصائر كفواكه مجففة نستغلها نستفيد منها إن شاء الله بلدنا غنية بجميع أنواع الفواكه على مدار العالم. يعني
1: أنتوا بتعملوا على رفض الاقتصاد الوطني من حيث شراء الفواكه المحلية وإنتاجها إلى السوق بشكل عصائر.
2: أيوة إن كان جلسة عصائر يعني يكون سهل الاستخدام وصح شيء أكثر.
1: جميل. طيب لو تحدثينا عن استفاضة خط الإنتاج لديك، ما هي أبرز أنواع العصائر الطبيعية التي تقدمينها للجمهور؟ ما الذي يميز خلطاتك عن المنتجات المتوفرة في الأسواق سواء كانت طبيعية أو التي تحتوي على مواد حافظة؟
2: أنا لا أول شيء أنا لا لدي أي عصائر مواد حافظة، كلها خالية من مواد حافظة. أيضا شيء يميزها إنها إيش، إنها طازجة يعني ومجففة وطازجة يعني وبشكل بودري يعني شكل سريع التخدير وصحية.
1: يعني الذي ما الذي يميز منتجاتك أنها مجففة وطازجة؟
2: هذا وخالية من المواد الحافظة.
1: طيب كيف بتجففي فيها هذا؟ أنت معك مكان خاص؟
2: والله المنزل حاليا أتمنى في القريب العاجل أن نحصل على مجففات، لكن إحنا لما أجد على دعم لما أستطيع على شراء المجففات.
1: يعني أنت بتجففي فيها ما فيش فواكه مجففة في السوق يعني؟
2: أيوة أنا أشتريها طازجة وأجففها في نفسي عبر الشمس. لأني لم أجد حتى الآن دعم يعني مباشر أو أجد دعم في مثل شراء مجففات. هذا يعني هو المعلومات.
1: بيتم تجفيفها تحت أشعة الشمس لمدة كم يعني بتكون هذه المدة؟
2: يعني على حسب اختلاف الفواكه، فواكه لحد من يومين بعضها من 3 أيام.
1: يعني نفس طريقة العشار بس طريقة الخلطة والمكس تختلف.
2: أيوة نفس طريقة الشمس ثم نقوم بتلبيتها وطحنها وتعبئتها في علب يعني محكمة وتلبيئها.
1: جميل. أكيد بتكون يعني ضمن معايير صحية وجودة عالية من النظافة. كيف تضمنون
2: هذا؟ هذا الشرط الأول في أي منتج ضروري
1: جميل. طيب كيف بتضمني انت المعايير الصحيه والجوده والنظافه العاليه اثناء تحضير التحضير والتعبئه ليكون المنتج منافسا وبقوه؟ يعني اكثر المستهلكين بيبحثوا عن النظافه، ايش الضمانات اللي بتقدميها انت؟ ادوات السلام اللي بتستخدميها انت،
2: علبة تشفيف، علبة تعبئة، مطحنة نفسه، النخلة، المنتج نفسه، تعبئة بطريقة صحية، تشفيف في مناطق التشفيف نفسه يكون في مناطق مرتفعة مغطى بالجلاتين ولا ده.
1: جميل. نتمنى لكم التوفيق بإذن الله. طيب إذا ما تسألنا عن الميدان والحكم، كيف وجد الناس والزبائن المنتج عند أخذه للتجربة الأولى؟ ما هي أبرز انطباعات ردود الأفعال التي لمستوها من الشارع؟
2: لا والله الحمد لله وجدت إقبال على العصائر المجففة، يعني مرغوب قوي عند الناس وكلهم يشجعوني عليه.
1: جميل جدا. طيب هل واجهتي هناك صعوبات، معوقات، حلول ذاتية؟
2: لحد أن الحمد لله يعني أكثر المعوقات هو أتمنى أن أجد مجفف يعني يكون منتج أسرع، يعني على إنتاج أسرع.
1: هذه كانت المعوقات والصعوبات؟
2: أيوة الحمد لله ولا يعني الظروف ملائمة، أحترم الظروف ملائمة الحمد لله.
1: يعني الإنتاج بيكون يوميا صح أو شهريا؟
2: شهريا أسبوعيا.
1: يعني بتتمنوا أنه بتنتجوا أكثر من هذا الموجود يعني؟
2: لا لا أنا لحد أذهب بس أسبوعين لأنه يكون سبب أي شيء عادي بقى جزء أجهزة أجهزة.
1: اختير إيش؟
2: يعني إحنا أذهب بسجة أسبوعين بسبب عدم وجود معنا الأجهزة التبريد أو الحرارة.
1: نعم. طيب مسيرة النجاح ليست مفروشة بالورود كما نذكر دائما، ما هي أبرز الصعوبات والمعوقات التي واجهتك سواء في التبريد أو التسويق سواء كان أولا في
2: الواقع؟ أولا هي يعني
1: في الواقع
2: هي الماء كما ودلنا لي كانت الدائرة كانت التسويق أو عروض ومنتج هذا مثلا الأجهزة من هذا الموضوع
1: الأجهزة الخاصة في العصر أو في التنقية.
2: أيوة. أتمنى لو كنا مثلاً معانا أجهزة مثلاً على طاقة شمسية تساعدنا وفي الليل بكون نستخدم الكهرباء أيضاً. بس إن شاء الله بيتوفر كل هذا بإذن الله ويسهل لنا المشروع بيكون بعيد أكثر وأكثر مفاجئ.
1: جميل. طيب أكيد هناك صعوبة في التسويق للوصول إلى الناس إلى المحلات الماركت إلى البقالات إلى الثلاجات الكبيرة، هل حاولتم النزول الميداني وعرض هذا المنتج عليهم؟
2: لا والله حاولنا عرضه أنا جبنا إقبال بس يعني في حتى أنا تبش ميونة بس ما نزلت شناها كثير يعني بالميزة ما نزلت شغل لك يعني هل ما يعمل نقطة يا ولاين معي صوب خبيث هذا يعني حتى أنا ولا تجربت فيه بدأت إيش أنشر منتجي والحمد لله وجدت كثير. أيوة.
1: كما ذكرت معكم النقاط الرئيسية غير سوق الخميس، ممكن نعيدها مرة أخرى لكي يستمع عليها المستمع؟
2: مثلا هي نظفت سوق الخميس نظفت شارع شيرتون نظفت أولاين.
1: فين شيرتون؟ أي بقالة؟
2: بهارتنا اليوم
1: بهارتنا من عام؟
2: أيوة.
1: وإيش كمان؟
2: لحتى الآن بس أنا محترع
1: عليهم. جميل. نتمنى لو تكبر الفكرة وتنزلون نزل ميداني إلى الثلاجات الكبيرة التي بتبيع العصائر الجاهزة إلى بعض البقالات القريبة في الحي، ربما هذا يساعد.
2: أيوة.
1: طيب.
2: وكل هذه عادة تكون اللي عن القرد إن شاء الله.
1: جميل. إذن مستمعي الأعزاء نتوقف عند هذه اللحظات للتذكير مرة أخرى برقم إلهام منصور حمدان صاحبة مشروع المنتجات أو منتجات العصائر الطبيعية، الرقم 783-117-001 لمن أراد منها شراء العصائر الطبيعية سواء كانت للأعراس أو لجميع الاحتفاليات. نواصل هذا المسير أستاذ إلهام. مسيرة النجاح كما ذكرنا بأنها ليست مفروشة بالورود، إذا ما تحدثنا عن تقلبات أسعار الفواكه الموسمية كيف تؤثر هذه على الإنتاجات وعلى استمرارية الإنتاج وما هي الحلول البديلة التي تتخذها أنت؟
2: صح، هذه مشكلة مشاكلنا يعني اختلاف الأسعار عندنا يعني
1: هذه مشكلة كبيرة
2: على أسعار دائم يعني في فعلنا يعني ميزانية يعني صعبة وحن يعني قلتها يعني موجودة بس الأسعار صارت أسرع الميزانية يعني إحنا كنا نحاول جاهدين على اقتناء مواسم أو يعني ضرورة نأخذ كمية والوحدة إحنا مضطرين روحت معنا اختار شوية.
1: جميل. أنتوا فقط بتركزوا على الفواكه أم لديكم مثلا عصائر الشعير والزنجبيل وغيره؟
2: لا أنا عدنا بعد إن شاء الله هذا إن شاء الله في المستقبل إن شاء الله عدنا خطة جاهزة إن شاء الله أدري في عصائر بس أنا حتى أنا عدنا بدي أسهل عصائر في الفواكه
1: نتمنى لك التوفيق بإذن الله. طيب تطلعاتكم المستقبلية لهذا المشروع الطيب، هل بتخططوا للافتتاح كمنافذ مباشرة الوصول لتغطية صنعاء بأكملها محافظة أخرى لربما وليش لا؟
2: لا أكيد بإذن الله بنخطط نغطي صناعات كاملة إن شاء الله بإذن الله المحافظات يعني تدريجيا إن شاء الله محافظات بعد مثل مثلا إلى إيش كل ما غطينا كل ما توسعنا كل ما كبر المشروع كبر الإنتاج وكبر التوزيع.
1: جميل. طيب هل لديكم مواقع في التواصل الاجتماعي إنستغرام فيسبوك وغيره؟
2: لا لا حتى أنا على صفحة.
1: نعم صفحة فين؟ في الفيسبوك.
2: ها؟
1: صفحة عبر الفيسبوك.
2: لا صفحة أيوة قيمة فرح يعني شاركنا فيه صفحة أيوة.
1: جميل إيش اسمها؟
2: قيمة فرح.
1: ريم.
2: قيمة فرح.
1: ريمة فرح أو غيمة أيوة. غيمة فرح.
2: قيمة.
1: غيمة فرح بإذن الله أيوة. هذه الغيمة تمطر عليكم بالخير والبركات بإذن الله والرزق وأن يتوسع مجالك. نتمنى لك التوفيق. أستاذة إلهام المنصور كنت معنا عبر أثير إذاعة أفاق صوت الوعي والبصيرة، وهي دعوة نوجهها لجميع المستمعين بأن يزوروا الأسر المنتجة في سوق الخميس وبالتحديد مشروع إلهام همدان. شكرا جزيلا لكم أستاذ إلهام.
2: شكرا.
1: في أمان الله.
2: شكرا جزيلا.
1: إذن مستمعي الأعزاء ما زلنا معكم في هذا البرنامج بأياد يمنية تسويقا وترويجا للمنتجات المحلية ودحضا ومحاربة للمنتجات الأمريكية والإسرائيلية المتواجدة في الأسواق اليمنية. بعد لحظات سوف تنضم إلينا من الميدان بتول المنصور بعيد هذا الفاصل، انتظرونا لا تذهبوا بعيدا.

0: إذن العودة إليكم من جديد مستمعينا الأعزاء في هذا البرنامج الطيب بأياد يمنية، ولكن في هذه اللحظات سننتقل إلى الميدان ومع مراسلتنا اليوم من الميدان بتول المنصور. أهلا وسهلا بكم بتول. بتول أنت على الهواء مباشرة، هل تستمعين إلي؟ أستاذ بتول، إذن يبدو أن هناك عائق في الوصول في الصوت إلى بتول المنصور في سوق الخميس.
1: نعم. صباحك وصباح المستمعين في إذاعة آفاق إف إم. اليوم أنا هنا في سوق الخميس في ميدان التحرير. أعتذر لم أصل سماع صوتك جيدا لأن
0: نعم، هل تستمعين جيدا الآن؟
1: ترائحية ابتهاجية بالمولد النبوي الشريف لأشبال اليمن وزهرات اليمن ينشدون الأناشيد في حق المصطفى صلوات الله عليه وعلى آله، يقيمون الرقصات الشعبية بالمولد النبوي الشريف.
0: جميل.
1: مشاعر رائعة، كل الزائرين في سوق الخميس متجمعين هنا حول هؤلاء الأشبال الذين يؤدون الرقصات الشعبية.
0: جميل جدا.
1: سوق الخميس هنا في ميدان التحرير هذا السوق الذي يضم الأسر المنتجة مشاريع إبداعية منتجات محلية أيضا عروض خاصة بمناسبة المولد النبوي الشريف.
0: طيب.
1: في كل كلمة من الخيام هنا
0: تفضلي، إذا لديك الكلمة بتقول.
1: المولد النبوي الشريف، لا
0: أستطيع
1: سماعك محمد.
0: طيب استمر في بعض اللقاءات الخاصة في الميدان.
1: نعم، دعني أولا أنقل الصورة هنا ومن ثم سننتقل إلى خيام وإلى زائرين. من هنا أدعو الجميع بزيارة هذا السوق، استغلال هذه العروض الرائعة، دعم المنتج المحلي وتشجيع الأسر المنتجة. ما زالت الأجواء فرائحية هنا وما زالت الأسر المنتجة متواجدة. أيضا لدينا هنا مشروع محلي للملابس القطنية، ملابس قطنية يمنية داخلية. عرفنا عن هذا المشروع، هذا المنتجات منتجات محلية.
2: هذه ملابس قطنية منتج محلي من دشار أسر الشهداء، قطنية بالقال المستوردة القطن الغارق بس الكياطة محلية. أيوة مواليد وولادي ورجالي وفي نسائي.
1: معاكم نقاط بيع ولا سوق الخميس فقط؟ طيب تقدروا توصلوا عن نقاط توصيل يعني أو إذا حد طلب؟
2: أيوة.
1: كم أرقام التواصل؟ إذن هنا في سوق الخميس منتج تشيلة للملابس الداخلية قطن 100% تقوم بإنتاجها أسر الشهداء بإبداع بعناية بجودة أيضا للمواليد.
0: لو تعيدي لنا رقم التواصل بتقول.
1: هو يبحث على الرقم الآن.
0: نعم.
1: إلى أن نلتقي هنا في الأستاذة يسرى المطاع. لدينا هنا يسرى المطاع تحدثنا عن أجواء سوق الخميس، عن كيف الإقبال في الأسر المنتجة لشراء المنتج المحلي خصوصا مع تزامن فعاليات المولد النبوي الشريف.
3: سوق الخميس في شهر ربيع تخللت فعاليات كثيرة وعروض كثيرة، اختلف تماما عن ما بيكون في طول السنة. الأسر قدمت عروض مميزة جدا، منها تخفيضات، منها منتج ومنتج آخر، منتجات كمان جديدة نزلت، مشاريع جديدة انضمت إلى جانب الفعاليات الأسبوعية للسوق، البراع والإنشاد.
1: وصفت الإقبال في شهر ربيع لسوق الخميس من المواطنين يعني.
3: طبعا الإقبال زاد بشكل كبير الحمد لله، مع هذا العروض اللي قدمتها الأسر ومع الفعاليات ولا تعرف انه شهر مبارك يعني ببركه من ولد فيه، فزاد فيها الاقبال، زادت فيها مبيعات، زاد فيها الربح للاسر المنتجه.
1: نعم، إذا شكرا لك أستاذة يسرى. ما زلنا هنا في سوق الخميس. أريد أن أنوه أخي محمد أن اليوم تنضم خيمة جديدة، مشروع جديد، توثيق اللحظات أولا بأول، تطوير الأطفال بثيم المولد النبوي الشريف، خيمة فاطمة القاسم لتصوير الأطفال، تتواجد في هذه اللحظات في سوق الخميس لكنها منشغلة بتصوير الأطفال. فمن أراد أن يوثق لحظات جميلة لأطفاله عليه زيارة سوق الخميس. بإذن الله تتواجد كل أسبوع، أسعار بسيطة، خروج يعني تستطيع أن تخرج الصور في نفس اللحظة لمن أراد. لديها عروض صور الديكور مع الإطار ب1500 فقط.
0: أستاذة
1: لدينا هنا أيضا الناشطة الإعلامية الأستاذة أمة الملك الخاشب، وجدناها وهي تزور هنا سوق الخميس. أستاذة أمة الملك، كيف وجدت سوق الخميس وكيف وجدت المنتجات المحلية والمشاريع المحلية؟
4: خلينا نبدأ كيف وجدت المشاريع.
5: أهلا وسهلا، أسعد الله صباحكم بكل خير. اليوم نحن طيبات في سوق الخميس، وفعلا نأسف كثيرا كثيرا أننا نتواجد بشكل مستمر بهذا السوق الرائع والمنتجات المحلية وهذا الهاتجة الشعبية والأحتفال بالمولد النبوي والتخصيصات والعروض والأسر المنتجة الرائعة المكافحة التي لديها كل ما يخص احتياجات الأسر اليمنية على مستوى الأكل والطبقات والمنظفات معالجات الشعر والسمبوهات الطبيعية والخياطة والإكسسوارات والحقائب، كل ما يحتاج الإنسان هنا الإنسان المواطن، وبأسعار مخفضة وبجودة عالية.
0: جميل. نعم بطول استمروا. نعم ما زلنا معكم.
5: لا أعرف ما تقطع، ولكن أنا متواجدين هنا في سوق
0: نعم
5: خميس.
0: نعم أنا أستمع لك.
5: كل شيء متوفر هنا، وأدعو كل من يستمعنا الآن أن يزور سوق الخميس، لا يحرم نفسه من هذه الزيارة الرائعة للأسر المنتجة المحلية. وهناك تخصيصات وعروض بمناسبة المولد النبوي إلى نهاية ربيع الأول، وهناك منتجات من كل المنتجات محلية على مستوى الأغذية أو مستوى المكسرات أو مستوى المنظفات أو الزيوت أو الخياطة أو الحقائب، أو كل شيء موجود هنا وبأسعار جميلة جدا، وحتى هذه الشعبية واستعراضات بمناسبة المولد النبوي تشعر هنا بانشراح الصدر فعلا وابتهاج. وتحرير هي منطقة قلب العاصمة، وأدعو الجميع للتوافد إلى سوق العاصمة جميع التحرير.
0: نعم نعم ما زلنا معكم أستاذة مثل الملك الخاشب.
5: نعم
0: تفضل.
5: أعتبر اليوم الفعالية بأصوات عالية،
0: هناك صوت متداخل. نعم
5: نعم، لكن الفرحة تنعكس على الجميع بهذه الأجواء المحمدية، بهذه الأجواء الفرائحية. لدينا هنا خيمة قطوف دانية، هذه الخيمة التي تضم، وقد قابلنا معها مرة سابقة، لكن اليوم لديها تخفيضات وعروض خاصة، لديها منتجات جديدة أضيفت إلى قطوف دانية.
0: جميل.
5: لدينا هنا الأستاذة تعرفنا عن مشروع قطوف دانية، لمن لم يعرفه منتجات عناية بالشعر بالبشرة، منتجات طبيعية وصحية 100%. بسم الله الرحمن الرحيم، كل سنة وأنتم طيبين. بمناسبة المولد النبوي معكم قطوف دانية. نعرض اليوم تخفيضات منتجات بنسبة المولد في العناية بالشعر والعناية بالبشرة، أيضا بعض الأمراض مثل السكر أو معنا نباتات يكون بخفض السكر ويكون بخفض الضغط، أيضا عناية لجرثومة المعدة، معنا للكلى، معنا الأمراض كثيرة والحمد لله رب العالمين. إحنا ماشيين على درب محمد صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم المبارك، وفاعلين العروض هذه، ونتمنى أن كل مواطن يشرفنا في هذا اليوم
6: في سوق الخميس، ونشكر كل القائمين عليه، نشكر إذاعة آفات.
7: تفصلي لنا أنواع المنتجات الذي بتقوموا بعملها، بنفتر زيوت، سيريومات، صوابين، يعني أنت صاحبة المشروع وأنت أكثر خبرة في هذه المواضيع.
6: عندنا صوابين طبعا تجميلية معالجة الكثير من مشاكل البشرة، ومعنا كمان السيريوم مقوي عام المشاكل الأظافير، ومعنا كمان الزيت المنفول الذي يقوم بديل الفكس المصنع، نقوم له أيضا مثال بديل للمرح والمساج، ومعنا كمان بذور المورنجا ونبات المورنجا، ومعنا كمان شامبو المورنجا المستخلص من البذور والنبات، ومعنا زيته كمان، ومعنا كثير من الكريمات الذي مصنوعة من شمع العسل الطبيعي، مثل الفازلين البلدي الذي مكون من 6 أنواع. كمان عندنا مرهم البواسير ومرهم الكبريت للجميع أمراض الجلدية، ومعنا كمان العروض تحتوي على عناية بشعر بشكل كامل، وعنا عروض تحتوي بالعناية بالبشرة بشكل كامل.
7: إذن وقوف دانية مشروع منتجات صحية، بيوت، سيريومات، عناية بالبشرة، عناية بالشعر، علاجات حتى طبيعية لمن لديهم مشاكل صحية يعني كالبواسير وغيرها. قطوف دانية تتواجد هنا في سوق الخميس كل أسبوع، وبشهادة زبائنها، بشهادة من جربوا هذه المنتجات يمكنكم زيارتها وتجربة منتجاتها، أو يمكنكم التواصل معها على الرقم 77950443. أكرر الرقم للمستمعين الكرام 77950443. هل لديكم نقطة بيع تقومون ببيع المنتج فيها غير سوق الخميس؟
6: تدلي العشبية في الجراف أمام مبنى صرف الزيون، معنا كمان فرع في مودة مركز مودة، معنا كمان مركز للتصنيع التجاري في هايل.
7: إذن قطوف ثانية بثلاث نقاط بيع في الصيدلية العشبية أمام ثبت التلفزيون، وفي مركز مودة في الجراف خلف محطة العاصمة، وأيضا في هايل. يمكنكم التواصل على الرقم 77950443. هل لديكم خدمة توصيل؟
6: لدينا خدمة توصيل بشكل يومي،
7: إذن كما تتوفر لديهم خدمة التوصيل بشكل يومي. إذن مستمعين الكرام، ما زالت هنا الأجواء في سوق الخميس أجواء رائعة.
0: جميل.
7: وأقول للمستمعين الكرام يمكنكم زيارة سوق الخميس ودعم المنتجات المحلية وشراء المنتجات المحلية، الأجواء فرحية، الأجواء رائعة، حتى أنه بسبب الفعاليات والعروض الخاصة بالمولد النبوي هناك ازدحام، يعني الخيام التي تم التنسيق معها يوجد عشرات الزبائن حولهم فلا أستطيع مقاطعتهم، لكنني أوجه رسالة عبرك محمد وعبر إذاعة آفاق وعبر برنامجنا بأهمية المنتج المحلي. كلنا عارفين أن احنا تعرضنا لحصار وتعرضنا لعدوان، لكن هذا الحصار لم يزيدنا إلى ثبات، ولم يزيدنا إلى قوة، ولم يزيد المنتجات المحلية إلا تحدي في وجه الأعداء. فما عليكم إلا زيارة سوق الخميس، كل المنتجات وكل ما تشتوه متواجد في هذا السوق.
0: جميل.
7: من الشنط إلى الملبوسات إلى الأشجار، الزينة، إلى الإكسسوارات، العطور، كذلك المنتجات الصحية كالطحين المركب، الرز البلدي المصنوع محليا، الزيوت، الشطة، أشياء كثيرة جدا، حتى الطيور متواجدة هنا تشتوا تصطبحوا تشتوا تتغدوا، موجود المحشي، الرز، الزربيان، كل شيء هنا. فأخرجوا في رحلة بسيطة أنت وأسرتك وأطفالك، حتى الصور لذكريات متواجدة هنا في سوق الخميس.
0: جميل. ونحن دائما نقول بأن دعمنا ودعمنا للمنتج المحلي والأسر المنتجة في سوق الخميس أو في أي مكان كانت ليس مجرد تشجيع لجهد فردي، بل واجب وطني لدعم الاقتصاد الوطني ودعم هذه الأسر ومحاربة ومقاطعة للبضائع الأمريكية والصهيونية. هي دعوة عبر أثير إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة بأن يتوجهوا إلى سوق الخميس ليقتنى كل ما يحتاجونه من هذا السوق الطيب. إذن ما زلنا معك بطل.
7: إذن تحية لك محمد، وشكرا لك من هنا من سوق الخميس. شكرا للقائمين وشكرا للأسر المنتجة. شكرا لمشروع بوفضة الدانية ولمشروع التطوير للأطفال، مشروع الأطفال المحلية التي تصنعها أسر الشهداء. زوروا هذا السوق ودعموا المنتج المحلي.
0: جميل. يبدو إذن وصلنا إلى نهاية هذا الوقت بفعل الأصوات المتداخلة في الميدان. مراسلتنا بتول المنصور، كنت معنا من الميدان، شكرا جزيلا لك.
7: شكرا لك محمد.
0: إذن مستمعي الأعزاء، كانت هذه هي اللقاءات الميدانية، ولكن بفعل الفعاليات الفرحية المتواجدة في وسط السوق تمكننا بصعوبة كبيرة من التقاط بعض الأصوات وعمل بعض اللقاءات الميدانية هناك. مستمع الكرام، كانت قبل هذه اللقاءات تجربة فريدة لضيفتنا الكريمة إلها منصور حمدان، وهي نموذج حقيقي يستحق الإشادة به والدعم. أثبتت من خلاله أن المرأة اليمنية كانت ولا تزال شركة الصمود والتنمية وجبهة بناء لا تنكسر أبدا. وبهذا أيضا نعود ونكرر دائما بأن دعمنا للمشاريع والمنتجات المحلية وللأسر المنتجة خاصة ليس مجرد تشجيع فردي أو لجهد فردي، بل هو واجب وطني وإيماني يصب في مصب استقلال قرارنا الاقتصادي وعزتنا الوطنية. كل الشكر والتقدير لمن كان معنا في هذا البرنامج، الأستاذ إلهام حمدان، وأيضا الشكر نوجهه للميدان مراسلتنا بتول المنصور. كما هي لكم التحية من المخرج أحمد الجابري، هذا محمد عز يحييكم، ومن الإشراف العام الأستاذ علي الشرفي. نلتقي وإياكم بحلقات جديدة في أمان الله.

إذاعة آفاق فهم من وعي أنصار الأوس والخزرج إلى بصيرة أنصار يمن الإيمان.

حين يمر اسم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تدعه يعبر سمعك وحيدا، استقبله بالصلاة والسلام عليه وبقلب يعرف لمن يصلي، برسول حمل هم الهداية وصبر على الأذى ومشى في دروب الألم كي يصل إليه النور صافيا. قل اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد، كأنك تفتح في ضجيج يومك نافذة تطل على السكينة. لا يمر اسمه على قلب محب إلا أزهر القلب بالصلاة عليه. اللهم صل وسلم وبارك وترحم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوزها عدو.
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب، اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا، حتى يبث لي يا شباب شويه بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح؟ قاوب وليت.
4: بث لي انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة، ما معي إلا قليل
4: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
6: لحظة، أنت رقمك 7-0؟
4: أيوة.
6: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري
8: باقات سفري من 7-0، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
3: 7-0 أصالة وتواصل.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
10: يا أول الحب،
2: يا رسول الله، كلما بحثنا في قلوبنا عن أول الحب وأصفاه وجدنا اسمك يضيء في أعماقها، أحببناك ولم ترك عيوننا، لكننا رأيناك في نور الرسالة وفي رحمة الشريعة وفي كل خلق جميل تركته أمانة في هذه الأمة. أحببناك لأنك دللتنا على الله وانتشلت الإنسان من ظلمات الأرض وفتحت له أبواب السماء، فكيف لا نحبك وأنت الرحمة التي أرسلها الله للعالمين. من اليمن، من اليمن إليك يا رسول الله، إليك يا رسول الله، سلام قلب أحبك وسيظل على حبك ما دام فيه نبض، صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين.

لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. أعظم شخصية عرفها التاريخ البشري منذ آدم عليه السلام إلى أن تقوم الساعة، شخصية لا تقاس بمنطقة ولا بقدر ولا بمجتمع ولا بعالم، بل بالعالمين أجمع. شخصية غيرت مجرى التاريخ، شخصية غيرت من سمة هذا الكون، من الجهل إلى العلم، من الضلال إلى الهدى، من الظلم إلى العدل، من التفرق إلى الوحدة.

تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.9.

السلام. علي عليه السلام. القرآن آمر زاجر وصامت ناطق، حجة الله على خلقه، أخذ عليهم ميثاقهم وارتهن عليهم أنفسهم، أتم نوره وأكمل به دينه، وقبض نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وقد فرغ إلى الخلق من أحكام الهدى به. فعظموا منه سبحانه ما عظم من نفسه، فإنه لم يخف عنكم شيئا من دينه، ولم يترك شيئا رضيه أو كرهه إلا وجعل له علما باديا وآية محكمة تزجر عنه أو تدعو إليه، فرضاه فيما بقي واحد، وسخطه فيما بقي واحد. واعلموا أنه لن يرضى عنكم بشيء سخطه على من كان قبلكم، ولن يسخط عليكم بشيء رضيه ممن كان قبلكم، وإنما تسيرون في أثر بين، وتتكلمون برجع قول قد قاله الرجال من قبلكم، قد كفاكم مؤونة دنياكم وحثكم على الشكر وافترض من ألسنتكم الذكر.

0: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. آمين اللهم آمين، وصلي وسلم على

نصلي عليه لأن القلوب مجبولة على الوفاء لمن دلها على الخير، فكيف بمن دل البشرية على ربها ومن علمها كرامة الإنسان وطهارة القلب وعدالة الحياة، ومن حمل الرسالة حتى بلغها كاملة وترك لنا طريقا لا يضل من سار عليه. الصلاة عليه جواب المحبة واعتراف بالجميل ودعاء يفيض بالوفاء. يا رسول الله، جزاك الله عن أمتك خيرا، وصلى الله عليك ما اشتاقت القلوب إلى هداك.

يا أول الحب يا رسول الله، كلما بحثنا في قلوبنا عن أول الحب وأصفاه وجدنا اسمك يضيء في أعماقها. أحببناك ولم ترك عيوننا، لكننا رأيناك في نور الرسالة وفي رحمة الشريعة وفي كل خلق جميل تركته أمانة في هذه الأمة. في ظلال مولد خير البرية نجدد العهد مع الحبيب المصطفى حبا وعشقا، مدحا وشوقا.

0: يمانية.
1: محمد أنشد وأقول خير صلاة للعدنان.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته المستمعين والمستمعات، جمهور إذاعة أفاق صوت الوعي والبصيرة، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم المحمدي صلوات يمانية. صلى

0: كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الجانب الاقتصادي هو الأذكى والأنزه، فقد حقق لخديجة من الأرباح في رحلة واحدة حين تاجر لها ما لم يحققه غيره في رحلات عديدة، وهو الذي علم الناس أسس التعامل التجاري الصحيح المنزه عن الربا والجشع والاحتكار والاستغلال والطمع، وعلمهم كيف يكتفون ذاتيا ويزرعون، فقد كان يغرس الأشجار بيده الشريفة ويحث على زراعة الأرض والاعتماد على النفس، وعلمهم البناء، فقد بادر هو في بناء المسجد بيده الشريفة إشارة للناس أن يبنوا ويؤسسوا مدنهم وقراهم، وعلمهم كيفية الاستفادة من مصادر المياه وكيفية صرفها، فحفر الآبار بيده وأجرى السواقي للزرع وحذر من الإسراف، وعلم الأمة الإنتاج والعمل وترك التواني والكسل، فقد أعطى سائلا شابا الفأس وقال له احتضب، وقال عن اليد التي تعمل هذه يد يحبها الله ورسوله، وعلمهم إصلاح الطرق والسعي في رفع الأذى والمعوقات عنها بما يخدم الناس والحيوان، وعلمهم آداب سلوكها والمشي فيها.
1: صلوات يمانية،
2: صلوات يمانية،
3: صلوات جاءنا النور المبين، ألف أهلا ألف مرحايا ختام المرسلين.
0: اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي رسول الله وعلى آله والطيبين الطاهرين. عدنا إليكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من برنامجكم المحمدي صلوات يمانية. منشدنا لهذه الحلقة الأستاذ المنشد محمد يحيى لطف الله به. ورحب يا أستاذ محمد، حياك ربي.
4: يا مرحبا، حياك يا سيدي معين.
0: وشهر مبارك، كل عام وانت بخير، ومولد خير وعز ونصر وتمكين ان شاء الله.
4: علينا وعليكم بالخير والعافية بإذن الله، نصر من قبل المولد
0: وقت المولد
4: ومن بعده فتح
0: بحوله وقوته. الله يبارك فيكم. كيف المعنويات في هذا المولد؟
4: أمانة معنويات خاصة في هذا اليوم.
0: هذا اليوم، ها؟
4: هذا اليوم يعني ارتحت راحة نفسية،
0: الحمد لله رب العالمين. ما قبل المولد هكذا بركة رسول الله، بيجي والنفوس مطمئنة منشرحة مستبشرة بالنصر القريب بحوله وقوته، بركة سيد الخلق.
4: اللهم
0: صل على سيدنا محمد وعلى آله. نبدأ معكم أستاذ محمد، ما تسمعونا؟
4: مرحبا بك يا محمد. مرحبا
0: ومرحبا بك يا سيدي وعيني.
4: مرحبا.

0: صلوات يمانية.
1: صلوات يمانية.
2: صلوات جاء النور المبين، ألف أهلا ألف مرحى يا ختام المرسلين.
3: صلوات الله على سيدي وحبيبي رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا أستاذ محمد ورحم الله والديك وأسمعك ربي كل خير،
4: حفظكم الله ورعاكم.
3: الأول تراث
4: الأول
3: حجة حجة
4: أيوه.
3: الثاني حديدة
4: حديدة
3: من الحديدة صح
4: من الحديدة. والثالث حقنا من الشرفين.
3: من الشرفين
4: أيه.
3: يعني حكي غير الشرفين،
4: هو من حكي بس الشرفين لأنه
3: في المقابلة مع الأستاذ فؤاد الخزان قال حكي نفسها حكي المدينة غير حكي الشرفين حكي الشاهل ومحابش ومفتاح وهو.
4: أكيد لأنه هم معاهم حتى في شلتهم غير وفي كلماتهم غير،
3: لكن على ما بصرت أنا أو بين أتابع حكي صنع عاصمة الثقافة العربية أذكر 2004 لما أعتقد ها كانوا يشلون من حق المديريات والكل، يعني نفس الفرقة فرقة حق حجة كانت تشيل من حق حجة من حق الشرفين من هنا، يعني
4: أيوه
3: تلم بالتراث كامل حق محافظة حجة.
4: هو بيخرجوا أعراس في كل القرى وفي كل المديريات
3: في العزل وهذا ويشلوا أيوه. من هنا
4: ويشلوا منها
3: ويشلوا من هذا ويشلوا من هذا ويشلوا
4: من كل محافظة من كل
3: قد وصل صنعاء ما شاء الله قد وصل صنعاء تراث
4: حتى أصحاب صنعاء قد شلوا
3: قبل تسمع ما تصير عراس ولا شيء بتو من حق حجة صح
4: معك حق. اللهم صل على محمد وآله حق
3: من ضمنها يا أستاذ محمد الأناشيد شلوها مثلا فرق إنشادية مثلا ولا شيء أو أخذوا منها واستفادوا منها.
4: هو أنا ما أظن إنه
3: بيأخذوا
4: حق صنعاء بس بطريقة ثانية
3: قصتك بتراث حجه لكن بيصنعنه
4: أيوه
3: ها
4: أيوه.
3: بيرجعوا التراث يعني كأنه صنعاني ما تقول
4: صنعاني
3: ما تقول إنها من حق حجه
4: أيوه.
3: طيب أنت ذا الحين أنشدت ثلاثة أو أنشودت هاي
4: ثلاثة
3: قصي من حق حجه ومن حق
4: الحديدة ومن حقنا.
3: طيب أين الأحب إلى قلبك يعني اللي تبصره مناسب؟
4: الأحب
3: حق البلاد
4: حق البلاد
3: حق البلاد صح
4: ايه.
3: أنا بيوجدك داري له فاهم له وحافظ له
4: أيوة هي دي الذي شلها ذاك
3: الكفيف
4: الكفيف
3: من حسين
4: حسين
3: قضيرة
4: حسين قضيرة أيه
3: أي شيء

0: شلوك هذه نا
1: ايوه صح
0: انا موجد انا شلها بطريقتنا
1: ما نفع نسمعها هكذا
0: انا بشلها بطريقتنا
1: طيب بسم الله صلي

0: وبس
1: بس هكذا
0: ضرر الحركة الصنعانية هذا يقول
1: الصنعانية
0: يعني هو الأصل هو الأصل حجي ولا صنعة
1: أهم بيشل
0: الأصل حجي ولا صنعة
1: الأصل حجة
0: لا
1: أنا أقول له الأصل حجة
0: أصل حجة
1: أديلي كلمات من حقها ما بتشلوا إلا رب بالسبع المثاني
0: قصتك أنت
1: عارف إن كلماتها تيلي واحد يتيلي كلماتها الأصل
0: يعني معها كلمات أصل
1: أيوة يا

0: ان الكوره لصنعاني والاداء
1: وانا قدني بقى
0: انا اشتري ما اقص ان هي صنعاني يعني احنا نعرفها من زمان ان هي صنعاني
1: وما تبحث بعدها بس والله الاصل حق
0: لكن على ما اعتقد فالكتب الذي بيخرجوا حق نشيد ولا شيء هم بيحفظوا الحقوق مثلا حق اي محافظه ولا شيء يقول لك تراث كذا كذا تراث حق حجه تراث
1: هي مش
0: تعزي
1: هي موجوده قصتك انها في
0: مثلا فالكتب حق هذا مثلا
1: انشاد
0: ايوه وغيره
1: شيء موجوده
0: شيء موجوده هذا
1: شيء موجوده
0: طيب ما مش معاكم مثلا انتم كتب وكتيبات ولا شيء نشيد
1: معانا بس بخط
0: يد
1: اصحاب
0: ما قد طبع
1: ايوه بخط قديم
0: مش مطبوع
1: مش مطبوع
0: طيب الخلاصه حجه ذمار صنعاء زحل أيوة. ذكر رسول الله
1: ذكر الرسول الله عندنا
0: ورفعنا لك ذكرك سواء كان بالقرآن الكريم بالأحاديث النبوية الله. بالنشيد بالأشعار بكل حاجة
1: بكل شيء
0: اللهم صل وسلم على سيدنا
1: ما يتم إلا بالصلاة عليه وعلى آله
0: وهذا هو المطلوب والمقصود والمراد
1: الله.
0: من النشيد الصنعاني وحق حجها ذكر رسول الله
1: ذكر رسول الله وآل البيت لا يخلم خاصة في بلادنا وفي كل البلاد تجاوهم متمسكين بأهل البيت ولا يمكن أنهم يدخلوا
0: رغم وقع لهم من مشاكل وملاحقه الله يكتب الأجر ما عاد سمعنا الآن يا أستاذ محمد
1: أسمعك زامل
0: في المولد
1: في المولد أكيد بسم الله. في رسول الله عاد باقي أفضل من رسول الله
0: يا رجل اللهم صل على سيدي وحبيبي رسول الله
1: صلى الله على النبي وعلى
0: خالص الوجه الكريم أنا حافظ الله
1: يمكن أكيد
0: يلا بسم الله الله يسمعنا خير مثل

0: هادي وحبيبي رسول الله وعلى آله. حتى الزامل الشعبي ضروري ما نفعله
1: في رسول الله،
0: في رسول الله كل حاجة، كل حاجة
1: ضروري إنه رسول الله لا يخلى منه،
0: وندخل ضروري أعداء الله وأعداء رسوله ضروري داخل الكلمات هذه. ها
1: ضد امريكا وصهيون،
0: لا نحن ما بنعاني هذا الايام، ومن يعني ما بنعاني بكل انواع التعب المعيشي مثلا. ها لم ذمت حولها الملاعي بن سلمان واتباعه، وهذا الذي هم
1: المولي الحق
0: المشروع الصهيوني،
1: المشروع الصهيوني ورعاة الطاغوت
0: الله
1: اهم
0: واتباع ابليس راسا،
1: اتباع ابليس
0: اي لو ما هولها هالملاعين حقنا، ها حق أكيد. الخليج وهذا اموالهم، ما من قدر يفعل شيء هذا اليهودي،
1: ومن ين اموالهم هي من حق بيت الله بيسرحوها. ها
0: الله المستعان،
1: حليب بقره.
0: الله المستعان، الله المستعان. الله يبارك فيك يا استاذ محمد،
1: الله يحفظكم،
0: زح ربي لسانك ورحم الله والديك،
1: صح الله،
0: ربي يسمع كل خير. ما راك نسمع ذا الحين صوفي،
1: صوفي
0: حق حضرموت، حق الحديدة، حق صنعاء، سهل ما عند حاكاش ولا ايش انتم بتنشدوا حق صنعاء؟ ما عند حاكاش والله.
1: ما بش قالك ننشد انشد انشد قصدي ننشد انشد صنعاني.
0: بسم الله
1: مناشد،
0: اللهم صلي على سيدي وحبيبي رسول الله. احنا البرنامج هذا هو صلوات يمانية، نشينا خليها كلها صلوات الحلقة هذا.

0: اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. ختاما مستمعي الكرام نشكركم على حسن الإصغاء وكرم الاستماع، كما هي التحية موصولة إلى ضيفنا العزيز الأستاذ المنشد محمد يحيى لطف. لطف الله به، الله يبارك فيك يا أستاذ.
1: لك التحية والإذاعة آفاق،
0: نورتنا وشرفتنا وشرفت إذاعة آفاق.
1: لنا الشرف ولكم التحية، لك والمدير الأستاذ علي الشرفي ولكل طاقمها وللأستاذ المدير الإخراج محمد علي هبة.
0: الله يبارك فيك يا أستاذ
1: وكل
0: محمد.
1: كادر الإذاعة، كادر إذاعة آفاق.
0: الله يبارك فيك، وأنت كذلك نورتنا وشرفت إذاعة آفاق. بارك الله فيكم، صح ربي لسانك ورحم الله والديك، وإن شاء الله يجعل هذه الحنجرة المباركة تستمر في ذكر الله وفي ذكر رسوله وفي مدح رسول الله وأهل بيته. الله يبارك فيكم
1: بالأجر وإن شاء الله.
0: إذن مستمعينا نلتقيكم إن شاء الله في حلقة جديدة من بر

برنامجكم صلوات يمانية. إلى ذلك من حين تحياتي وأشواقي لكم، إعدادا وتقديما مني أنا زكريا الشرعي، ومن الإخراج الأستاذ محمد علي هبة. إلى ذلك من حين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونبقى مع الأستاذ محمد يحيى لطف الله هبة.

0: كنتم مع برنامج صلوات يمانية من إعداد وتقديم زكريا الشرعي.
1: كل الكون فيك أنشد، اصطفى الله محمد.
0: إخراج محمد علي هبة. على أثير إذاعة أفاق، صوت الوعي والبصير.
1: صلوات صلوات جاء النور المبين، ألف أهلا ألف مرحى يا ختاما.
2: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
1: نستخدمه لدقائق، لكن أثره قد يبقى لسنوات طويلة. الأكياس البلاستيكية لا تتحلل بسهولة، بل تتراكم وتلوث الأرض والمياه، وقد تسهم في زيادة تعرض الإنسان لمواد كيميائية وجسيمات بلاستيكية دقيقة تشكل خطراً على الصحة. حماية البيئة ليست مسؤولية جهة واحدة، إنها مسؤولية كل فرد. استبدل الكيس البلاستيكي ببديل آمن كالأكياس الورقية أو القماشية، وقلل استهلاكه كلما أمكن، لأن حماية البيئة حماية لصحتنا. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
2: الآن من يمن موبايل ولجميع مشتركي الفورجي والفولتي باقة مزايا فورجي اليومية ب 300 ريال فقط شاملة للضرائب، تمنحك 20 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 40 رسالة لجميع الشبكات المحلية، و 512 ميجا نت فورجي بصلاحية 24 ساعة مع ميزة الرصيد التراكمي. وفر وخليك متصل مع باقة مزايا فورجي اليومية من يمن موبايل. للاشتراك في الباقة اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا فورجي إلى 123 مجانا.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

من يقول لماذا نحتفل بنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، نقول لهم نحن وأنتم مسلمون، يجمعنا محمد بن عبد الله ويجمعنا كتاب الله، فتعالوا نتحد على كتاب الله وعلى محبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى نصرة هذا الدين، وعلى إخراج المحتلين، وعلى مقارعة الظالمين، وعلى أن نكون يدا واحدة على كل أعداء الدين. لماذا نختلف هل نحتفل برسولنا الأعظم أم لا؟ كل أمة تحتفل بعيدها، تحتفل بعظيم من عظمائها، بل حتى بفنان أو ممثل من فنانيها أو ممثليها، فكيف لا تحتفل أمة الإسلام بمولد الرحمة المهداة من الله سبحانه وتعالى؟ كيف لا نفرح بفضل الله وبرحمته بهدايته للأمة وإخراجه للناس من الظلمات إلى النور؟

لا أجد صعوبة في قبول أن القرآن كلام الله، فإن أوصاف الجنين في القرآن لا يمكن بناؤها على المعرفة العلمية للقرن السابع. الاستنتاج الوحيد المعقول هو أن هذه الأوصاف قد أوحيت إلى محمد من الله. البروفيسور يوشوا دي كوزان متحدثا عن رسول الله محمد صلى الله عليه وآله.

0: أصاب الأنبياء في تعاليمهم، في قيمهم، في رمزيتهم عن ساحتنا البشرية، كان البديل عن ذلك هو الحضور الطاغي لقوى الاستكبار، لقوى الطاغوت، لقوى الكفر والضلال والإفساد والإجرام، التي كلما حضرت في ساحتنا البشرية كلما ملأتها ظلما وكلما أعتمت فيها بالظلمات. اليوم يجب أن نزيح عنا هذا الحضور في كل امتداداته السياسية، امتداداته الفكرية، امتداداته الثقافية، امتداداته الاقتصادية، كل امتدادات هذا الطاغوت الذي هو بلاء كبير علينا وعلى أمتنا وعلى البشرية جمعاء. نسعى لإزاحة هذا الحضور، ونسعى لتعزيز حضور الأنبياء، حضور الأنبياء في ساحتنا، حضور رمزيتهم، حضورهم في موقع القدوة والأسوة، حضور تعاليمهم، حضور روحيتهم، حضور أخلاقهم، حضور مبادئهم، كي نتمسك بها، نستهدي بها، نسترشد بها، ننتفع بها، نتخلق بها، نتهذب ونتزكى بها. وحلقة الوصل فيما بيننا وبين كل أنبياء الله هو خاتم النبيين وسيد المرسلين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، والوثيقة الإلهية المضمونة المأمونة الموثوقة التي وثقت لنا أهم ما نحتاج إليه ونستفيده عن أنبياء الله هي القرآن الكريم، كتاب الله الذي هو أيضا الخلاصة الكاملة لكل كتب الله وهديه في تعاليمها المهمة وهدايتها التي تحتاج إليها البشرية.
1: لبيك يا محمد، لبيك يا رسول الله، لبيك يا محمد.
2: وقفة إعلانية
3: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة، نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
4: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
1: يا كامل الحسن والأوصاف، يا سيد الخلق، يا ميمون في مولدك هيئة الأوقاف.
5: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف، يا سيد الخلق، يا ميمون في مولدك هيئة الأوقاف.
5: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: هي مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوزها عدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم، يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله، ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخلت زكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهاد.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا، حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح قاوب وليت
4: بثلي، انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقه، ما معي الا قليل
4: اللي في جيبي، يلا يكفي اشتري لي بهامه. يا جماعه حتى بثلي ساعه بس.
6: لحظه، انت رقمك 7-0؟
4: ايوه.
6: خلاص سهله، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري
8: باقات سفري من 7-0، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
3: 7-0 أصالة وتواصل.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
10: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس VDSL من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6-0. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
2: آفاق الخبر.
7: أهلا بكم في آفاق الخبر الذي نبدأه معكم بمحوره الأول، حيث نقرأ أبرز الأخبار على المستوى المحلي والإقليمي. شهدت العاصمة اليمنية صنعاء والساحات المركزية في عدد من المحافظات أمس الثلاثاء فعاليات جماهيرية حاشدة غير مسبوقة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف لعام 1448 هجرية. ففي ميدان 70 بالعاصمة صنعاء احتشد اليمنيون الذين توافدوا منذ ساعات الصباح الأولى، حيث غصت الساحة والمحاور المؤدية إليها بالجموع المشاركة وسط أجواء ماطرة شهدتها العاصمة خلال الفعالية، فيما خصصت ساحة الكلية الحربية لفعالية النساء. ورفع المشاركون في الساحات الأعلام الخضراء والبيضاء وشعارات المناسبة، وشهدت الفعالية عروضا فلكلورية وفقرات شادية وشعرية، إضافة إلى هتافات تؤكد التمسك بالهوية الإيمانية ومواجهة المخططات الأمريكية والإسرائيلية. وتوجت هذه الفعاليات الميدانية أو توجت أسابيع من التحضيرات والأنشطة الدينية وكذلك المختلفة، والتي شملت تزيين الشوارع والساحات وإقامة المسيرات والندوات والفكرية والثقافية والإنشادية في صنعاء ومختلف المحافظات اليمنية. وفي خطابه أمام الحشود المليونية، هنأ قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الشعب اليمني والأمة الإسلامية بمناسبة المولد النبوي الشريف، مؤكدا أن خروج اليمنيين بهذه الكثافة والزخم لا مثيل له في مختلف أنحاء العالم. ووجه السيد التحية للجماهير بالقول: نفسي لكم الفداء يا شعب الوفاء، مشيرا إلى أن تصدر اليمنيين لإحياء هذه المناسبة يجسد الهوية الإيمانية والتأسي بسيرة الرسول الأعظم وخاتم الأنبياء والتحرر وفق التعليمات الإلهية بعيدا عن أشكال التبعية. ولفت سيد القائد إلى أن الأمة بحاجة ماسة في هذه المرحلة لإعادة تقييم واقعها وتجاوز أسباب الانحراف والتبعية لليهود والحركة الصهيونية وفي مقدمتهم الولايات المتحدة وإسرائيل، واللذان انفضحت مخططاتهما في استهداف الشعوب ونهب الثروات. وأكد السيد القائد في كلمته أن وصف أشداء على الكفار يفرض تمسك بالحق والصمود في وجه منبع الشر والإجرام والعدوان والتحرر من هيمنتهم، فيما يمثل وصف رحماء بينهم أساس التكافل والعدل والوحدة بين أبناء الأمة. ميدانيا وسياسيا، أكد السيد عبد الملك استمرار اليمن في موقفه المبدئي والإيماني الثابت لنصرة الشعب الفلسطيني والوقوف إلى جانب مجاهدي حتى سقوط الكيان الصهيوني، داعيا الأمة للالتحاق بمحور المقاومة والجهاد. كما شدد السيد على حق الشعب اليمني في إنهاء الحصار الظالم والاحتلال المفروض منذ 12 عاما بإشراف أمريكي، محذرا النظام السعودي من مواصلة التفافاته وحصاره، مؤكدا أن معادلة الحصار بالحصار واستهداف التحشيدات العسكرية هو الخيار المشروع والواجب لدفع هذا الظلم واستعادة الحقوق الوطنية. وجه رئيس المجلس السياسي الأعلى المشير الركن مهدي المشاط التحية والإجلال للشعب اليمني على الخروج المليوني الكبير في أمانة العاصمة والمحافظات، مؤكدا أن هذا الحضور يبعث برسالة قوية للعالم حول تمسك اليمنيين بمنهج النبي الأعظم وردع كافة الإساءات الموجهة للمقدسات. وأشار الرئيس المشاط إلى أن خروج الملايين رغم الظروف الاقتصادية وتداعيات العدوان والحصار يعبر عن التماسك الاجتماعي والوعي الإيماني الصلب، موجها الشكر والتقدير لكافة الأجهزة الأمنية والتنظيمية والخدمية التي أسهمت في إنجاح وإدارة هذه التظاهرات الجماهيرية الكبرى. وعلى الصعيد الأمني والتنظيمي، وجه وزير الداخلية اللواء عبد الكريم أمير الدين الحوثي رسالة شكر لمنتسبي المؤسستين الأمنية والعسكرية واللجان التنظيمية والتعبوية كافة لجهودهم في تأمين وتنظيم الساحات المركزية لمناسبة المولد النبوي، وفي مقدمتها ميدان السبعين. وأكد وزير الداخلية أن نجاح عملية الترتيب والتأمين جاء ثمرة التكامل بين مختلف الوحدات والقطاعات الأمنية والتعاون المسؤول من قبل المواطنين المشاركين. عسكريا، أصدرت وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة رسائل تحذيرية شديدة اللهجة، حيث أكد وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر العاطفي ورئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن يوسف حسن المداني أن القوات المسلحة اليمنية باتت في أوج الجاهزية والاستعداد لقلب موازين المعركة والتنكيل بالأعداء. وأوضحت البرقيات الموجهة للقيادة الثورية والسياسية أن معادلة القوات المسلحة لم تعد دفاعية بل أصبحت هجومية واستباقية، وأن أي استمرار في الحصار السعودي أو المماطلة سيقابل بعاصفة من النيران وضربات نوعية تطال عمق ومصالح دول العدوان عبر صواريخ فرط صوتية والطائرات المسيرة. كما دعت القيادة العسكرية المغررة بهم في صفوف العدوان إلى مراجعة حساباتهم والعودة إلى صف الوطن، مؤكدين أن الحسابات القديمة للعدو قد انتهت وأن يد الحسم جاهزة لفرض السيادة اليمنية الكاملة. وفي التطورات الدبلوماسية، حذر نائب وزير الخارجية والمغتربين عبد الواحد أبو راس دول المنطقة من الانجرار خلف الإجراءات الأمريكية الظالمة بحق الشعب الإيراني، مؤكدا أن العقوبات الفردية تأتي ضمن حرب نفسية فاشلة لجأت إليها واشنطن بعد انسداد الخيارات العسكرية. أمنيا، وفي المحافظات المحتلة قتل مواطن مساء أمس الثلاثاء برصاص عناصر ما يسمى بقوات الطوارئ المدعومة سعوديا في نقطة أمنية على طريق العبر بوادي حضرموت. وأفادت مصادر محلية بأن عناصر الأجهزة الأمنية التابعة للعدو أو للعدوان أطلقت النار بشكل مباشر على المواطن صابر باسقالة إثر مشادة كلامية جراء رفضه تسليم سلاحه الشخصي في حادثة تضاف إلى مسلسل الانتهاكات المستمرة بحق المسافرين والمواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرة الفصائل الموالية للنظام السعودي المجرم. وفي المستجدات الإقليمية في المياه البحرية، أعلنت طهران ومسقط التوصل إلى إطار عمل مرحلي يهدف لتأمين الملاحة في مضيق هرمز، يشمل إنشاء ممر ملاحي مؤقت مشترك وتنفيذ عمليات تطهير للمياه من الألغام البحرية. وأكد البيان المشترك استمرار المباحثات الفنية والتنسيق الهيدروغرافي والأمني إلى جانب الدعوة لحوار شامل مع دول المنطقة المطلة على الخليج لضمان أمن واستقرار المعابر المائية. وفي فلسطين المحتلة، ارتفعت حصيلة الشهداء بنيران العدو الإسرائيلي في قطاع غزة إلى 8 شهداء خلال أمس جراء استمرار الخروقات لقرار وقف إطلاق النار. وأفادت الأنباء باستشهاد وإصابة عشرات المواطنين في قصف استهدف مخيم جباليا ومشروع بيت لاهية جنوب وشمال القطاع، إضافة لرصد خروقات مدفعية وبحرية واستشهاد شاب في منطقة المواصي بمدينة خان يونس، لترتفع الحصيلة التراكمية للعدوان إلى أكثر من 73 ألف شهيد منذ بداية العدوان الصهيوني. وحول تطورات في مضيق هرمز، أيضا جدد معاون الشؤون القانونية بوزارة الخارجية الإيرانية كاظم غريب أبادي تأكيده أن مضيق هرمز لن يفتح أمام القطع البحرية العسكرية، وأن أي إجراء مشروط أو أي إجراءات مشروطة بالتزام الولايات المتحدة بكافة تعهداتها وإنهاء الحرب في المنطقة. ووصف غريب أبادي التصريحات الأمريكية بطلب إزالة الألغام بدعاية الكاذبة، محذرا من أن أي كاسحات ألغام أمريكية تدخل المنطقة ستكون أهدافا مشروعة ومباشرة للقوات الإيرانية.

0: مرحبا بكم إلى المحور الثاني، اللقاء والتحليل. رسمت المشاهد المليونية التي شهدتها العاصمة صنعاء ومختلف المحافظات بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف لوحة استثنائية غير مسبوقة، تجاوزت حدود الاحتفاء الديني لتشكل استفتاء شعبيا وتفويضا مطلقا للقيادة والقوات المسلحة لاتخاذ كافة الخيارات الكفيلة بكسر الحصار وإنهاء الاحتلال. وسبق هذا الزخم الجماهيري تحولات ميدانية بارزة تمثلت في ضربات استباقية بالبر والبحر وتحذيرات نارية من قيادة وزارة الدفاع ورئاسة الأركان بقلب موازين المنطقة إن استمر العدو في المماطلة والعدوان. للحديث عن أبعاد ذلك سنستضيف المحلل السياسي الأستاذ عبدالله الحنبصي عبر الهاتف. مرحبا بكم أستاذ عبدالله.
1: مرحبا بكم أستاذ أيوب وبالمستمعين الكرام وبالعاملين في إذاعة أهباب.
0: مرحبا بكم سيدي الحبيب. كيف تقرؤون الأبعاد السياسية والاستراتيجية لهذا الاحتشاد المليوني غير المسبوق؟ وهل ترى أن الشارع اليمني أسبغ من خلال هذا الطوفان البشري تفويضا وصكا شعبيا كاسرا للرهانات السعودية ومسقطا محاولات تثبيط وتقييد وكبح جماح اليمنيين؟
1: بالتأكيد سيد العزيز، ويمكن الرؤية من خلال ما حصل يوم أمس في ثلاث مسارات أو في ثلاث اتجاهات. الاتجاه الأول ما حمله خطاب سيد القائد من تحذيرات وما أعطاه، وحتى من بمثابة إنذارات للعدو السعودي بأن ربما ما بعد المولد النبوي الشريف وما بعد التفويض الكبير من قبل الشعب اليمني لقائد الثورة وللقوات المسلحة اليمنية لن يكون كما قبله. وإذا كانت هناك العمليات التي أتت كرسائل تحذيرية أو كمقدمة لاستعادة الحقوق وفرض معادلة جديدة، فلا أعتقد بأن القادم سيكون أصعب بالنسبة للسعودية. ليس أمامهم من خيار إلا أن يستجيبوا لمطالب الشعب اليمني وفي رفع الحصار وفي وقف العدوان وفي أيضا تطهير أو في الخروج من الأراضي المحتلة. بالأمس يا سيد العزيز كان التفويض كامل، كان الخروج يعني الذي بعد حتى من قبل قائد الثورة أو الذي أعطى لقائد الثورة فعلا تلك الابتسامة وذلك يعني الزخم نتيجة الزخم الكبير يؤكد بأن الشعب اليمني لا زال وهو حتى هذه اللحظة وسيكون هو في مقدمة الصفوف وقطع أعداء هذه المفاوضات. خطاب قائد الثورة كما ذكرت يعتبر توجه أو يعتبر الاتجاه الآخر هو في حجم الزخم الكبير وفي حجم الخروج الذي لم يشهده العالم في احتفالا بمولد النبوي الشريف، إضافة إلى إعطاء قائد الثورة وإعطاء القوات المسلحة الحق الكامل في استعادة حقوقنا كشعب يمني. الاتجاه الثالث الذي يمكن من خلاله تلخيص ما حصل يوم أمس هو من خلال حتى إعلام العدوان وتحشيداته. بالأمس كان هناك تركيز كبير من قبل العدوان واعتراف بأن الخروج الذي حصل يوم أمس كان خروج وإن حاولوا أن يجعلوا في صف ما يسموها بأنها بدعة وما غيرها ومن هذه الأشياء التي دائما ما يعطونها، لكنهم بالأمس اعترفوا وكان اعتراف ضمني كامل بأن هناك خروج كبير جدا وهو ما أذهل حتى الأعداء، وهذا يعطينا الحق الكامل في أن الشعب اليمني بالأمس كان بالفعل أعطى قائد الثورة وأعطى القوات المسلحة اليمنية الحق الكامل في استعادة حق الشعب اليمني.
0: نعم أستاذ عبد الله، السيد القائد ركز في خطابه على معادلة الحصار بالحصار واعتبر إصرار العدو السعودي على تصعيد خدمة للصهيونية، لأنه ربط يعني المواجهة هذا بكونها مواجهة بين الإسلام وبين الصهيونية، ومعتبرا أن النظام السعودي في عدوانه وحصاره على الشعب اليمني إنما هو ينضم ويصطف بشكل واضح وفاضح.

0: الطبيب. الآن لأنه بالفعل يعني اليمن تعتبر يعني نستطيع أن نقول بأنها ستفشل المشروع فيما يتعلق بما يسمى إسرائيل الكبرى أو ما يسمى بتقسيم الشرق الأوسط بحسب الرؤية الأمريكية. اليمن يقف عائق أمام هذا المشروع الصهيوني. لذلك عندما قامت الحرب على هذا الاتجاه هي قامت يعني قامت الحرب من أجل أن يتم تصفية أو أن يتم إزاحة أي مشاريع مقاومة تعيد مشروع إسرائيل الكبرى أو ما الشرق الأوسط. وهذا يعتبر في حق في حد ذاته اليوم معركة حقيقية ما بين الحق والباطل، معركة حقيقية ما بين أو نستطيع أن نقول مقياس حقيقي لمن يقف في صف القضية الفلسطينية أو في من يقف في صف الدين الإسلامي ومن يقف في صف العجز. يا سيد العجز، يعني نحن نمر اليوم عندما نشاهد بالأمس ما حصل من خروج يعني من خروج مليوني كبير ومشرف بالنسبة للشعب اليمني، هو يأتي تأكيد حقيقي لتمسك الشعب اليمني بقيادته وتمسك الشعب اليمني بدينه وتعاليمه الإسلامية في ظل الوضع الراهن الذي نشهد فيه حراك عالمي، نستطيع أن نقول يعني توجه عالمي نحو ما يسمى بإسرائيل الكبرى والشرق الأوسط، إضافة إلى ما حصل من تدنيس للقرآن للمصحف الشريف وإحراق المصحف الشريف من قبل أعداء الله، وكيف اليوم أن الشعب اليمني هو الوحيد الذي تصدى لهذا الموضوع وخرج وندد بهذا الأمر، بل وصدرت فتوى رسمية من قبل يعني من قبل هيئة علماء المسلمين أو رابطة علماء المسلمين ومن قبل حتى مفتي الجمهورية اليمنية في إحلال دم من يقومون بمثل هذه الأعمال بعد إحراق المصحف الكريم.
1: نعم.
0: يعني اليوم يا سيدي الأمور هذه واضحة، المعادلة التغيرات العالمية، التوجه الأمريكي نحو ليس فقط مسألة حتى تدنيس القرآن الكريم، نذهب إلى ما قاله ترامب بأنها تجعل مكة المكرمة طمامة. يعني مثل هذه الأشياء يتضح فعلا بأن هناك توجه أمريكي واضح صهيوني في في في في جعل الحرب حرب صليبية ضد الإسلام والمسلمين، وفي نفس الإطار اليمن تتجه بالفعل إلى أن يكون هناك مقاومة حقيقية لهذا المشروع، وهذا اليوم بات واضح أمام الجميع ولم يستطع أحد ولم يعد أحد يستطيع أن ينكر أو يجهل خلال هذه الفترة.
1: نعم. بالانتقال أستاذ عبد الله لتحذير وزير الدفاع ورئاسة ورئيس هيئة الأركان بأن المعادلات القديمة سقطت وأن الخيارات باتت هجومية واستباقية، جاء هذا التصريح متزامن مع استهداف ناقلة النفط قبالة ينبع ودك التحشيدات في يعني في الكنائس وأماكن أخرى. ما هي المعطيات الميدانية التي تؤسس لها هذه المرحلة الجديدة في ميزان الردع؟
0: المعادلات، وحتى يا سيد العزيز أنا في اعتقادي بأن المؤشرات الحقيقية لخطاب قائد الثورة وحتى للرئاسة الثانية التي تضم من قبل قيادة وزارة الدفاع ومن قبل قيادة رئاسة هيئة الأركان حملت في مضمونها أيضا بأن السقف اليوم الذي يطالبون به أو السقف الذي كان فيما يتعلق بتنفيذ مثلا خارطة الطريق التي تم التوقيع عليها في العام 2022 ربما أن سيرتفع ومعها سترتفع بنك الأهداف بشكل كبير وبشكل واضح. اليوم يا سيد العزيز هناك نسمع بين الحين والآخر مطالبات بأنه حتى من داخل الشعب اليمني بأنه في ظل إصرار العدو السعودي على عدم الاستجابة لمطالب الشعب اليمني وعدم الانصياع لما تم الاتفاق عليه في 2022 أن يكون هناك أن تجاوز لهذا السقف وأن يتم رفع سقف المطالب بالنسبة للشعب اليمني. خارطة الطريق أنا في اعتقادي بأنها لم تعد لن نستطيع أن نقول بأنها لم تعد مقبولة، إنما لا زال الخيار اليوم أو لا زال على طاولة المطالب الشعب اليمني ما يتعلق بتنفيذ خارطة الطريق، لكن أنا في اعتقادي بأنه أمر بالوقت سيكون هناك سترتفع سقف المطالب بشكل كبير من قبل القوات المسلحة اليمنية، كما سترتفع مع حتى بنك الأهداف بشكل واضح وبشكل كبير جدا، وسيكون هناك مناطق حساسة جدا جدا بالنسبة للعدو السعودي تطال حتى مسألة المنشآت النفطية أو منشآت أرامكو باعتبارها عصب الحياة بالنسبة للنظام السعودي، سيتم استهداف ما هو أبعد من ذلك بكثير. ربما أولا لأن العدو العدو السعودي تم اعطاه او منحه الفرصه الكامله ولم يستجب لهذا الشيء، اضافه الى انه ثائر بالنسبه لما حصل خلال 8 سنوات من الحرب المباشره على اليمن، وكيف ان السعودي تجاوز جميع الخطوط الحمراء، استهدف المستشفيات، استهدف المراكز الخدميه. لذلك سياتي الرد عليه طالما انه لم يستجب لهذه الاشياء. هناك اكثر من 40,000 شهيد سقطوا بسبب الغارات السعوديه على اليمن من قبل المدنيين، فاعتقد بان سقف اليمن سيرتفع بشكل كبير خلال هذه الفتره. وكما ذكرت لك استاذ ايوب بانه بالفعل بان امس ما ظهر هي مظاهره كبيره وتطويل كامل، وبان ما حصل او سيحصل خلال ما بعد مولد ما بعد خروج المليوني في ذكرى مولد النبوي الشريف سيكون فيه معادله جديده ستفرض ليس فقط الحصار بالحصار، وانما هناك معادله جديده سيفرضها قائد الثوره خلال الفتره القادمه، وربما بانه يعطي الانذار الاخير حتى من الشعب اليمني وتطبيق قائد الثوره يعطون الانذار الاخير بالنسبه للسعوديه، لان ما سياتي سيكون اشد ايلاما بالنسبه لهم وسيكون اشد خطوره كما ذكرت لك فيما يتعلق برفض سقف المطالب، اضافه الى رفض سقف بنك الاهداف. نعم. بحيث تكون اهداف ربما اشد ايلاما بالنسبه على العدو السعودي.
1: احسنت، شكرا جزيلا لك استاذ عبد الله على هذا التحليل والرؤيه الثاقبه. الاستاذ عبد الله الحنبصي الكاتب والمحلل السياسي كنت معنا في افاق الخبر، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لكم يا سيدي العزيز.
1: في امان الله. مستمعينا الكرام، ننتقل الآن إلى المحور الثالث، حيث نقرأ جانبا مما كتب على مواقع التواصل الاجتماعي على لسان صحفيين وناشطين وسياسيين تعليقا على مختلف القضايا والأحداث. عبد القادر المرتضى يقول: احتفال الشعب اليمني بمولد رسول الله صلى الله عليه وآله لا مثيل له في كل الدنيا، وهذا يؤكد عظيم الارتباط الديني والوجداني لدى أبناء اليمن بالإسلام ورسول الإسلام، وهو مصداق لما قاله فيهم رسول الله: الإيمان يمان والحكمة يمانية. زكريا الشرعبي يقول: احتشد الملايين من اليمنيين في ساحات الجمهورية الحرة بزخم لا نظير له في كل الدنيا إحياء لذكرى المولد النبوي الشريف، مشهد لا نظير له في كل الدنيا، ليس فقط من حيث العدد والزخم ولكن بالمشاعر التي لا تتسع لها عيون الكاميرات. شعب اجتمعت عليه أموال النفط وأسلحة العالم، وبلغت معاناته بفعل العدوان ما تنوء عن حمله الجبال، لكنه في كل عام يخرج بحشود أكبر ولهفة أكثر من العام السابق، فليس المعيار بدخل الفرد ولا بالرفاه، وإنما الإيمان والولاء، وفي ذلك رسالة لكل المسلمين وحجة عليهم. أحمد عبد الوهاب الشامي يقول: لن ترى أجمل من هذا المشهد بحب وولاء إيماني متجدد لرسول الله صلى الله عليه وآله، ملايين اليمنيين بصوت واحد طلع البدر علينا، أنشودة الأجداد من الأنصار في استقبال الرسول يرددها الأحفاد جيلا بعد جيل. الباحث المصري سامح عسكر يقول: في اليمن الشعب الوحيد اللي بيعمل تظاهرات مليونية في الشوارع احتفالا بمولد الرسول الكريم، هناك حب غير عادي لكل ما يمت للرسول بصلة واتصال شعبي روحاني مباشر دون واسطة. هذا الشعب الذي تم تكفيره من الوهابية السلفية لأغراض سياسية فقط عندما واجه الولايات المتحدة وإسرائيل وأعلن عداءه للكيان الصهيوني، المنظر أوسع من اعتباره مجرد تجمع شعبي. هذه قوة شخصية واعتزاز بالهوية الذاتية وإصرار على الافتخار بالنفس وسط محيط يستهجن ويستنكر تلك الهوية ويحكم عليها بالشرك والبدعة تارة والإرهاب تارة أخرى. فضل أبو طالب يقول: لم نسمع لهم كلمة واحدة في الإساءات الصهيونية المتكررة للنبي الكريم كما سمعنا منهم حملات إعلامية ضد الاحتفال بالمولد النبوي. ذرار الطيب يقول: الحمد لله على فضله، يوم مبارك وعظيم أحياه اليمنيون كما يليق به وبهم، كل عام يقدم شعبنا في ذكرى المولد النبوي صورة أكثر وضوحا عن أصالة هويته الإيمانية العزيزة التي يستمد منها صلابته وثباته في مواجهة كل من يطمحون لاستعباده وإذلاله، والتي تجعله مؤهلا للانتصار مهما كانت التحديات. الدكتور صالح العمدي يقول: طوفان بشري يمني يهز عروش المستكبرين ويخرس أبواق الارتزاق، الصور الأولية للحشود المليونية الهادرة في ساحة العز ليست مجرد احتفال، بل هي رسالة باليستية وتجديد لعهد الدم والبنادق مع نبي الرحمة والجهاد. ثم يكمل: سنمضي في درب العزة حاملين راية النصر والفتح المبين لنصرة كل مستضعف وكسر شوكة كل غاز وعميل، موتوا بغيظكم يا عبيد أمريكا، فهذا شعب رسول الله الذي لا يقهر. صالح أبو عزة يكتب وهو فلسطيني: مرت إيران بتاريخ قاسي من العقوبات الأمريكية والغربية المتتالية والتي استمرت لأكثر من 4 عقود، إلا أن الحملة الأمريكية الأخيرة فيها مفارقتان أساسيتان. المفارقة الأولى أنها أتت في ظل حرب عسكرية لا يقين على انتهائها حتى لحظة، وأنها موجهة بالإضافة إلى الداخل الإيراني إلى الأطراف الدولية والتجارية المتعاونة مع إيران، في زيادة ملحوظة في حجم العقوبات والخناق والحصار الاقتصادي المفترض. المفارقة الثانية أن إيران سابقا كانت ترد على العقوبات بإيجاد بدائل وتجارة ظل بعيدة عن العين واليد الأمريكية، لكن هذه المرة وبالإضافة إلى الإبقاء على حالة اقتصاد الظل تذهب إلى استخدام أوراق قوة للرد على الأمريكي عبر إحداث انفجار تضخمي في اقتصاده خلال ممر الطاقة الأهم في هرمز، والذي يزيد من فعالية الخطوة الإيرانية ما تقوم به صنعاء من فرض حصار على أهم مورد نفطي عالمي السعودية في البحر الأحمر. إذا مستمعينا الكرام، بهذا نختم آفاق الخبر. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.

حين يمر اسم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تدعه يعبر سمعك وحيدا، استقبله بالصلاة والسلام عليه وبقلب يعرف لمن يصلي، برسول حمل هم الهداية وصبر على الأذى ومشى في دروب الألم كي يصل إلينا النور صافيا. قل اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد، كأنك تفتح في ضجيج يومك نافذة تطل على السكينة لا يمر اسمه على قلب محب إلا أزهر القلب بالصلاة عليه. اللهم صل وسلم وبارك وترحم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.

0: يا رسول الله
1: كنت جميلا في وجهك، جميلا في حديثك، جميلا في صمتك، جميلا حتى في عتابك. لم تكن فظا ولا غليظا ولا صخابا في الأسواق، ولا تجزي السيئة بسيئة، بل تعفو وتصفح وتبتسم في وجه من لقيت. إذا صافحت إنسانا لم تنزع يدك حتى يكون هو الذي ينزعها، وإذا حدثك أحد أقبلت عليه بكلك، وإذا دخل عليك الضعيف شعر أنه عندك عزيز. يا أكمل الناس خلقا وخلقا، كم يحتاج عالمنا اليوم إلى شيء من حلمك ورفقك وصدقك ونقاء قلبك. من اليمن إليك يا رسول الله، نحبك ونرجو أن نتجمل بشيء من أخلاقك، صلى الله عليك وعلى آلك وسلم.

علينا أيها الإخوة أن نجعل من ميلاد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ميلادا لأمة جديدة تحمل هدي نبيها وتحمل صبر نبيها وتحمل حكمة نبيها وتعلم دين نبيها وتتعلم هدي رسولها صلى الله عليه وآله وسلم.

تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم

قال عليه السلام: من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن أصلح أمر آخرته أصلح الله له أمر دنياه، ومن كان له من نفسه واعظ كان عليه من الله حافظ.

0: حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

كدر الكسب وشغلته وهمه والحاجة إليه ونوقى بها حاجة من سواك.

0: برنامج يحبهم ويحبونه، حيث تروي سيرة قصة قوم أحبهم النبي وأحبوا، يحبهم ويحبونه.
1: هلا شعبان يا من حيا ورحب يا
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في الحلقة الأخيرة من برنامج يحبهم ويحبونه. 12 حلقة أخذتنا في رحلة بين صفحات من تاريخ اليمن وعلاقته برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تحدثنا عن أهل اليمن الذين استجابوا لدعوة الإسلام، وعن الإمام علي عليه السلام وقدومه إلى اليمن، وعن إسلام همدان، وعن وفود أهل اليمن إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعن المرأة اليمنية، وعن القرآن والعلم، وعن القبائل اليمنية ومواقفها في نصرة الإسلام. وفي كل محطة كنا نعود إلى سؤال واحد: كيف أحب أهل اليمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ واليوم في ختام رحلتنا نصل إلى صورة ما زالت حاضرة في حياة اليمنيين حتى يومنا هذا، صورة المحبة حين تتحول إلى فرح، والفرح حين يتحول إلى ذكر وعمل وعطاء. إنها صورة احتفاء اليمنيين بذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

مع حلول شهر ربيع الأول تتغير ملامح الحياة في كثير من المدن والقرى اليمنية، تتزين الشوارع والبيوت وترفع البيارق والأعلام، وتسطح الأناشيد في المجالس، وتستعد الأسر والمجتمعات لإحياء ذكرى مولده صلى الله عليه وآله وسلم. لكن خلف هذه المظاهر معنى أعمق، إنها محاولة لاستحضار سيرة رسول جاء بالرحمة والهداية وأخرج الناس من الظلمات إلى النور. ولهذا يرى اليمنيون في ذكرى مولده مناسبة لتجديد الصلة به والتذكير بأخلاقه وسيرته والصلاة والسلام عليه. فالفرح بمولده ليس مجرد مناسبة عابرة، بل فرصة ليتذكر الإنسان من هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وماذا قدم للبشرية، وكيف كانت رحمته بأمته.

طوال حلقات برنامجنا تحدثنا عن صور متعددة لمحبة أهل اليمن لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وجدناها في الاستجابة لدعوته، وفي استقبال رسله، وفي تعلم القرآن ونقل العلم ونصرة الإسلام وبناء الأسرة والمجتمع. واليوم نجد صورة أخرى من صور التعبير عن هذه المحبة، إنها الاحتفاء بمولده صلى الله عليه وآله وسلم. فعندما يجتمع الناس لذكر سيرته والصلاة والسلام عليه والاستماع إلى شمائله وأخلاقه، فإنهم يجددون حضور سيرته في حياتهم. ولهذا ارتبط المولد في الوجدان اليمني بمعاني المحبة والفرح والكرم والتكافل، فتعد الموائد وتوزع الأطعمة ويكرم الفقراء والمساكين، وتقام المجالس التي تذكر فيها سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا تتحول المحبة إلى عطاء. ومن أجمل ما يرافق هذه المناسبة أن لا يبقى الفرح محصوراً في البيوت والمجالس، بل يصل إلى من يحتاج إليه. فالمولد مناسبة نتذكر فيها رحمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإحسانه إلى الضعفاء والمساكين. ولهذا يحرص كثير من الناس على الصدقة وإطعام المحتاجين وتقديم الطعام للجيران والفقراء. لقمة تشبع جائعاً، ويد تمتد بالعطاء، وبيت يفتح بابه للخير، وطفل يتعلم الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا تصبح الذكرى أثراً في حياة الناس. فاصل إنشادي. ومن المشاهد التي تتكرر في اليمن خلال موسم المولد النبوي الشريف أن تتحول المناسبة إلى حالة اجتماعية واسعة، تجتمع الأسر وتشارك الأحياء والمناطق، ويجتمع الناس على ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي هذه الاجتماعات يتعرف الأطفال على سيرته، ويستمع الشباب إلى أخلاقه ومواقفه، وتستعيد الأجيال قصصا من حياة النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا يصبح المولد فرصة لأن يتعرف الجيل الجديد على نبيه، لا من خلال الاسم وحده، بل من خلال سيرته وأخلاقه ورحمته وصبره وتواضعه. فالمحبة الحقيقية تحتاج إلى معرفة، ومن عرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عرف لماذا أحبه الناس، ولماذا بقي اسمه حاضرا في القلوب بعد أكثر من 14 قرنا.

وهنا نصل إلى السؤال الأهم في ختام برنامجنا، ماذا يعني أن نقول نحن نحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ المحبة ليست شعارا فقط، المحبة أن نعرف سيرته ونتعلم أخلاقه ونصلي ونسلم عليه وعلى آله، ونرحم الضعيف ونكرم الجار ونصدق في القول ونحسن إلى الناس، وأن نربي أبناءنا على القيم التي جاء بها، وأن نجعل ذكرى مولده بداية لتغيير في حياتنا لا مجرد يوم ينتهي بانتهاء الاحتفال. فإذا خرج الإنسان من مناسبة المولد بقلب أكثر رحمة ولسان أكثر صدقا ويد أكثر عطاء وأسرة أكثر ارتباطا بالسيرة النبوية، فقد حمل شيئا من نور هذه الذكرى إلى حياته. فعلى امتداد حلقاتنا كانت اليمن حاضرة في كل محطة، واليوم وبعد قرون طويلة ما زالت سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حاضرة في وجدان اليمنيين، ما زال اسمه يذكر وتعلو الصلاة والسلام عليه وعلى آله، وتروى سيرته ويجتمع الناس في ذكرى مولده، وكأن الحكاية لم تنتهي بل انتقلت من جيل إلى جيل، من الآباء إلى الأبناء ومن الأجداد إلى الأحفاد، وكل جيل يقول بطريقته نحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

0: المستمعون الكرام، هنا نصل إلى ختام رحلتنا في برنامج يحبهم ويحبونه، 12 حلقة حاولنا فيها أن نفتح نافذة على علاقة اليمن برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رأينا الإيمان والعلم والوفاء والنصرة والمرأة والأسرة والقبائل والوفود، واليوم رأينا كيف تحولت المحبة عبر الأجيال إلى احتفاء بذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد تكون أجمل خاتمة لهذه الرحلة أن نقول إن المحبة التي بدأت بالاستجابة لدعوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استمرت في القرآن والعلم والأخلاق والعطاء، وما زالت تتجدد كلما ذكر اسمه، وكلما اجتمع الناس على سيرته، وكلما امتدت يد بالخير إلى محتاج. وفي ذكرى مولده صلى الله عليه وآله وسلم لا نكتفي بأن نفرح بقدوم ذكراه، بل نجعل من سيرته نورا لحياتنا، ومن أخلاقه منهجا لسلوكنا، ومن رحمته طريقا إلى خدمة الناس. وإلى هنا تنتهي رحلتنا معكم في برنامج يحبهم ويحبونه. شكرا لكم لأنكم كنتم معنا حلقة بعد حلقة، وشكرا لكل قلب حمل محبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل محبته ومحبة رسوله، وأن يرزقنا الاقتداء بهديه وسيرته. دمتم في حفظ الله ورعايته، وكل عام وأنتم على محبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكل عام واليمن وأهل اليمن بخير ونور وبركة.
1: هلا شعبان يا من حيا ورحب يا رسول الله.
2: يحبهم ويحبونه، من إعداد وتقديم رجاء عز الدين، إخراج محمد علي هبة، على أثير إذاعة آفاق FM، صوت الوعي والبصر.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك وما
1: دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك، أنا ما اسمعكش.
0: آها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب، اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيه، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما آل أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة
4: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي تمنحك الباقة، 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس VDSL من الاتصالات اليمنية، انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
8: إذاعة آفاق فم، من وعي أنصار الأوس والخزرج. إلى بصيرة أنصار يمن الإيمان.

في زحام الطريق بين موعد يطاردك وهم يثقل صدرك وخبر يبدد صفوك، قف لحظة وصل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ستذكرك الصلاة عليه أن الحياة ليست هذا الضجيج كله، وأن وراء التعب ربا رحيما ورسالة تهدي وقدوة تعلمك كيف تمضي ثابتا ولو اشتد الطريق. حين تضيق بك الحياة افتح في قلبك طريقا إلى السكينة وصلي على النبي وآله.

أعظم هذا النداء. يخبرنا الله أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدأت في الملأ الأعلى، ثم يدعونا نحن المؤمنين إلى أن ندخل هذا الأفق المضيء. وحين تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فأنت لا تردد عبارة عابرة، بل تستجيب لأمر الله وتعلن محبة رسوله، وتربط قلبك برسالة أخرجت الناس من الظلمات إلى النور. صلوا عليه وعلى آله. فقد بدأ النداء من السماء، وجاء دور قلوبنا أن تجيب. اللهم صل وسلم وبارك وترحم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.

الدمعة طه النبي نسل عدناني يا مولد للبشر جمعة.

واحدة كما أمرنا الله سبحانه وتعالى، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، أولياء بعض. ما فائدة هذه الولاية بين المؤمنين؟ ما فائدة هذا الرابط الذي ربط الله به بين كل من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذه هي الأمة التي أرادها الله سبحانه وتعالى وأرادها الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، أمة يسودها الإخاء، تعرف أن المؤمنين إخوة، تسعى إلى إصلاح ذات البين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. أمة تكون كما أراد لها الله ورسوله أن تكون، آمرة بالمعروف ناهية عن المنكر، حافظة لحدود الله، متوحدة في هدفها وفي عملها، متوحدة بحب الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، بإرادة النصر والعزة لدينها ولنبيها الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم.

0: أصبح الصنعاء لب الكأس المهمار.
1: لم يكن محمد النبي العرب بالرجل البشير للعرب فحسب، بل للعالم، لأنه لم يأتي بدين خاص بالعرب، وأن تعاليمه الجديرة بالتقدير والإعجاب تدل على أنه عظيم في دينه، عظيم في أخلاقه، عظيم في صفاته. وما أحوجنا إلى رجال للعالم أمثال محمد نبي المسلمين. ساديو لويس متحدثا عن رسول الله محمد.

شعبنا العزيز غير غريب علينا. هذا الارتباط، هذا التفاعل، هذه المحبة، هذا التعلق الحميمي والوجداني والشعوري غير غريب على أحفاد الأنصار. أنتم يا شعبنا العزيز، أنتم أحفاد الأنصار، أنتم الذين أعطاكم الله شرفا عظيما في تاريخ هذا الإسلام وفي سيرة هذا النبي صلوات الله عليه وعلى آله، أن جعلكم ذخرا لنصرته في قادم التاريخ وفي آخر التاريخ.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوا العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمي الله بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخلت زكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقة ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيه، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة
4: نستخدمه لدقائق، لكن أثره قد يبقى لسنوات طويلة. الأكياس البلاستيكية لا تتحلل بسهولة، بل تتراكم وتلوث الأرض والمياه، وقد تسهم في زيادة تعرض الإنسان لمواد كيميائية وجسيمات بلاستيكية دقيقة تشكل خطراً على الصحة. حماية البيئة ليست مسؤولية جهة واحدة، إنها مسؤولية كل فرد. استبدل الكيس البلاستيكي ببديل آمن كالأكياس الورقية أو القماشية، وقلل استهلاكه كلما أمكن، لأن حماية البيئة حماية لصحتنا. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى: كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
6: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس في دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 98.5 صوت الوعي والبصيرة.
6: تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و98.5.
2: حياكم الله يا شعب الإيمان وأحفاد الأنصار، وطوبى لكم وهنيئا بهذا الإحياء العظيم بهذه المناسبة المباركة. نفسي لكم الفداء يا شعب الوفاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين ورحمة الله للعالمين، أرسله الله بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ رسالات الله وأرسى دعائم الحق والعدل، صابرا ثابتا محتسبا حتى أتاه اليقين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين. أيها الإخوة والأخوات في كل ساحات الاحتفال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومبارك لكم ولكل شعبنا العزيز ولكل أمتنا الإسلامية بحلول هذه المناسبة المجيدة والذكرى المباركة العزيزة، ذكرى مولد خاتم النبيين وسيد المرسلين محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. إن شعبنا العزيز يمن الإيمان والحكمة والجهاد لهو في صدارة الشعوب الإسلامية في إحيائه بهذه المناسبة المباركة، تعظيما لشعائر الله وفرحا بفضل الله وتوقيرا لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وترسيخا للانتماء الإيماني والهوية الإيمانية، وتذكيرا بسيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واستلهاما للدروس منها في مقام التأسي والاقتداء، وتعزيزا للارتباط الإيماني برسول الله من موقعه في الهداية والقيادة والقدوة والأسوة، كما قال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وفي إطار نهضة شعبنا العزيز الإيمانية التحررية وحركته على أساس القرآن الكريم وسعيه للتوجه نحو بناء النموذج الحضاري الإسلامي وفق تعليمات الله تعالى ورسالته المباركة، وقد تبوأت هذه المناسبة المباركة المنزلة العليا والمكانة الأسمى بين كل المناسبات في إحياء شعبنا العزيز لها بالفعاليات والأنشطة التثقيفية والخيرية وإظهار الابتهاج والسرور اعترافا لله تعالى بعظيم منته وفضله، وجعل شعبنا العزيز منها موسما سنويا يسعى فيه للارتقاء الإيماني والأخلاقي والاكتساب المزيد من الوعي والبصيرة، ويزداد بذلك عزما وثباتا في مواصلة السير في طريق الحق ومواجهة التحديات والمخاطر. كما أن الحضور الشعبي في هذه المناسبة المباركة في يمن الإيمان لا مثيل له في كل أنحاء الأرض قاطبة، وهو من مصاديق الحديث النبوي الشريف: الإيمان يمان والحكمة يمانية، ومن تجليات التقوى كما في الآية الكريمة: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومن مظاهر الفرح بفضل الله وبرحمته كما قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. إن هذه المناسبة المباركة وهي مرتبطة برسول الله وخاتم أنبيائه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله تذكرنا به وبالرسالة الإلهية، لهي عظيمة الشأن وهي مناسبة عظيمة العطاء فيما يستفاد منها ومن نورها وبركاتها التي أودعها الله فيها، في مرحلة نحن كأمة مسلمة أحوج ما نكون إلى إعادة التقييم لواقعنا والسعي لترسيخ صلتنا الإيمانية الواعية بالرسالة الإلهية منهجا لحياتنا في كل المجالات، وبالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قدوة وقائدا وهاديا وأسوة لنا، وأن نسعى للخلاص من كل أشكال التبعية لقوى الشر الظلامية المضلة المفسدة في الأرض والمنحرفة عن رسالة الله تعالى، والتي يقودها اليهود وتحمل رايتها في عصرنا وزماننا الحركة الصهيونية وأتباعها في الغرب الكافر بأهدافهم الشيطانية وهجمتهم الوحشية الإجرامية التي يستهدفون بها أمتنا الإسلامية ويسعون للسيطرة على شعوبنا واستعبادها وإذلالها واحتلال أوطانها ونهب ثرواتها.
7: الله أكبر! الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، الموت لإسرائيل.
2: إن والطاغوت الظلامية الظالمة المجرمة وعلى رأسها أمريكا وإسرائيل باتت في هذه المرحلة مكشوفة ومفضوحة لشعوب أمتنا الإسلامية ولشعوب العالم أجمع فيما هي عليه من طغيان وإجرام وظلم ووحشية وانسلاخ عن القيم والأخلاق الفطرية، وبأنها الامتداد الظلامي للمنحرفين عن رسالة الله تعالى إلى موسى عليه السلام وعيسى عليه السلام، والمحاربين لامتدادها الأصيل المتمثل بالدين الإسلامي الحنيف وخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكتاب الله المجيد القرآن الكريم. إننا في هذه المناسبة المباركة نذكر أنفسنا وأمتنا بعظيم نعمة الله علينا برسوله ورسالته وكتابه ودينه الحق الإسلام العظيم، النعمة التي أنقذنا بها من ظلمات الجاهلية ورجسها ومفاسدها وضلالها، والنعمة التي جعلت من الأميين البدائيين الضائعين في المتاهات أمة عظيمة تتحرك برسالة الله تعالى وتحمل أقدس هدف وأعظم راية بقيادة خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونقلتهم من حالة الجهل والبدائية إلى معارف القرآن الكريم كتاب الله المجيد ونوره وهديه العظيم، وإلى التزكي بمكارم الأخلاق والارتقاء الإيماني، كما قال الله تبارك وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما قبل بعثة الرسول الخاتم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت ظلمات الجاهلية قد أطبقت على المجتمعات البشرية نتيجة لانحراف الناس عن رسالة الله تعالى وتحريفهم لتعاليمها ومعارفها. ففي الفترة الممتدة ما بعد نبي الله عيسى بن مريم عليه السلام إلى ما قبل مولد خاتم الأنبياء محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، كان أهل الكتاب اليهود والنصارى قد تعاظم مع الزمن انحرافهم عن رسالة الله تعالى ومخالفتهم لتعاليم الله وتحريفهم لكتب الله، وتحولوا إلى ضالين مضلين ومفسدين ظالمين، واندمجوا مع الطاغوت، وكانت النماذج المستقيمة حالة نادرة فيهم ومنعزلة عن موقع التأثير، وكان غيرهم من المجتمعات الوثنية في ضلال مبين كما هي حالة العرب آنذاك. وفي تلك الوضعية تفاقم الشر وعظم الطغيان وانتشر الفساد وعم الظلم وتناقص الخير وتضاءلت القيم الفطرية، وأصبح الواقع البشري مأساويا وكارثيا، وكان المجتمع البشري أحوج ما يكون إلى منقذ رباني يعيد للإنسانية اعتبارها ويضيء للبشرية دربها بنور الله تعالى ويهديها إلى الصراط المستقيم. وكان من أعظم الإرهاصات لمولد رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله الحادثة العجيبة، هلاك أصحاب الفيل الجيش الموالي للروم والذي كان يريد غزو مكة وهدم الكعبة المشرفة والحيلولة دون قدوم الخلاص، حينما كانت العلامات والمؤشرات والبشارات تدل على اقتراب مولد الرسول الخاتم واقتراب موعد الفرج والخلاص للبشرية. اتجه جيش أبرهة بقوته وإمكاناته التي أخافت العرب وأرهبتهم، فلم يجرؤوا على التصدي له بالرغم من مكانة الكعبة المشرفة في أنفسهم. وحينما اقترب من مكة أرسل الله الطير الأبابيل عليهم كما قال تعالى: ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. في ذلك العام المعروف بعام الفيل في شهر ربيع الأول منه ولد خاتم النبيين وسيد المرسلين محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم من نسل نبي الله إسماعيل ابن إبراهيم صلوات الله عليهما. وتحققت دعوة نبي الله إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل التي تضمنت البشارة بقدوم هذا المولود المبارك في حقبة من الزمان المتأخر، كما في قول الله تبارك وتعالى وهو يذكر دعاءهما وهما يبنيان الكعبة المشرفة: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. كما تحققت بشارة نبي الله موسى ونبيه عيسى عليهما السلام به، وقد كان من البشارات العظيمة التي وردت في كتاب الله التوراة وبشر بها نبي الله موسى عليه السلام، تلك البشارة التي تضمنت المواصفات المهمة البارزة للنبي محمد صلى الله عليه وعلى آله ولأتباعه الحقيقيين الصادقين، كما أخبر الله عن ذلك في القرآن الكريم. قال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. إن هذه البشارة التي ذكرها الله في التوراة وبشر بها نبي الله موسى عليه السلام تبين المنهج الحقيقي لامتداد المسيرة الرسالية الإلهية، وتقدم المعالم الواضحة والمواصفات الدقيقة التي تشخص الاتجاه الصحيح والامتداد الأصيل لرسالة الله ورسله.

0: وكما جعل الله سبحانه وتعالى لختام النبوة والرسالة أكمل وأعظم رسله وأنبيائه، جعل ختام كتبه ومحتوى رسالته القرآن الكريم أعظم كتب الله، فهو كما قال عنه مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، وهو في منزلته العالية كما قال عنه فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، وهو في سعة معارفه كما قال عنه ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، إنه الحق الخالص الذي قال عنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وهو المعجزة الخالدة التي قال عنها قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، إنه النور الذي أنزله الله إلى عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لإخراج الناس به من الظلمات، كما قال تعالى كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، وتحرك به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله مبلغا وهاديا ومبشرا ونذيرا، تحرك به مجاهدا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وحفظه الله للأجيال إلى قيام الساعة كما قال تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، محمد رسول الله، ولأنه رسول الله فهو القدوة والأسوة، وهو في موقع الهداية والقيادة، وهو حجة لله على عباده، من يطع الرسول فقد أطاع الله، والذين معه بكل ما تعنيه الكلمة، معه متبعين له، معه متمسكين برسالة الله، معه مهتدين بكتاب الله، معه في مسيرته ومنهجه وموقفه، ومعه في المواصفات المذكورة في بشارة الله به وبهم، معه لا تعني مجرد الانتماء العام بل الانتماء الصادق القائم على الاتباع والولاء والموقف، أشداء على الكفار، الكفار هم أعداء الرسالة الإلهية الصادون عنها والمعارضون لها، وهم الطاغوت المستكبر الذي يسعى لاستعباد الناس من دون الله، وهم أولياء الشيطان يعملون على إغواء وإفساد الناس ليتمكنوا بذلك من السيطرة عليهم والتحكم بهم والاستغلال لهم، إنهم منبع الشر والفساد ومنبع الإجرام والظلم ومصدر الضلال، يسعون لتقديم بدائل عن رسالة الله وتعاليمه وفق أهوائهم لتحقيق أهدافهم الشيطانية، وهم يمارسون الجبروت بكل شدة وقسوة ويسحقون الشعوب المستضعفة بكل شدة ويرتكبون أبشع الجرائم دون أي اعتبار ولا اكتراث للضمير الإنساني، إن الشدة سمة أساسية في سلوكهم الإجرامي والظالم وفي طغيانهم وجبروتهم، وهم على الدوام في موقع العدوان والطغيان بمثل ما عرف العالم عن جرائم العدو الصهيوني في عدوانه على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. ولذلك لا بد من الشدة لوضع حد لإجرامهم وإيقاف ظلمهم ومنعهم من محاولة فرض باطلهم على الناس، إذ لا يتهيأ التمسك بالرسالة الإلهية والالتزام بتعاليمها والثبات على منهجها إلا بالصمود في وجههم والتصدي لعدوانهم وشرهم والتحرر من هيمنتهم والامتناع من التبعية لهم. إن الشدة عليهم تتجلى موقفا قويا ثابتا صريحا معلنا، وتتجلى ثباتا على الحق والرسالة الإلهية وتمسكا بها وإباء وصلابة، وتتجلى جهادا في سبيل الله وتضحية وصمودا مهما كانت وحشية الكفار ومستوى جبروتهم. إنها شدة المقت للفساد والكراهية للظلم والإشمئزاز الفطري من الطغيان والغضب لله على أعدائه. إنها شدة نابعة من إيمانهم بعظمة الحق وسوء الباطل وآثاره الوخيمة والكارثية على الناس في حياتهم في الدنيا وعلى مستقبلهم في الآخرة. رحماء بينهم، وهم رحماء لأن شدتهم ليست نزعة إجرامية ولا انفعالا مزاجيا ولا حالة عدوانية، وإنما هي شدة بالحق وللحق في ضوابط الأخلاق والقيم وبمقتضى الحكمة وتحت سقف العدل. رحماء بينهم، إنها الرحمة التي تجسد تعاليم الله في رسالته، رحمة يتجلى أثرها في وجدانهم ومشاعرهم وفي إحسانهم وتعاملهم وفي علاقاتهم واهتماماتهم، وهي عامل عظيم من عوامل إخائهم ووحدتهم وتعاونهم وبالتالي قوتهم. تراهم ركعا سجدا، فهم خاضعون لله وعابدون له وسليمون من حالة التكبر والغرور والأنانية، يعبدون الله ويعبدون أنفسهم له ويسلمون لأمره وينقادون لتعاليمه بكل إخلاص، فهم متحررون من الأطماع الدنيئة والأهداف الرخيصة والأنانية الشخصية، لأن آمالهم ومبتغاهم من الله، يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وقد ارتسمت معالم هذه الصفات في حياتهم كما ارتسمت معالم السجود لله في وجوههم، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. وهكذا هي المواصفات، وهكذا كانت مسيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأتباعه الصادقون امتدادا لمسيرة الرسل من قبله، وهكذا يبقى امتدادها الأصيل في الأجيال في مقابل المستقبل الظلامي الذي يطرأ فيه صعود مؤقت قائم على الظلم والإفساد في الأرض يؤول حتما إلى السقوط، كما ذكر الله في القرآن الكريم وفي التوراة عن بني إسرائيل: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار، وكذلك كان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. إن الدلائل الواضحة أنهم يتجهون نحو الانهيار وإلى نهاية عتوهم والتمكين لهم، إنه إلى نهاية وإلى زوال. وإن المستقبل الحقيقي والتمكين الإلهي والظهور المحتوم هو للإسلام وللرسالة الإلهية، كما قال الله تبارك وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. إن الأمة الإسلامية تتحمل مسؤولية عظيمة في تفريطها بمسؤولياتها المقدسة التي تحظى من خلال النهوض بها بتأييد الله ونصره. وإن معاناة الشعب الفلسطيني الرهيبة من الطغيان والإجرام الصهيوني في قطاع غزة وفي الضفة الغربية والقدس وفي سائر فلسطين، والانتهاك المستمر والمتكرر لحرمة المسجد الأقصى والمسجد الإبراهيمي في الخليل هو من نتائج ذلك التفريط. وكذلك المخاطر التي تهدد الأمة بكلها نتيجة لأطماع الصهيونية وتحركها تحت عنوان تغيير الشرق الأوسط وإقامة إسرائيل الكبرى والمؤامرات الأمريكية والإسرائيلية على أمتنا الإسلامية بشكل عام، والتي أتى في إطارها العدوان على الجمهورية الإسلامية في إيران والاعتداءات المستمرة على لبنان والاستباحة المستمرة لسوريا والاستهداف المستمر لليمن. كل ذلك يدل بشكل قاطع على أن الخيار الصحيح لأمتنا هو التحرك وفق تعاليم الله تعالى بحمل راية الجهاد في سبيل الله تعالى والأخذ بأسباب النصر والتمسك بالقرآن الكريم، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. وقد تجلت ثمرة الثبات على هذا الخيار الصحيح في الانتصار العظيم الذي تحقق للجمهورية الإسلامية في إيران في مواجهة العدوان الأمريكي الإسرائيلي، وفي ثبات محور الجهاد والمقاومة في مختلف جبهاته في لبنان وغزة واليمن والعراق بالرغم من جبروت الأعداء، وفي نهضة شعبنا اليمني التحررية وجهاده في سبيل الله تعالى. الله وإننا في هذه المناسبة المباركة لنؤكد على التالي: أولا، نؤكد على ثبات شعبنا العزيز في توجهه الإيماني ونهضته التحررية الجهادية ومسيرته القرآنية وسعيه لتحقيق الاستقلال التام على أساس من هويته الإيمانية وانتمائه للإسلام، وأنه لن يقبل أبدا بمصادرة هذا الحق مهما كان حجم التحديات ومستوى التضحيات. ثانيا، نؤكد ثباتنا على موقفنا المبدئي الإيماني في نصرة الشعب الفلسطيني المظلوم وقضيته العادلة التي هي قضية كل الأمة، في الموقف من العدو الصهيوني الذي هو عدو للإسلام والمسلمين، ولن نألو جهدا في مساندة الشعب الفلسطيني ومجاهديه حتى يتحقق الوعد الإلهي المحتوم بسقوط الكيان الصهيوني واستعادة المقدسات وعلى رأسها المسجد الأقصى الشريف وتحرير فلسطين، كل فلسطين. ثالثا، نؤكد على ثبات موقفنا ضد الطغيان الأمريكي والإسرائيلي الصهيوني الذي يستهدف أمتنا جميعا تحت عنوان تغيير الشرق الأوسط وإقامة إسرائيل الكبرى، ويشن منذ 6 أشهر عدوانا متواصلا على الجمهورية الإسلامية في إيران. ونؤكد أننا إلى جانب الشعب الإيراني المسلم ونظامه الإسلامي، ونواصل العمل على ترسيخ مبدأ وحدة الساحات وتعزيز التعاون بين محور الجهاد ومساندة المقاومة الإسلامية في لبنان وفلسطين وفي سائر جبهات المحور، وندعو الأمة جميعا إلى الالتحاق بمحور الجهاد والمقاومة. رابعا، نؤكد على حق شعبنا العزيز في موقفه الحق وقضيته العادلة ومطالبه المشروعة في إنهاء الحصار الظالم والاحتلال الغاشم الذي ينفذه المعتدي السعودي بإشراف أمريكي منذ 12 عاما، ويحرم فيه شعبنا العزيز من ثروته الوطنية، ويغلق عليه المطارات حتى على مستوى الرحلات الجوية للمرضى والمسافرين، في الوقت الذي يفتح فيه أجواء بلاد الحرمين وأجواء مكة والمدينة لليهود الصهاينة. إن إصرار النظام السعودي على مواصلة الحصار وسعيه لتشديده واستمراره في نهجه العدائي ضد شعبنا وما يقوم به من تحشيد عسكري للتصعيد، ومساعيه المستمرة في تفكيك الشعب اليمني، لهو ظلم وطغيان لا مبرر له، وخدمة للصهيونية واليهود ضد شعب مسلم وجار. ويدل ذلك على ضرورة التحرك الجاد بكل السبل المشروعة لوضع حد لذلك الطغيان والظلم، كما يدل على صوابية خيار شعبنا العزيز في اعتماده لمعادلة الحصار بالحصار وفي الاستهداف للتحشيد العسكري. ويتحمل النظام السعودي المعتدي الظالم العميل للصهيونية الخادم لليهود كامل المسؤولية لكل ما يترتب على ذلك. وإنني في هذه المناسبة المباركة أدعو شعبنا العزيز إلى الاستعانة بالله تعالى والتوكل عليه وتكثيف جهوده حتى يستعيد حقوقه المشروعة ويدفع عن نفسه هذا الظلم الذي تمارسه مملكة قرن الشيطان بدون حق ولا مبرر. وإن الله يقول في القرآن الكريم: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. ويقول تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. صدق الله العلي العظيم. إنني في ختام هذه الكلمة أسأل الله تعالى أن يكتب أجركم على هذا الحضور العظيم المشرف في هذه المناسبة المباركة، وأن يكتب أجر كل الذين عملوا على إحياء هذه المناسبة وبذل الجهود المشكورة في سبيل ذلك من علماء وثقافيين وخطباء وأمنيين ومنظمين وتقنيين وكل العاملين والمساهمين في هذا الإحياء العظيم، ونسأل الله أن يبارك فيكم جميعا ويوفقنا وإياكم لما يرضيه عنا، وأن يرحم شهداءنا الأبرار، وأن يشفي جرحانا ويفرج عن أسرانا وينصرنا بنصره، إنه سميع الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله أكبر.
2: أعاكم الله،
0: أكرم الله أجركم، في أمان الله ورعاية الله.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
4: يا ابن عبد الله يا حبيب الله،
5: بأنفاس المحبة جئنا نعانق السيرة ونروي عبير الحكاية ونجوب رياض الشمائل النبوية ونبحر في نور الهداية المحمدية.
4: مرحبا بالكريم الرؤوف الرحيم النبي العظيم خاتم المرسلين.
5: برنامج وجاهدهم به جهادا كبيرا، يعده ويقدم حواراته الأستاذ عبد المجيد إدريس. وجاهدهم به جهادا كبيرا.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أهلا وسهلا بكم مستمعين الأعزاء على إذاعة أفاق صوت الوعي والبصيرة في حلقة جديدة من سلسلة حلقاتنا الخاصة بمناسبة المولد النبوي الشريف بعنوان وجاهدهم به جهادا كبيرا. نلتقي بكم في هذه الحلقة، الحلقة 11، نستضيء فيها بنور آية محكمة يقول فيها الحق تبارك وتعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. قبل أن نبدأ حلقتنا لهذا اليوم وحوارنا، نذهب وإياكم إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم، فتابعونا.

0: نرحب بكم من جديد مستمعينا الأعزاء، حياكم الله. كما نرحب بضيفنا عضو رابطة علماء اليمن الأستاذ العلامة محمد عبد الله العفاري. حياكم الله أستاذ محمد، مرحبا بكم.
1: حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثواكم.
0: أهلا بكم أستاذ محمد. أستاذ محمد، عندما نتحدث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نحن نتحدث عن نبي اشتمل على جميع الصفات وعلى جميع مكارم الأخلاق، ومن ضمن أعماله التي قام بها في سبيل نشر الدعوة في سبيل الله سبحانه وتعالى الجهاد في سبيل الله، كان أسلوبا عمليا يتخذه الرسول وأسلوب دفاعي لنشر رسالة السماء. على ضوء الآية الكريمة أستاذ محمد، نتحدث اليوم: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. سؤالنا: كيف مارس النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد ضد الكفار بأساليبه العسكرية والميدانية، وأيضا ضد المنافقين بأساليبه الفكرية والتي تكشف خبثهم؟
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني بفضل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون والمنافقون. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أيده الله بالبرهان الصادع والسيف القاطع ليدحض أباطيل المبطلين ويجمع عتاة الملحدين، صلى الله عليه في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وارض اللهم برضاك عن أصحاب رسول الله الراشدين والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم وفيهم بمنك وجودك وكرمك يا أكرم المسؤولين. ثم أما بعد، في هذه الحلقة بإذن الله سبحانه وتعالى وبما من الله سبحانه وتعالى ويمن به علينا من بصيرة من خلال كتاب الله عز وجل وحركة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، سؤالكم أستاذي الكريم، النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنى هذه الأمة الإسلامية على خطين متوازيين. نعم. الأول يتمثل في بناء الوعي والهوية الإيمانية، والثاني في حماية هذا البناء من المهددات الخارجية الداخلية. يتمثل يعني البند الثاني حماية هذا البناء من المهددات الخارجية والداخلية الذي هو الكفر والاستبداد، فقد واجههم النبي صلى الله عليه وآله وسلم مواجهة صريحة بالجهاد في سبيل الله. وكذلك البند الأول في بناء هذا البناء الوعي والهوية الإيمانية والمحافظة عليه من النفاق والمنافقين. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قائدا لإصلاح القلوب، وكان قائدا أيضا حكيما متمرسا في الحروب.
0: الله الله.
1: فقد كان صلى الله عليه وآله وسلم له 9 سيوف وأربعة رماح وثلاثة أتراس وحربتان، وكان لديه من الخيول المعدة للحرب 7.
0: الله.
1: 7 خيول هذه معدة للحرب، أي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم مجاهدا. بل قال الله سبحانه وتعالى له في هذه الآية الكريمة: يا أيها النبي جاهد الكفار. وكيف يأمر الله سبحانه وتعالى نبيه الكريم وهو لا يعرف يجاهد؟ حاشا لنبينا صلى الله عليه وآله. لم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجلس على التل، بل إذا لبس لامة الحرب لا ينزعها حتى يقاتل صلى الله عليه وآله. فقد واجه الكفار بحجة البيان الذي هو القرآن الكريم: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. الجهاد الفكري بالقرآن الكريم. لذلك حين غلبهم القرآن الكريم وغلبهم صوت القرآن الكريم، ماذا قال المشركون والمنافقون؟ قالوا: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. لأنهم غلبوا بحجة البيان فاختاروا أمر الحرب والقتال. فهل النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيتركهم يختارون الحرب والقتال ضده وضد أصحابه ولا يجاهد ولا يقاتل؟ فأمر الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بالمواجهة وعدم مجاملتهم إطلاقا: فاصطع بما تؤمر وأعرض عن الجاهلين. أعرض عن الجاهلين، هناك أمر حازم: اصطع بما تؤمر وأعرض عن الجاهلين وأعرض عن الجاهلين. ولا يجوز التنازل عن شيء لهم مهما كان. الله عز وجل يقول: فلا تطع المكذبين. فلا تطع المكذبين، ودوا لو تدهن فيدهنون. فإذا والله سبحانه وتعالى أيضا يقول في آية أخرى: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وفي أمر صريح في قمة المفاضلة والمفاصلة والمواجهة: بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا أيها الكافرون.
0: الله.
1: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. هذا مفاصلة ويعني قطع للمجاملة والمحاباة والمداراة. ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. ثم تأتي المواجهة العسكرية ضد الكفار والمشركين: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. بكل معنى هذه الكلمة من الغلظة والقسوة، القسوة في الحرب والقسوة في المواجهة والقسوة في الكلام. ومأواهم جهنم، أنت إذا أغلظت عليهم القول فإن مأواهم جهنم وبئس المصير. فالمأوى الذي أعد الله لهم أغلظ وأعظم وأشد من غلظتك عليهم في الدنيا. والله سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. أنت تبوئهم، أنت تعد هذه المقاعد والمتارس، وأنت تتفقد الأفراد، وأنت تتفقد المجاهدين بنفسك أنت يا محمد. والله سميع عليم، الله سميع عليم بهذا العمل وبما تقوم به أنت. إذن الله سبحانه وتعالى إذا كان سميع عليم في حركتك الجهادية فإن الله تعالى سينصرك نصرا عزيزا. والله سبحانه وتعالى قد أهل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمؤهلات كبيرة وعظيمة. فإذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مقدمة الصفوف فلا يجوز التخلف عليه بحال من الأحوال.
0: صحيح.
1: بحال من الأحوال ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله، لأن رسول الله في المقدمة، لأن رسول الله هو في الخطوط الأمامية، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الخطوط الأمامية وهو يباشر ويعد ويقاتل ويجاهد. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، هم يريدون أن يحموا أنفسهم، فكيف بنفس رسول الله محمد صلى الله عليه وآله؟ ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله. فإذا كان رسول الله يقاتل في سبيل الله وهم في سبيل الله فإن كل حركة وعمل هو مسجل في قائمة الموازين التي لا تضيع عند الله سبحانه وتعالى.
0: أستاذ محمد، يعني الرسول إذا كان مجاهدا والله سبحانه وتعالى يأمره بالجهاد إلا وهو يعرف كيف يجاهد، أيضا مما يلفت في الانتباه وأنت تطرقت الجزئية من ذلك قول الله عز وجل لرسول الله ويتحدث عن المنافقين وغلظ عليهم وأيضا والكفار نفس الشكل.
1: نعم.
0: هنا يستوقفنا هذه الجزئية، الغاية من التوجيه الإلهي بالغلظة في قوله وغلظ عليهم، وأيضا كيف وظفها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لحماية المجتمع الإيماني من التفكك والاختراق.
1: نعم. اللهم صل على النبي وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع الكافرين والمنافقين بقول الله عز وجل: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، مع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء رحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ونحن اليوم نحتفل ونحتفي بميلاد هذه الرحمة.
0: صحيح.
1: ولكن هناك أمر خطير وأمر جلل، مع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرسله الله رحمة، لكن خبث ومكر هؤلاء الكفار والمنافقين إذا استشري وإذا جعلهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعلون ما يفعلون ويقولون ما يقولون، فإن الفساد والإفساد سيشمل كل نواحي الحياة.
0: والتعامل معهم بالغلظة هو من الرحمة أيضا.
1: والتعامل بالرحمة لمن؟
0: نعم.
1: بالرحمة لمن؟ بالرحمة للمجتمع الذي هو مستهدف.
0: صحيح.
1: المجتمع الذي هم يبثون سمومهم وخبثهم ومكرهم. ولأن المنافقين والكافرين قد يكونون في منزلة واحدة يبين الله سبحانه وتعالى ذلك بقوله: ألم تر إلى الذين نافقوا. تأمل معي،
0: نعم.
1: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لمن؟ يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا. المنافقون من وسط المسلمين، من وسط المجتمع المسلم الذي كان يتلى عليهم القرآن الكريم، لكن صارت هناك أخوة قائمة بين من؟ بين الكافرين والمنافقين. ولذلك التوجيه واعد بجهادهم وقتالهم والغلظة عليهم، والغلظة عليهم. أنت إذا كان لديك مرض خبيث، أجارنا الله وإياكم والمستمعين جميعا، إذا كان هناك مرض خبيث يجب أن يكافح، حتى ولو يستخدم الإنسان المتلقي للعلاج مواد كيماوية، مع أن صحيح. هذه المواد الكيماوية تفتك ببعض الأعضاء، إلا أن المرض أخطر، إلا أن المرض أعظم،
0: لأنه سيفتك بالجسم جميعا،
1: سيفتك بالجسم جميعا، وقد ربما ينتقل إلى جسم آخر.
0: صحيح.
1: فهذا هو يعني شأن المنافقين والكافرين. استخدم النبي صلى الله عليه وآله الغلظة على الكافرين والمنافقين بحد سواء. ذكرنا أمر الكافرين وما قال الله سبحانه وتعالى وما يقول في كتابه، إلا أن المنافقين شملتهم آيات أكثر وأكبر في القرآن الكريم تبين وتشرح أفعالهم وخداعهم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله، لأن أسلوبهم المخادعة، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرض. هذا المرض الذي جعل المنافقين يسارعون في الكافرين وفي اليهود والنصارى بقوله سبحانه وتعالى: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتينا بالفتح أو أمر من عنده، إلى درجة أن قال الله سبحانه وتعالى في أمر المنافقين هم العدو، هم العدو. أمر الكافرين والمشركين واليهود والنصارى أمر واضح، ولكن هؤلاء المتلبسون بالدين، يتلبسون بهدينا وهدانا، هؤلاء المتلبسون بالدين هم العدو، وتكمن الخطورة الكامنة فيهم. لذلك هناك مقولة للشهيد القائد رضوان الله تعالى عليه، قال مقال جميل جدا: من يتأثر بمنافق عربي، مع أن من كان في جيش النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد تأثروا بمنافق عربي، واستطاع منافق واحد أن يخرج يعني حوالي 300 رجل في غزوة أحد.
0: صحيح.
1: قال: من يتأثر بمنافق عربي وآيات الله تتلى عليه وفيه رسوله سيعبد يهوديا، وليس فقط أن يتأثر بيهودي، سيتحول إلى كافر على يد يهودي، وسيرى نفسه في يوم من الأيام يعبد اليهودي كعبادة الناس للشيطان. كيف يعبدون الناس الشيطان؟ ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. الطاعة والامتثال لأمر اليهود والنصارى، وهو ما نراه اليوم واقعا في أمتنا، في زعمائها وقادتها، وقد ربما علمائها المنافقون وعلماء البلاط ومثقفوها ونخبها وساساتها وقاداتها.
0: صحيح.
1: والإعلاميون وما إلى ذلك.
0: وسنأتي أستاذ محمد إلى هذه الجزئية، النتائج التي حلت بالأمة لما سيرت المستكبرين وتغاضت أيضا عن خيانة المنافقين. مستمعينا الأعزاء، نذهب وإياكم الآن إلى فاصل قصير، وبعده ننتقل وإياكم إلى المحور الثاني، فتابعونا.

0: أرحب بكم جديد مستمعين الأعزاء، حياكم الله. كما نرحب بضيفنا عضو رابطة علماء اليمن الأستاذ محمد عبد الله العفاري. حياكم الله أستاذ محمد، مرحبا بكم.
1: حياكم الله وبياكم ولكم الترحاب والترحيب.
0: أستاذ محمد، يعني تحدثنا عن جهاد رسول الله وعن أيضا الغلظة على المنافقين. هنا سؤال مهم جدا، ما هي النتائج الكارثية التي حلت بالأمة خصوصا اليوم، نتائج نشاهدها جراء مسايرة طغيان المستكبرين وأيضا التغاضي عن خيانة المنافقين في الداخل؟
1: اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إن النتائج الكارثية التي حلت بالأمة وجلبت لها الشقاء والغمة كبيرة جدا وكثيرة جدا، فقد بينها وحذر منها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ابتداء في ذلك الوقت، حينما قال في نص اليوم ينطبق علينا هذا النص وعلى أمة الملياري مسلم وأكثر الأمة العربية والإسلامية وهي في أحضان ومرتهنة في أحضان اليهود والنصارى. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يوم يا رسول الله؟ قال: لا لا لا، أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن.
0: الله،
1: ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن. قيل: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت، حب الدنيا وكراهية الموت. اليوم تداعت الأمم على أمة الإسلام، على أمة القرآن، على أمة النبي العدنان محمد صلى الله عليه وآله وسلم. تداعت هذه الأمة على أمة قال الله سبحانه وتعالى فيها ولها: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فهل هذه الأمة التي وصفها ربها وخالقها ومولاها بأنها خير أمة، هل باتت هذه الأمة خير أمة؟ هل بقيت هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ في الحقيقة أول أمر خالفت هذه الأمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: كيف بكم إذا لم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر؟ قالوا: أوكائن ذلك يا رسول الله؟ قال: كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ اليوم يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. اليوم نحن نرى الكوارث الناتجة والنافجة عن البعد عن القرآن الكريم وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن نفاق المنافقين. كيف أن الكافرين والمنافقين قد استطاعوا أن يجعلوا من الكم الهائل من المسلمين من الملياري مسلم كلا مسلم.
0: نعم،
1: هؤلاء لا يقدمون ولا يؤخرون، هؤلاء لا يحركون ساكنا ولم يحركوا ساكنا وما حركوا ساكنا. ماذا فعلوا لغزة وفلسطين؟ ماذا فعلوا للجرح النازف؟ ماذا فعلوا للثكالة؟ ماذا فعلوا للنساء؟ ماذا فعلوا للأطفال؟ ماذا فعلوا للمساجد؟ ماذا فعلوا لكتاب الله المجيد؟ ماذا فعلوا للكعبة المشرفة التي يتوجهون إليها في صلاتهم ويقولون ويقول كل مسلم منهم: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما. ماذا فعلوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما سب وشتم، وحينما صور النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتصاوير ماجنة وصاجطة جعلت من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكأن النبي إنسان شهواني ليس له هدف في الحياة إلا أن يغذي شهوته بطنه وفرجه وشهواته يعني البسط على رقاب الناس ويقتل ويفعل. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم
0: إشكالي أنها من داخل كتب المسلمين أستاذ محمد، وأهدوا إبستين لباس الكعبة هؤلاء المنافقين.
1: هذه من الكوارث. ستار الكعبة هتك الله سترهم، ستار الكعبة المشرفة التي نحن نتوجه إليها. أولا لقد أساءوا إلى الكعبة المشرفة بأن جعلوا مجسم، صحيح، مجسم يمثل الكعبة المشرفة، ووضعوا على هذا المجسم امرأة باغية من بغايا أوروبا ترقص وتغني وتسب الأنبياء والمرسلين وتشرب الخمر وتفعل الدعارة، ويجتمعون آلاف الرجال والنساء حولها يطربون ويرقصون جميعا باختلاط بصوت واحد وطرب واحد ومطرب واحد. ثم إذا ما انتهت تلك الماجنة والراقصة وهي ترقص فوق مجسم الكعبة قالت: قم يا محمد وقم يا عيسى وقم يا موسى وقولوا أن هذا حراما. قولوا أن هذا حراما. الكعبة التي نحن نعظمها ونقدسها، والذي قال الله سبحانه وتعالى في شأنها إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا، هذا البيت مبارك حولوه إلى بيت فيه فسق وفجور وغنى وزنا واختلاط وما إلى ذلك. أين أمة المسلمين فيها؟
0: وباسم
1: الإسلام يفعلون ذلك. وهناك فتاوى تبيع لهم ذلك وتقول أنه يجب عليهم طاعة ولي الأمر مهما كان، لأنهم لا يعرفون المصلحة من وراء ذلك. قد يعرفها ولي الأمر وهم لا يعرفون. أيكون المصلحة في أن يسيئوا إلى كتاب الله، إلى بيت الله المجيد؟ أتكون المصلحة في الغنى؟ أيكون المصلحة للإسلام والمسلمين في شرب الخمر؟ أيكون المصلحة في سب نبينا محمد صلى الله عليه وآله، وفي سب موسى، في سب كليم الله موسى، وفي سب نبي الله عيسى عليه السلام؟ أين هذه المصلحة؟
0: الله المستعان. نعم، هذا النتائج الكارثية.
1: وهناك نتائج كارثية، ما رأينا المرشح الأمريكي حينما أخذ كتاب الله عز وجل وضعه في فم خنزير. لماذا مثلا لا يسيئون إلى عالم من علماء المسلمين؟ أو إذا لماذا لا يسيئون إلى حافظ من حفاظ القرآن الكريم؟ هم قد عرفوا وشخصوا أن هذه الأمة قد ماتت،
0: أو إلى ديانة أخرى،
1: أو إلى ديانة أخرى. كل الديانات هم لا يخشون إلا القرآن، ولا يخشون إلا الإسلام، ولا يخشون إلا الكعبة التي هي ما زالت توحد المسلمين. ما زال كل مسلم سواء كان سني أو شيعي أو أي تحت أي مسمى يتوجهون إلى الكعبة. لذلك هم حينما يسيئون إلى الكعبة فهم يريدون ويبتغون من وراء ذلك أن يفرقوا صفوف هذه المسلمين، الصفوف التي تتوجه إلى الكعبة حتى يتسنى لهم. وقد تسنى لهم البسط. نعم. والهيمنة الكبرى على المسلمين جميعا. وها هو أحد الناشطين السعوديين يقول أن أكثر من 2% من سكان المملكة العربية السعودية قد صاروا يهودا، وهم يريدون وينشدون دائما عودة إلى أرض الأجداد، وهم يريدون أن يحيوا خيبر، ويريدوا أن يبسطوا على مكة كما سمعنا وسمع المستمعون من كلام السيد القائد رضوان الله تعالى عليه أنهم يريدون أن يسيطروا. اليوم إسرائيل تضرب سوريا، وسوريا والنظام الذي في سوريا قد مد ذراعه وفرش أرضه للمحتل اليهودي، ومع ذلك لا يرعون في أحد إلا ولا ذمة.
0: الله الله. أستاذ محمد أم، هذه النتائج الكارثية التي تحدثت عنها، وهذه الأمة ما زالت خاضعة وخانعة، ونحن قد قرأنا الأمر الإلهي والمسلمون يقرؤون قول الله عز وجل: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. اليوم نحن في هذا العصر، كيف نترجم هذا الأمر الإلهي بجهاد الكفار والمنافقين وأيضا الغلظة عليهم إلى موقف عملي، يعني بعيدا عن البيانات والتنديدات وإلى آخر ذلك؟ هذا الموقف العملي يواجه الحصار الذي يتعرض له الشعب اليمني، الذي تتعرض له الأمة، أيضا الحرب الناعمة إلى آخره.
1: نعم، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الأمر الإلهي واضح، وهو أيضا فاضح، واضح لمن يريد أن يتبع ويقتدي ويعمل، وفاضح لليهود والنصارى والمنافقين ومن لف لفهم ومن دار حولهم ومن حام حومهم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. ونحن أتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نحن أتباع النبي صلى الله عليه وآله، والمؤمنون أولى بالنبي كما قال الله سبحانه وتعالى، المؤمنون. نعم. أولى بالنبي. إذن أيها المؤمنون، ويا من تؤمنون بالله ربا وبالإسلام دينا وبالكعبة قبلة، أنتم يجب عليكم أن تفعلوا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أن تفعلوا كما وجهكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكما وجهنا الله عز وجل. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، هذا نترجم بالجهاد، فتح أبواب الجهاد وقد فتح ولله الحمد ولله الشكر. إن الجهاد
0: دفاعاً عن أنفسنا، يعني
1: دفاعاً أولاً دفاعاً أنفسنا، لأن هناك من يريد أن يلتهمنا، من يريد أن يذلنا، من يريد أن يستعبدنا، من يريد أن ينهب ثرواتنا، من يريد أن يسيء إلى مقدساتنا، من يريد أن يسيء إلى قرآننا، إلى نبينا، إلى أمتنا، إلى نفطنا، إلى آخر. نحن ندافع عن أنفسنا، نحن ندافع عن أنفسنا، وهو دفاع مقدس عن النفس، ويجب على الكل أن يدخل تحت هذا العنوان. جهاد الكفار والمنافقين، قاتلوهم كافة كما يقاتلونكم كافة. فهموا طبيعة الصراع. فالجهاد والغلظة ضد الحصار وضد العدوان القائم والغاشم، وضد التثبيط أيضا. والحرب الناعمة التي تستهدف العقول، وتستهدف العقول في البيوت وفي كل مكان من الأمكنة. نفهم أن عدونا يريد أن يضلنا، نفهم أن عدونا يريد أن يحولنا مرتدين، كما قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم ولا يزالون يقاتلونكم، لا يزالون يقاتلونكم جميعا، بغض النظر سني شيعي أو غيره، سيقاتلونكم جميعا. من كان يؤمن بالله وبرسوله ويحمل كتاب الله سيقاتلونكم، يريدون أن يردوكم عن دينكم. إذن يجب على هذه الأمة أن تفهم طبيعة الصراع مع اليهود والنصارى، وأن اليهود والنصارى إذا ضربت مثلا اليوم إيران فهي غدا ستضرب تركيا، وإذا ضربت اليوم حزب الله فهي غدا ستضرب سوريا،
0: وهي تفعل ذلك،
1: وهي تفعل ذلك. مع أن حينما زار الرئيس المجرم الأرعن ترامب إلى تركيا، عقد بين الرئيس الأمريكي وبين رئيس تركيا صفقة أسلحة، بيع صفقة طائر F-35. فجاء له اتصال من بنيامين نتنياهو، قال له ما أنت مجنون تبيعهم F-35؟ قال له ليش؟ قال له لدينا معركة نبتدئها بالشيعة وننتهي بها بالسنة.
0: نعم.
1: ننتهي بهم. قال كيف تسلحهم؟ هذه المعركة تشمل الجميع، وهذه المعركة تدمر الجميع، وهذه المعركة. وإن فرحوا اليوم مثل قبل أشهر أكثر من 30 قرية في أطراف جنوب حزب الله، أكثر من 30 قرية تباد. قبلها أبيدت غزة إبادة كاملة شاملة، ودخل أهل غزة في جوع رسمي، يعني الجوع الرسمي عند الصغير والكبير والرئيس والمرؤوس والكل والتجار وغيرهم، يعني جوع رسمي، والمسلمون ينظرون والمسلمون يتفرجون. وغدا سيأتي الدور عليهم، ويؤكل الثور الأسود ويؤكل الثور الأحمر والأبيض كما أكل الثور الأبيض في أول يوم. أيضا نعرف مواجهة الكفار، يعني مواجهتنا ليس مجرد انفعال، بل منهجية استراتيجية تتصدى لكل خط من خطوط المواجهة. مواجهة الحصار الاقتصادي بالذكاء، بالاكتفاء الذاتي، الرفض الكامل والشامل لأي ارتهان لخيارات العدو، التكافل الاجتماعي، الحصانة الفكرية، الوعي، التوكل على الله، فضح أدوات الاختراق والمنافقين، الحذر من الطابور الخامس، تفعيل الإعلام بشكل جيد، ترسيخ الهوية الإيمانية، والاعتماد على الله سبحانه وتعالى. وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، وما النصر إلا من عند الله.
0: نعم، إذن لا منص لهذه الأمة إلا بالمواجهة قبل أن يستفرد بها عدوها، عليها أن تجتمع وتتحد وتوحد صفوفها لقتال أعداء الله. عضو رابطة علماء اليمن الأستاذ العلامة محمد عبد الله العفري، أشكركم جزيل الشكر، شكرا لكم أنتم أيها الأحبة المستمعون على طيب المتابعة. نلقاكم بعون الله في حلقة قادمة من هذه السلسلة المباركة. إلى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: يا ابن عبد الله يا حبيب الله.
3: مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج وجاهدهم به جهادا كبيرا على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي

0: والهادي إلى الحق عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نظر إلى رجل يعبث بلحيته في صلاته فقال: لو خشع قلب هذا الرجل لخشعت جوارحه. عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم، ولا تجزي صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وقرآن معها.
1: وسبحوه بكرة وأصيلا.

0: حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم داحي المدحوات وداعم المسموكات وجابل القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها، اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك على محمد عبدك ورسولك الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق والدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأضاليل، كما حمل فاطلع قائما بأمرك مستوفزا في مرضاتك غير ناكل عن قدم ولا واه في عزم، واعيا لوحيك حافظا لعهدك ماضيا على نفاذ أمرك حتى أورى قبس القابس وأضاء الطريق للخابط وهديت به القلوب بعد خوضات الفتن والآثام، وأقام بموضحات الأعلام ونيرات الأحكام، فهو أمينك المأمون وخازن علمك المخزون وشهيدك يوم الدين وبعيثك بالحق ورسولك إلى الخلق. اللهم افسح له مفسحا في ظلك واجزه مضاعفات الخير من فضلك. اللهم وأعلي على بناء البانين بناءه، وأكرم لديك منزلته، وأثمم له نوره، واجزه من ابتعاثك له مقبول الشهادة مرضي المقالة ذا منطق عدل وخطبة فصل. اللهم اجمع بيننا وبينه في برد العيش وقرار النعمة ومن الشهوات وأهواء اللذات ورخاء الدعة ومنتهى الطمأنينة وتحف الكرامة.

بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتر بين ميرهم، وتوحد بكفاية مؤنهم، واعضدهم بالنصر، وأعنهم بالصبر، والطف لهم في

اللهم افلل بذلك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وظللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو

وفكه اليسر، وهيئ له الأمر، وتوله بالنجح، وتخير له الأصحاب، واستقوي له الظهر، وأسبغ عليه في النفقة، ومتعه بالنشاط، وأطفئ عنه حرارة الشوق، وأجره من غم الوحشة، وأنسه ذكر الأهل والولد، واجعل فكرا وذكرا وضعنا وإقامته فيك ولك. فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه، وصقر شأنهم في قلبه، وأدله منهم ولا تدلهم منه. فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة، فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل، وبعد أن يجهد بهم الأسر، وبعد أن تأمن أطراف المسلمين، وبعد أن يولي عدوك مدبرين، اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره، أو تعهد خالفيه في غيبته، أو أعانه بطائفة من ماله، أو أمده بعتاد، أو شحذه على جهاد، أو أتبعه في وجهه دعوة، أو رعى له من ورائه حرمة، فعوضه من فعله.

فضلك وأعددت له من كرامتك. اللهم صل على محمد وآل محمد ووفقنا لكل خير، واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود، وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود. اللهم

وتكبروا وتجبروا. اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم، وأن تجعل الدائرة عليهم، واجعلنا من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلنا من حزبك فإن حزبك هم المفلحون، واجعلنا من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أرحم الراحمين، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.

0: حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

مداحي المدحوات وداعم المسموكات وجابل القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها، اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك على محمد عبدك ورسولك الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق والدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأضاليل، كما حمل فاطلع قائما بأمرك مستوفزا في مرضاتك غير ناكل عن قدم ولا واه في عزم، واعيا لوحيك حافظا لعهدك ماضيا على نفاذ أمرك حتى أورى قبس القابس وأضاء الطريق للخابط وهديت به القلوب بعد خوضات الفتن والآثام، وأقام بموضحات الأعلام ونيرات الأحكام، فهو أمينك المأمون وخازن علمك المخزون وشهيدك يوم الدين وبعيثك بالحق ورسولك إلى الخلق. اللهم افسح له مفسحا في ظلك واجزه مضاعفات الخير من فضلك. اللهم وأعلي على بناء البانين بناءه، وأكرم لديك منزلته، وأثمم له نوره، واجزه من ابتعاثك له مقبول الشهادة مرضي المقالة ذا منطق عدل وخطبة فصل. اللهم اجمع بيننا وبينه في برد العيش وقرار النعمة ومن الشهوات وأهواء اللذات ورخاء الدعة ومنتهى الطمأنينة وتحف الكرامة.

0: علي عن أبائه عن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن من تعظيم إجلال الله أن تجل الأبوين في طاعة الله.
1: قال عليه السلام: لا يزهدنك في المعروف من لا يشكره لك، فقد يشكرك عليه من لا يستمتع بشيء منه، وقد تدرك من شكر الشاكر أكثر مما أضاع الكافر، والله يحب المحسنين.
2: آفاق اف ام، آفاق اف ام.
3: الكون في القرآن،
2: الكون في القرآن.
4: الإنسان،
5: الإنسان.
4: قال تعالى في كتابه الكريم:
6: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم.
4: فالإنسان هو الذكر والأنثى من بني آدم، ومفردة الإنسان اسم مذكر ثلاثي من مادة أنس، وتجمع على أناسي. إذا ما نظرنا في القرآن الكريم نجد أن الله تعالى قد تحدث عن الإنسان وكيفية خلقه العجيب، وأن أول البشر خلقا هو آدم عليه السلام، ثم زوجته والبشر من بعده. فهذا الإنسان قد أعيا العقول في خلقه، وحارت الأفكار في صنعه، وعجزت الأطباء عن صنع مثله. يخرج الإنسان طفلا، ثم يبلغ شابا، ثم يكون شيخا. قال تعالى:
6: ولقد

0: خلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين.
1: وقال تعالى:

0: فالإنسان من آيات الله الدالة على قدرته وحكمته، وهو نفسه خليفة الله في أرضه، المنفوخ فيه من روحه، المخلوق في هذه الدنيا لعبادة الله وشكره وللابتلاء والامتحان. قد ميزه الله على سائر خلقه بالعقل، وهداه السبيل، وجعله مخيرا لا مجبرا، ثم يتوفاه الأجل بعد انتهاء مدته والزمن، ثم يبعث يوم القيامة من جديد.
1: إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى،

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وإب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس VDSL من الاتصالات اليمنية. إنترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6-0. الاتصالات اليمنية ليمن.

0: يا مالك يا عمة هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هادو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إيم الله بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك وما
1: دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك أنت ضيع تعبك وشقة ومحقت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري من الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة. ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة. لكن بإذن الله أننا ما أتخلف وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون، جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
5: آفاق FM صوت الهدي النبوي.

أعظم هذا النداء؟ يخبرنا الله تعالى أنه هو من بدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم يدعونا نحن المؤمنين إلى أن ندخل هذا الأفق المضيء. وحين تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فأنت لا تردد عبارة عابرة، بل تستجيب لأمر الله تعالى وتعلن محبة رسوله، وتربط قلبك برسالة أخرجت الناس من الظلمات إلى النور. صلوا عليه وعلى آله، فقد بدأ النداء من خالق الكون جل جلاله، وجاء دور قلوبنا أن تجيب.

يا أول الحب يا رسول الله، كلما بحثنا في قلوبنا عن أول الحب وأصفاه وجدنا اسمك يضيء في أعماقها. أحببناك ولم ترك عيوننا، لكننا رأيناك في نور الرسالة وفي رحمة الشريعة وفي كل خلق جميل تركته أمانة في هذه الأمة. أحببناك لأنك دللتنا على الله وانتشلت الإنسان من ظلمات الأرض وفتحت له أبواب السماء، فكيف لا نحبك وأنت الرحمة التي أرسلها الله للعالمين؟ من اليمن، من اليمن إليك يا رسول الله، سلام قلب أحبك وسيظل على حبك ما دام فيه نبض، صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين.

عندما نوحد صفوفنا، عندما نغير ما بأنفسنا، عندما نعتز بديننا وبنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لنقول للعالم أجمع إننا لن نفرط في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولن نسكت عن الإساءات التي تكررت على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.

ماذا نلومهم؟ أنت تلومهم لأنهم قتلوا الحسين، أليس كذلك؟ فعلا يلامون على أنهم قتلوا الحسين، لكن لماذا؟ ما الذي جرهم إلى أن يقتلوا الحسين؟ أنت تعيش النفسية، تعيش الحالة التي جرتهم إلى أن يخرجوا ليواجهوا الحسين، فلم أنت نفسك ولمهم أنت على تفريطهم يوم كانوا يسمعون عليه. واحذر أنت أن تكون ممن يفرط، وهو يتكرر عليك هدي علي وهدي القرآن الكريم الذي هو فوق كل هدي. أوليس القرآن الكريم حيا بين أظهرنا؟ أولسنا نقرأه؟ أولسنا نحاول أن نعرض الأحداث على القرآن الكريم لنستلهم من خلال القرآن الكريم ما هو الموقف المطلوب منا، بل لنحصل من خلال القرآن الكريم على وعي وبصيرة نفهم من خلالها ما يدور حولنا. فمن يعرض، من يفرط، من لا يهتم، من لا يبالي، إنه يعيش نفسية من يلومهم قبل ألف سنة وأكثر من ألف سنة.

بل أرى أن اللوم علينا أشد. لماذا؟ عادة الناس إذا تحدث معهم رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وحذرهم من عواقب الأمور، الكثير من الناس هو يكون من أولئك الذين يريدون أن ينظروا الأشياء متجسدة أمامهم حتى يصدقوا وحتى يستشعروا الخطورة وحتى يهتموا أو يكون لهم موقف. يريدون كما قال بني إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. بعد أن خرجوا من البحر بعد تلك الآية العظيمة، الآية الدالة على قدرة الله سبحانه وتعالى، وهم مؤمنون بالله، لكنهم ما زالوا يريدون أن يروا إلها متجسدا أمامهم، حتى قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. لم يقولوا هكذا، لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. هذه الروحية، لن نصدقك حتى نرى الأحداث ماثلة. هذا هو الغباء، هذا هو الخطأ، هذه هي الأمية الحقيقية، هذه هي الجهالة. هذه الروحية هي التي تؤدي إلى ضرب الأمة في كل عصر.

شركات الشحن العالمية تتجنب مسارة السعودية في البحر الأحمر وسط تزايد أقساط التأمين والمخاطر. نتائج الحظر اليمني تتفاقم يوميا. غزة تباد بالتجزئة، مخاوف من عودة المجازر على أجنحة الطائرات الورقية. مجرم الحرب نتنياهو يربط نجاحه في الانتخابات بالدم الفلسطيني. الصراع السعودي الإماراتي يصل إلى لبنان، والعدوان الإسرائيلي يتوسع جنوبا، والموسوي: المقاومة لن تغادر مواقعها ولن تغير موقفها. مساع دبلوماسية إقليمية لإحياء التفاوض بين واشنطن وطهران، والأخيرة تشدد على أمريكا تنفيذ التزاماتها بموجب مذكرة التفاهم. استنزاف ترسانة أمريكا يؤرق حلفائها في آسيا من تايوان إلى اليابان، وروسيا تهدد باستهداف مواقع قوات بريطانيا في أوكرانيا وخارجها.

النشرة، المسيرة تواصل رصد تفاصيل الولاء لخاتم الأنبياء وسيد المرسلين في ذكرى ميلاده، وتقف على الحكمة اليمانية بين اخضرار الساح وردع السلاح.

نشرة الأخبار الرئيسة من المسيرة نبدأها بسم الله الرحمن الرحيم. تعيش المنطقة مرحلة غليان هادئة، حالة التردد المفتوح المسيطرة على معسكر الشر العالمي لا تعني مطلقا تراجعه عن سياسة التصعيد وتفكيك بنية المنطقة وإضعاف قواها. ومع أن انتكاسة الطاغوت في ساحة القتال أثبتت أنه لا يملك طريقا نحو تحقيق أهدافه، إلا أنه يمشي مكبا على وجهه في حالة من استكبار تحمل دول العالم ثمنا سياسيا وأمنيا واقتصاديا باهظا وكلفة مضافة تزداد فرصها مع ارتفاع مستوى التوتر في بؤره المنتشرة حول العالم، وفي مرحلة تتقاطع فيها الحروب التقليدية مع صراعات المعلومات والمنافسات على الموارد والطاقة وسلاسل الإمداد وكل ما يؤشر لأزمات متشابكة وحوادث خارج السيطرة من أدنى الشرق الآسيوي حتى أقصى الشرق الأوروبي. كما يعبر مستجد الاشتباك بلسان روسي يترقب إجراءات ما تصفه بريطانيا بحلف الراغبين ويحذر من نقل الصراع إلى مستوى جديد. المملكة السعودية هي الأخرى وجدت نفسها أمام تحذيرات يمنية من سياساتها الموروثة عن دلال الاستعمار ومن عدمية بعثرة أموال شعبها لإنشاء تحالفات وشراء مواقف ليس بوسعها تعديل المعادلات اليمنية ولا إيقاف تفاقم نتائجها، وما ستلحق من أضرار وتداعيات تتشكل بقوة الحكمة اليمانية المتجسدة بين اخضرار الساح وردع السلاح بذكرى خاتم الأنبياء وسيد المرسلين، وتنذر بدايتها بمصير قاتم وشبح هزيمة مخيمة تشابه الواقع المعلق فيه مجرمو الحرب الصهاينة في غزة دون نتائج حاسمة، لدرجة ارتباط الانتخابات الإسرائيلية المقبلة بصورة متزايدة بالدم والأرض العربية من فلسطين إلى لبنان وغيرها. لكن الإجرام وإن وضع في سياق مختلف ليس استثناء طارئا أو معزولا في الأصل عن عقيدة يهودية قائمة على قتل الأخيار، كما أنه يبقي خطر سوء الحسابات قائما. فتراكم الشرارات صغيرة قد يؤدي إلى حريق أكبر يتعاظم، ومنطق القوة مرشح أن يرتد على الطغاة حول العالم من إسرائيل إلى السعودية وأمريكا وأن يعود عليهم بالوبال.

استشهد 4 مواطنين وجرح آخرون بينهم أطفال بنيران العدو الإسرائيلي في قطاع غزة ضمن الخروق المستمرة. وفي التفاصيل، ذكرت مصادر فلسطينية أن شهيدا قضى نتيجة قصف مسير للعدو الإسرائيلي سطح منزل في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة. أوضحت أن القصف أسفر عن عدة جرحى، فيما استشهد مواطن وجرح آخرون نتيجة قصف طيران العدو خيمة نازحين في مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة. وذكرت المصادر الفلسطينية أن مواطنا ثالثا استشهد متأثرا بإصابته في قصف العدو على مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة صباح اليوم، فيما يتلقى العلاج عدد من الجرحى نتيجة القصف الذي استهدف ذات المنطقة. وأفاد مصدر في الإسعاف والطوارئ عن شهيد ومصابين في غارة من مسيرة للعدو على منطقة الصناعة بمدينة غزة. وباتت هواية صناعة الطائرات الورقية لأطفال قطاع غزة وتحليقها فوق الخيام وعلى شاطئ البحر مصدر خوف جديد لهم في ظل تهديدات العدو الإسرائيلي واعتبارها ذريعة لاستئناف القصف العدواني والاستهداف لقطاع غزة. وتأتي مخاوف الأطفال في وقت يعيش فيه الآلاف من النازحين في خيام تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة، فيما يحاولون استعادة مظاهر بسيطة من طفولتهم مثل اللعب وصناعة الطائرات الورقية بعيدا عن مشاهد الدمار التي طبعت حياتهم خلال العدوان الإسرائيلي على القطاع المستمر بدعم أمريكي منذ مطلع أكتوبر 2023.

0: شفاف وبدنا نطير اطباق، واليهود بيحرمونا من الاطباق وبيحكوا بيهددونا اي طبق بطير بنقصفه او بنخلي المنطقه. احنا نطير اطباق،
1: اما الاطباق انا وولاد عمي عشان نسلي حالنا من الشوب ومن الزهق، وبنروح يوم الجمعه نطير على البحر، واليهود بشردين منزلين على النت ممنوع تطيره، وبنعمل من الجريد والنايلون والذره بدل الذره الشوك وصبغ.
2: ايش بدنا نحارب فيهم في الاشي الزياد؟ يعني احنا بنرفع على الاطفال اللي عمرهم 10 سنين اللي ايش يضلهم قاعدين في الخيام، بفرن الخيمه مكف الخيمه خنقه، يعني هم بس من باب الترفيه يرفع عن نفسهم يرفع عن حالهم بنعطيهم نعملهم الاطباق ونخليهم. يعني كان هذا مشروعي قبل فتره، كان مشروع كنت ابيعه واترزق منه، يعني كان ادخل لي 30 شيكل 25 شيكل حلوات. يعني نعمل
0: احنا من رفع احنا سنتين ونص للحين مواسخ نونس، احنا بدنا نعمل اطباق واليهود مش راضيين وبيحكوا بيهددونا.
1: احنا نازحين من رفح مواسخ يونس، وبنروح يوم الجمعة نطير باقنا على البحر وبنكررهم 200 متر.
3: في الضفة الغربية المحتلة أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة طفلة عمرها بالرصاص الحي خلال اقتحام قوات العدو مدينة يطا جنوب الخليل، بينما صادر العدو أراض فلسطينية في مدينة البيرة وفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. وفي سياق الاعتداءات اليومية اقتحمت قوات العدو قرى وبلدات في جنين وسلفيت ومدينة قلقيلية ونابلس وطول كرب، وتخلل ذلك اعتقال 13 فلسطينيا بينهم 4 أسرى محررين. وبحماية من شرطة العدو اقتحم مغتصبون صهاينة قبر يوسف وأدوا طقوسا تلمودية، بينما اقتحم آخرون بلدة سنجل شمال رام الله وخربة الخربة شرقية سموة جنوبية الخليل. وفي مخيم قلنديا أطلق جيش العدو النار على شبان خلال مواجهات اندلعت خلال اقتحام بن غفير لمقر الأونروا في القدس المحتلة. أشار بيان مجرم الحرب نتنياهو ووزير حرب إسرائيل كاتس إلى الاتجاه نحو مزيد من التصعيد في غزة ولبنان وسط أزمة كيان العدو الإسرائيلية الداخلية قبيل انتخابات الكنيست المزمع في أكتوبر.
4: خيط رفيع يحاول مجرم الحرب نتنياهو وأتلافه السير عليه حتى انتخابات أكتوبر. التصعيد في غزة ولبنان وسوريا بدوافع متعمدة، بينها الحفاظ على نتيجة توفر فرصة للبقاء وسط الانقسامات الشديدة. يدفع العدو الإسرائيلي بحصابات الحرب نحو ضربات واغتيالات وسط وأطراف قطاع غزة. بيان نتنياهو كاتس يؤسس لعدوان طويل من هذا النوع على مدى الفترة الزمنية المقبلة، وسواء كان لمواجهة ما يسميانه تهديد الطيران الورقي أو بدونه فقد تبدى المخطط مبكرا. خلال زيارة كوشنر لكيان العدو الإسرائيلي انتهى اللقاء إلى ما أطلق عليه الحاجة لستين أو تسعين يوما لترتيبات المرحلة الثانية من اتفاقية شرم الشيخ. انحكست الفترة الزمنية سريعا في خطاب نيكولا ميلادينوف أمام مجلس الأمن الدولي حين زعم أن انسحاب عصابات العدو الإسرائيلي من الخط الأصفر ستحدث بالتدرج. دفعت حماس بالعدو الإسرائيلي نحو مسار ضيق في توقيت قاتل، ففي وقت سرعت فيه الحركة من إجراءات المرحلة الثانية التي كانت مجمدة، كان مجرم الحرب نتنياهو وأتلافه بحاجة إلى التصعيد. مع ذلك لا تزال مفاعيل خطوات حماس تؤتي دورها في أزمة كيان العدو الداخلية. توزع استطلاعات الرأي مقاعد الكنيسة على نحو تؤكد مرارا خسارة نتنياهو واليمين مقابل معسكر المعارضة. تقول إحصاءات الاستطلاع إن الليكود وأحزاب اليمين الحليفة لن يصل إلى 50 مقعدا، في حين أن حزب يشار غادي أزنكوت وحلفائه سيحصدون 57 مقعدا، والأحزاب العربية 15 مقعدا. هذا التوزيع يعيد كيان العدو الإسرائيلي إلى أزمة عدم القدرة على الحسم من دون التحالف مع الأحزاب العربية، وهي مسألة تبدو معقدة ولا تنجح دون اضطراب. وعلى الرغم من خسارة مجرم الحرب نتنياهو، إلا أن إعادة الانتخابات تبقي ائتلافه قائما. يحدث ذلك بالتزامن مع خسارة مرجحة للحزب الجمهوري الأمريكي في الانتخابات النصفية لصالح الديمقراطيين، بدعم من تنامي السخط الشعبي الأمريكي وانهيار حظوظ ترامب على إثر تداعيات العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران. شبح الهزيمة سيترافق مع نهاية 3 أعوام من طوفان الأقصى، مع استمرار التحالف الأمريكي الإسرائيلي الصهيوني معلقا من دون نتائج حاسمة.
3: وهدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي منزلا قيد الإنشاء في قرية مركة التابعة لمدينة دورة جنوب محافظة الخليل، بعد أن شرع مالكه في البناء منذ 3 سنوات في ظل ظروف صعبة. أوضح مالك المنزل وأقرب له أن المنزل كان يمثل حلما لعائلة تضم 10 أفراد قبل أن تهدمه الجرافات الإسرائيلية، وقال إن عملية الهدم طالت منزل العائلة وأحلامها في آن واحد. وينتهج العدو الإسرائيلي سياسات تهدف إلى تهجير الأهالي من أنحاء الضفة ودفعهم إلى مغادرة أراضيهم.
5: البيت اعطوني اختار انه بدهم يهدوا وتركوني، يعني تركوا فتره 3 سنوات مش فتره بسيطه، يعني كان باعتباره انت شايف يعني مبلغ مش هين، هذا كنت مشتغله صح يعني 470 الف شيكل مش 1002، بنقول حسبي الله ونعم الوكيل. بس
6: فقد جاء المحتل كعاداته في خلسه وسرق احلام بيت كان منويا ان يسكن فيه ذات يوم، بعد أن دفع صاحبه الغالي والنفيس من أجل بنائه وإعداده وتجهيزه، وهو بعيد كل البعد عن ادعاءات المحتل بأنه قريب من الشارع الرئيس الواصل بين الخليل والظهري أو الخليل والسمو مقابل مدرسة بيلي تماما. هذا المسكن كان حلم عائلة مكونة من 10 أنفار، ولكن حلمها تبخر، والسبب يعود إلى إجرام المحتل وظلمه ومحاولته تهجيرنا واقتلاعنا من أرضنا، ونسي بأن الجبال لا تقتلع وبأن الزيتون ثابت باقي، نحن باقون ما بقي الزيتون، نحن باقون على العهد إن شاء هذا المجرم أو أبى، وهو إلى زوال عامان 3 أعوام هو يحفر قبره وزواله من خلال مشاهداتنا اليومية في فلسطين عموما وفي قريتنا كرمة التي تتعرض لمحاولات البطش من اقتلاع الأرض واقتلاع الأشجار والحصار ووضع البوابة الحديدية التي تحول بين الفينة والفينة من الخروج أو الدخول إلى قريتنا. نحن يا أيها المحتل ويا عصابات الإجرام باقون ثابتون، لا يهزنا ريح.
3: إلى لبنان، حيث أفادت وكالة الأنباء اللبنانية عن استشهاد عروس في اليوم الثاني من زواجها وجرح آخرين وتدمير منزلهم في عدوان إسرائيلي على بلدة عرب صليم جنوب لبنان. وأفادت معلومات ولية بارتقاء مواطنة جرى غارتين للعدو على الأقل استهدفت عرب صليم، فيما تواصلت عمليات رفع الأنقاض وتفقد الأضرار في البلدة. وشن طيران العدو الحربي والمسير الإسرائيلي 3 غارات استهدفت مناطق في النبطية الفوق، كما استهدفت مسيرة المدينة الصناعية في بلدة كفر رمان قبل أن تنفذ غارة أخرى على منطقة دوحة كفر رمان. ويواصل العدو الإسرائيلي الاعتداء على مناطق عدة في الجنوب اللبناني عبر القصف المدفعي والغارات الجوية وعمليات التوغل والتجريف وتدمير المنازل، بالتزامن مع إحراق منازل ومنشآت زراعية في عدد من البلدات. وأكد مسؤولون وسكان لبنانيون أن العدو الإسرائيلي يشعل حرائق بشكل منهجي أتت على مساحات واسعة من الغابات والأراضي الزراعية في جنوب البلاد وسط حر شديد يغذي حرائق الغابات عالميا هذا الصيف. وخلال 3 سنوات من المعارك أحصت السلطات اللبنانية احتراق 16,000 هكتار من الأراضي الزراعية والأحراج، بينها حقول واسعة من بلدة أو في بلدة حولة الحدودية وميس الجبل وبني حيان وادي السلوقي. وأفاد المجلس الوطني للبحوث العلمية اللبناني بأن النشاط الصهيوني تسبب في احتراق 160 كيلو متر مربع من الأراضي، نصفها تقريبا أراضي زراعية خاصة أشجار الزيتون والأشجار المثمرة. وتظهر صور أقمار اصطناعية عرضها المركز على الصحفيين عبر شاشة عملاقة أراض وغابات في جنوب لبنان قبل وبعد الحرائق والتجريف وعمليات اقتلاع الأشجار التي طالت خصوصا أشجار الزيتون المعمر. وحمل البرلماني والقيادي في حزب الله حسن عز الدين السلطة اللبنانية مسؤولية النتائج المترتبة لأية تطورات نتيجة التفاوض المباشر مع العدو، ورأى أن السلطة أدخلت نفسها في مأزق عن سابق تصور وتصميم. وقال عضو كتلة الوفاء للمقاومة في البرلمان اللبناني حسن عز الدين إن اتفاق الإطار الذي وقعته السلطة السياسية في لبنان جلب الخزي والعار، وأشار إلى أن المفاوضات المباشرة مع العدو لم تنجح في وقف إطلاق النار أو العمليات العدائية أو الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية. أوضح النائب عز الدين أن المفاوضات المباشرة مع العدو وما أسفرت عنه لا تساوي الحبر الإسرائيلي الذي كتب بهذا الاتفاق، مؤكدا أن حزب الله كان يدرك منذ البداية أنها ستقود إلى نتائج سلبية على لبنان. كما دعا أيضا عضو كتلة الوفاء للمقاومة في البرلمان اللبناني النائب إبراهيم الموسوي السلطة اللبنانية إلى إعادة حساباتها ومراجعة التزاماتها تجاه الجنوب، محذرا من استمرار النكايات والمكايدات والاستفزازات.
7: هذه السلطة أن تعيد حساباتها، فترجع تعمل حسابات من أول جديد بكل ما قالته هي وألزمت به نفسها هي، وكمان أن تغادر كل هذه النكايات والمكايدات وكل هاي الاستفزازات بحق الطائفة، لأن هذا أمر لا يمكن أن يستمر ولا يجب أن يستمر.
3: ونقلت صحيفة الأخبار اللبنانية عن رجل الأعمال اللبناني تأكيده أن الصراع السعودي الإماراتي في عدد من الساحات في المنطقة وصل إلى لبنان على شكل اهتمام الإماراتيين بفرص في لبنان على شكل تنافس على الفرص الاقتصادية. وفيما قالت الصحيفة عن رجل الأعمال آخر أن الإطار الأساسي للمشاركة الإماراتية الكبيرة في فعاليات الملتقى الاقتصادي اللبناني الإماراتي محصور بالمرافق السيادية مثل المطار ومرفأ بيروت أو مرفأ طرابلس. ذكرت أن أحد المشاركين في المؤتمر أكد أن رجال المال والأعمال الإماراتيين يرون أن الاستثمارات الأخرى لا معنى لها من دون استثمار كهذا في المطار أو المرفأ، أي في المعابر الأساسية البحرية والجوية. وحذرت الصحيفة من انعكاس العلاقات الودية الإسرائيلية مع الإماراتيين على القطاع الاقتصادي في لبنان، وشددت على أهمية أن يبقى لبنان بمنع عن هذه الحلقة من العلاقات لأنها ستفتح الأبواب الخلفية عبر الإماراتيين نحو التطبيع المقنع مع لبنان. وكان الرئيس عون قال إن زيارة وفد من رجال الأعمال الإماراتيين إلى لبنان تمثل رسالة أمل وثقة باستقراره وبمستقبله، وتفتح آفاق جديدة للتعاون والاستثمار بين البلدين.

0: حتى وزير الخارجية القطري في طهران ضمن جهود ما تسمى الوساطة، وذلك بعد أيام من زيارة قائد الجيش الباكستاني عاصم منير مع أسئلة متجددة حول جدوى وساطة البلدين في ظل الانقلاب الأمريكي على التفاهمات.
1: وزير الخارجية القطري في طهران، قيل إن هدف الزيارة بعث الحوار بين الولايات المتحدة وإيران، والسؤال الذي يحضر مع تجدد المساعي الدبلوماسية: لماذا تبدو طهران الوجهة الوحيدة طالما أن الهدف وساطة بين طرفين؟ لماذا لم نسمع يوما عن زيارات موازية إلى واشنطن أو لقاءات مع مسؤولين أمريكيين بهدف إقناعهم بالعودة إلى الطاولة بالزخم والوتيرة ذاتهما اللذين يمارسان مع الجمهورية الإسلامية؟ فهل يراد من وراء ذلك الإشارة إلى طهران باعتبارها الطرف المعرقل لمسار التهدئة، أم إن أدوار الدول الوسيطة ليست أكثر من ناقل للرسائل الأمريكية ومعنية بتحصيل الأجوبة؟ تساؤلات كثيرة تدور حول الوساطة التي تقودها باكستان وتشارك فيها قطر. يبدو الأمر مختلفا بالنسبة لباكستان التي تدير إلى جانب حراكها الدبلوماسي علاقاتها الثنائية مع طهران، لا سيما في الجوانب الأمنية والاقتصادية، غير أن صورة الوساطة الباكستانية ضربت أمريكيا لأكثر من مرة، آخرها الحرب الاقتصادية التي أطلق عليها الأمريكيون المنبوذ الاقتصادي، حيث جاءت متزامنة مع زيارة قائد الجيش الباكستاني إلى طهران ولقائه مسؤولين إيرانيين بارزين. سرعان ما جرى تداول أن قائد الجيش عاصم منير نقل رسائل من ترامب إلى إيران، وهو ما اضطرت الخارجية الباكستانية إلى نفيه وسط انزعاج مستمر تبديه إسلام أباد تجاه توصيف دورها بساعي البريد وما يسببه ذلك من إحراج لها محليا ودوليا، لتقابل ذلك بالتأكيد على أن دورها ينبع من مصالحها كقوة إقليمية جارة لإيران. الشاهد الآخر يتمثل في تنصر المجرم ترامب عن تنفيذ مذكرة التفاهم التي وقعها بنفسه، وهو ما شكل إحراجا كبيرا لإسلام أباد التي نظرت إلى الاتفاق كمنجز تاريخي لتجد نفسها خارج التاريخ بالانقلاب الذي نفذه ترامب على المذكرة دون أن تبدي موقفا حازما إزاء ذلك. أما قطر التي مكنت الإدارة الأمريكية من استخدام أراضيها في العدوان على إيران وانحازت إلى الرواية الأمريكية فضلا عن تحريضها الإعلامي ضد الجمهورية الإسلامية، وكلها عوامل تجعلها في مقام الخصم، ورغم ذلك تبدي السياسة الإيرانية مرونة عالية في علاقاتها مع الدوحة. لا يتوقف الأمر عند حد الانقلاب الأمريكي على الوساطة الباكستانية والقطرية. سبق أن أحرجت الولايات المتحدة الوسيط العماني حين بادرت إدارة ترامب إلى شن عدوانها الأخير على الجمهورية الإسلامية في ظل انعقاد المفاوضات في سويسرا وعقب إشاعة الأجواء الإيجابية عن اتفاق وشيك. الخلاصة أن ثمة هشاشة كبيرة تعتري أدوار الوساطة بين واشنطن وطهران، يخدم هذا الضعف الولايات المتحدة وهي التي تدير ملف المفاوضات كغطاء لترتيب العدوان العسكري أو حرب اقتصادية أو استنزاف لإيران ورهان على صناعة انقسامات داخلية، غير أن المفارقة تظل دائما في أن النتائج تأتي على عكس الرغبة الأمريكية.
0: دعا الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الدول الإسلامية إلى الانتقال من الحديث عن الوحدة إلى خطوات عملية، مقترحا إبرام ميثاق للأمن المتبادل وعدم الاعتداء وتعزيز التعاون الاقتصادي والعلمي بين دول العالم الإسلامي. وفي كلمة له خلال افتتاح أعمال المؤتمر الدولي 40 للوحدة الإسلامية المنعقد في طهران، قال بزشكيان إن الوحدة الإسلامية ليست تكتيكا سياسيا أو مصلحة ظرفية، بل قضية استراتيجية ترتبط بعزة الأمة واستقلالها ومستقبلها. وفي حديثه عن الحرب التي تعرضت لها إيران، أكد استخدام إيران حقها في الدفاع عن نفسها، مشددا على أن ذلك لا يعني العداء للدول والشعوب المجاورة أو الإسلامية، وجدد التأكيد على دعم بلاده المستمر لفلسطين كواجب ديني إنساني. بحضور علمائي واسع انطلقت في العاصمة الإيرانية طهران فعاليات مؤتمر الوحدة الإسلامية لتجديد الدعوة إلى الوحدة في مواجهة تحديات التفكيك والهيمنة.
2: الوحدة الإسلامية في فكر الإمام الشهيد السيد الخامنئي، عنوان النسخة 40 من فعاليات مؤتمر الوحدة الإسلامية في طهران. في لحظات فارقة ومنعطف حساس تعيشه الأمة الإسلامية، تتقدم الوحدة كرأس مال لسيادة الحضارة في مواجهة الوحشية ومشاريع التفكيك.
3: الإمام الشهيد الخامنئي كان ينادي دائما بالوحدة، كتابنا واحد ونبينا واحد، والوحدة يجب أن تنسحب أيضا على صعيد التكنولوجيا والعلوم والاقتصاد. علينا أن نضع أمن المنطقة في موقع متقدم، كما نعتبر الدفاع عن فلسطين واجب علينا.
4: في هذه الظروف الصعبة، الهجمات الاعتدائية الظالمة الأمريكية الصهيونية على فلسطين ولبنان وإيران واليمن، ندرك أنه لا بد أن تجتمع الأمة. ومن أجمل تجليات هذا الاجتماع صورة هذا المؤتمر التي تقدم الإسلام بشكله الحقيقي والفعلي، بأن الإسلام هو دين الوحدة، دين الاعتصام، دين الأمة الواحدة.
2: الجاهلية المعاصرة تعبث بمقدرات المسلمين، فيما تستدعي التحديات الراهنة تفعيل القواسم الإسلامية المشتركة ضمانا لاستدامة الهوية الإسلامية وتعزيز تماسكها.
5: أعتقد أن هذا المؤتمر اليوم الذي عقد في طهران بدعوة كريمة من المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب، أرادوا أن يكون من خلال فكر الإمام الشهيد الراحل السيد الخامنئي رضي الله تعالى عليه، لما يمثل هذا الفكر من نقاء يقدم للمسلمين جميعا مخرجا ومنقذا لهم من ورطتهم التي أرادها الغرب أن يكونوا فيها، وهي المنهج التكفيري، أن يكفر بعضهم بعضا.
6: هذه الوحدة التي شيد أركانها الإمام الراحل الخميني قدس سره وسار على دربه الإمام الشهيد الخامنئي رضوان الله عليهما، إذا الأمة الإسلامية وحدت صفوفها، اتحدت في مواقفها، ستنتصر وتسير إلى بر الأمان، كما حصل لشعبنا الأبي والسعيد في اليمن السعيد.
2: اليمن حظي بإشادة الحاضرين لما رسمه من لوحة إيمانية عكست شعبا عصيا على الانكسار وقلوبا تنبض حبا ووفاء للرسول الأكرم.
7: للإنصاف والموضوعية، كان احتفال الشعب اليمني بالمولد النبوي الشريفة نموذجا بارزا للوحدة الإسلامية وتجسيدا صادقا لمحبة النبي الأكرم وتكريمه، ويجدر بنا أن نتوجه بالشكر إلى جميع أبناء الشعب اليمني العظيم.
8: أشكركم. المحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله ليست احتفالا عندهم بقدر ما أنها تخرج من أعماقهم، يعبرون عنها عمليا. حبهم لرسول الله هو حب عملي رسالة نجده على أرض الواقع. هنيئا للشعب اليمن، ودائما نعتز به، ودائما سنرى منه خيرا وسعادة، لأنه سيبقى سعيدا ويسعد غيره إن شاء الله.
9: من هنا دعوة لمواصلة خوارزمية الوحدة الإسلامية في مواجهة الأعداء ومحاولاتهم الرامية لطمس القضية الفلسطينية، فالوحدة الإسلامية باتت سلاحا للتصدي للهيمنة بجميع أبعادها. علي جعفر، المسيرة، طهران.
0: نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين أمريكيين تأكيدهم أن الاستهلاك الهائل للذخائر الأمريكية يثير قلقا متزايدا لدى الحلفاء الآسيويين، كما يثير استياء مسؤولي البنتاغون عن منطقة المحيطين الهندي والهادي. ووفق حديث مسؤولين أمريكيين للصحيفة، فإن أكثر من 30 سفينة كان من المفترض أن تكون منتشرة في المحيط الهادي جرى تحويل مسارها خلال الحرب مع إيران، ما جعل البحرية تدفع ثمنا باهظا. وتأتي المخاوف بشأن استنزاف المخزونات بعد توقع تايوان حدوث تأخيرات كبيرة في تسليم صواريخ باتريوت، بعدما استهلك البنتاغون معظم مخزونه من الصواريخ الاعتراضية. وتلقت اليابان وفق دبلوماسية آسيوية تحذيرا من البنتاغون بشأن احتمالية حدوث تأخير في شحنات دفاعية بما في ذلك صواريخ توماهوك الجوال. أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية أن موسكو ترصد معلومات عن نقل بريطانيا إلى أوكرانيا بيانات تكنولوجية ضرورية لإنتاج محتمل لصواريخ ستورم شادو في مشاة وشركات أوكرانية. وفيما اعتبرت زاخروفا أن استمرار النهج البريطاني قد يؤدي إلى نقل الصراع إلى مستوى جديد تماما، حذرت من أن الرد على استخدام أوكرانيا أسلحة بريطانية قد يشمل أهدافا عسكرية بريطانية داخل أوكرانيا وخارجها. وقالت زاخروفا إن وجود أي قوات أجنبية في أوكرانيا تعيق تنفيذ عملية العسكرية وتسوية النزاع ستصبح أهداف عسكرية مشروعة. وحملت قادة فرنسا وألمانيا وبريطانيا مسؤولية تداعيات قراراتهم التصعيدية. وكان رئيس الوزراء البريطاني أعلن في وقت سابق أن ما وصفه بتحالف الراغبين سيجري تدريبات لإعداد قوات يمكن نشرها في أوكرانيا فور التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

حياكم الله يا شعب الإيمان وأحفاد الأنصار، وطوبى لكم وهنيئاً بهذا الإحياء العظيم بهذه المناسبة المباركة. نفسي لكم الفداء يا شعب الوفاء،

0: قبل أن يتشكل المشهد المحمدي المتفرد في ميدان 70، بدأ من لحظات تدفق الأولى إلى مواقف ومداخل أيضا الساحة ومخارجها وصولا إلى الشوارع المجاورة. مراسلنا واكب مهابة تدفق الحشود ووثق جانبا منها.
1: حشود غفيرة لحقناها هذا العام وهي تتدفق إلى ساحة الاحتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف من هنا من المدخل الغربي لمواقف السيارات وساحة الاحتفاء التي تشهد هذا العام زخما غير عادي لم يسبق له مثيل.

امتلاء الموقف الغربي لساحة الرسول الأعظم هنا في ميدان السبعين، تتجه الوفود القادمة التي تواصل تدفقها بشكل غفير إلى المواقف الأخرى التي أعدت وتم توسعتها لاستيعاب أكبر حشد يماني محمدي في هذا اليوم.

سيد الأنبياء

0: عن بحر من البشر تشكلت جغرافيته في عاصمة جبلية، عن أمواج بلا جزر امتدت في تضاريس المشهدية، أدت صنعاء النبي صلاة الوجود حشرا وقياما، وامتد سبعينها الأنصاري سجادة عملاقة. فاض الحشد وطفح الجمع بمن أبكر، واكتظ الامتداد وقصت الأطراف، وانسدت المداخل والمخارج بمن حضر. وأما من تأخر بمقياس المكان للزمان، فلم تكد تبدأ الفعالية إلا والساحة المخصصة امتلأت، ولم تبدأ فقرات المنصة إلا والميدان المحدد قص.
1: ورغم سقوط أمطار القيث والرحمة على ضيوف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، ونحن نتواجد هنا في آخر مربع في الساحة نلحظ اكتماله وامتلاء الساحة كما تشاهدون من خلفي، فيما لا تزال الحشود الغفيرة المحمدية تواصل تدفقها من المدخل الشرقي لساحة الرسول الأعظم هنا في مشهد إيماني يماني قل نظيره.
0: فما كان من المواكب التي استمر مجيئها وتواصل قدومها إلا أن اتخذت من محيط السبعين مكانا للحضور، ومن الشوارع المجاورة مساحة للجلوس، مستحدثة شمالا ساحات إضافية للسبعين نفسه، ومستفسحة جنوبا مساحات موازية فيما حوله.
1: وفاض السبعين بأحفاد الأنصار، وافترش اليمنيون أرصفة الشوارع ومداخل الساحة المؤدية منها وإليها حبا في رسول الله صلوات الله عليه وآله وعشقا.

0: وكما هو الدخول كان الخروج مهيب لحشود اليمانيين من ساحة الاحتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف بميدان السبعين في العاصمة صنعاء.
1: يبرهن اليمنيون من جديد أن حكمتهم ليست إرثا ماضويا فحسب، فالاحتشاد المليوني المتفرد والمنقطع النظير في ذكرى المولد النبوي الشريف يمثل وقودا لإدارة معارك الردع وإرساء معادلات القوة. فكيف جسد اليمنيون حكمتهم بين اخضرار الساح وردع السلاح؟
2: بين اخضرار الساح وهيبة السلاح ترسم الحكمة اليمانية فصلا جديدا من فصول السيادة. هنا في اليمن لا ينفصل ميدان عن ميدان، ولا محراب عن مترس، ولا منبر عن مقاعد القتال. فالاحتشاد المليوني المتفرد والمنقطع النظير في ذكرى المولد النبوي الشريف يمثل وقودا روحيا لإدارة معارك الردع وإرساء معادلات القوة.

المشهد وزخم الحضور أبعد من ابتهاج موسمي وأقرب إلى تفويض شعبي واستفتاء بالنور والنار. يطمئن القيادة، يعزز صوابية الخيار والمسار، ويفتح أفقا جديدا نحو تحول أوسع. الحصار الاقتصادي المستمر رغم قساوته يحول طاقة شعب الأنصار إلى بناء ذاتي وقوة وإرادة، وما الصواريخ التي تعبر البحار وتبعثر التحشيدات إلا غيظ من فيض وبعض من غضب الملايين المحتشدة هنا في العاصمة صنعاء والمحافظات.

0: الجهاد هنا وميادين الجهاد هناك، ترسم المعادلات وتعاد صياغة الجغرافيا والتاريخ، وتكتب بداية النهاية لنفوذ خارجي جثم عقودا على يمن الحكمة والإيمان والجهاد. في غمرة مد لا تحيط به الأعين مهما امتد البصر وكثرت الكاميرات واعتلت المسيرات، يتجلى الإيمان اليماني والحكمة اليمانية في كسر قواعد الاشتباك التقليدية. ذلك أن جبهات النفير والدفاع لم تعد محصورة في ميادين الحضور الشعبي وثغور الوطن، بل امتدت لتفرض معادلات استراتيجية تحاصر المحاصر من أقصى البحر إلى أقصاه وتهز عرش اقتصاد الطغاة.
1: الفصل وفصل الخطاب مع السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله.
0: وبينما يرسم الشعب أخضره هنا ويجدد ولاءه لرسول الله، ترسم القوة أحمرها هناك وتجدد عهدها وولاءها لله ورسوله. وبين هذه وتلك تبرز تجليات الحكمة اليمانية ذودا عن السيادة والحقوق في معركة الكرامة والحرية ورفض الإملاءات الخارجية. ذلك بعض من مصاديق ما أثر عن أعظم مولود في أعظم مولد. الرسول هنا ما غاب إلا شخصه يترجمه أهل اليمن حضورا في البأس وبأسا في الحضور، وشجاعة نبوية عند اللقاء تصاغ اليوم بحديد العقول والقلوب معا. وبين حشود تلبي نداء الروح وجيش يثبت معادلات الردع بالنار، يبرهن اليمانيون أن حكمتهم ليست إرثا ماضويا فحسب، بل فعل مضارع مستمر مرفوع بصمود الماضي ومعادلات الحاضر ونصر المستقبل. والنصر لا يصنع بالتحالفات وشراء الذمم والاصطفاف مع إبستين ومن معه، بل يصنع بمعية الله ورسله وبامتداد الرسل ومداد الرسالات قبل بأس السلاح.
2: وفي ميدان السبعين لم تصنع الحشود المشهد وحدها، فخلف كل مسار واستقبال وخدمة وتأمين وتغطية ألاف الجنود المجهولين ممن عملوا على تهيئة الميدان للحظة الكبرى بكل دقة وانتظام.

0: اليهود المجهولون ضيوف رسول الله بأيام، يهيئون للمحبة ميدانها وللمشهد تمامه وللمولد يومه المشهور.
1: من أعلى تبدو ساحة فضاء واحدا تنتظر حشوده، لكن الاقتراب من تفاصيلها يكشف عملا يتوزع على كل زاوية. فرق تنظيمية ترسم مسارات الحركة وتحدد مواقع الحشود وتضبط التفاصيل التي ستصنع في النهاية صورة مترابطة لميدان يفيض بضيوف رسول الله.
2: اللجان التنظيمية، اللجان الإعلامية، الجانب الأمني، هي ملحمة حقيقية. هذه الحشود الهائلة وهذا التنظيم الكبير وهذا الترتيب وهذه المواكب الضخمة وهذا التغطية الهائلة والكبيرة دليل على قدرة الحمد لله وعون من الله وخبرة وتجربة ومهارة وتوفيق إلهي قبل كل هذه الأشياء.
1: على الأرض أمن الساحة يبدأ قبل أن يدخلها أول وافد من المداخل والطرق ومسارات الوصول، انتشار يهدف إلى أن تنساب الحشود باتجاه ساحة مناسبة بأمان دون أن تعطل كثافتها حركتها. وعند بوابات السبعين تكتمل الحلقة، لجان استقبال وتفويج لا تتعامل مع الآلاف كأرقام بل كمسارات محسوبة صفا بعد صف ومجموعة بعد أخرى.
3: معنا 17,000 تنظيمي، 17,000 تنظيمي من عدة جهات. بنينا الورش لعدة مستويات، من المستوى القيادة، قيادة الكتائب وحتى الفرد، حتى الفرد خضع الورشة. كنا نحشد من جانب واحد والجانب الثاني بعده، الآن نحاول نحشد من نفس الجهتين غرب وشرق مع بعض.
4: عندما امتلأ الآن كما تشاهدون القلب، فتح الآن أول مربع رقم واحد من الجهة الشمالية.
5: يعني المربع الواحد يحتوي إلى 450 إلى 500 شخص، بيتقسموا المربعات حسب الخطة الاستراتيجية اللي بتطبقها الهيئة. في تنظيم جديد، في تجهيزات جديدة، في أحداث جديدة بتتطور كل عام. اللهم لك الحمد، يعني في تجهيزات جدا رائعة هذه السنة.
1: وخدمة لضيوف رسول الله، استعداد الفرق الصحية بخدماتها وتجهيزاتها الميدانية لا يتوقف. هنا لا تبدو المهمة مجرد واجب، وجوه الأطباء والفرق تقول شيئا آخر.
6: والله نحس نفسنا أن احنا في مكان عظيم، مكان مشرف، مكان يستاهل الخدمة ليلا ونهار.
7: وترقيته بغامر السعادة والفرحة لأننا في خدمة محبي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
8: هناك في مدينة 70 يتواجد 3 مستشفيات ميدانية، وتوجد 17 خيمة طبية تقيمها مستشفيات حكومية وخاصة. هذه الخيمات والمستشفيات مجهزة بالكوادر الطبية والأجهزة اللازمة لاستقبال الحالات الطارئة وإجراء التدخلات الجراحية والطارئة اللازمة لأي حادث لا سمح الله، إضافة إلى وجود أكثر من 1000 عامل صحي مسعف ميداني في الميدان بحقائبهم الإسعافية يقدمون خدمات الرعاية والاهتمام لضيوف المولد النبوي الشريف.
1: وفي جانب آخر تفتح نافذة 70 إلى العالم فرق إعلامية ومنظومات نقل تستعد للبث المباشر وحضور لوسائل الإعلام والوكالات الدولية حتى تصل صورة المناسبة من قلب الميدان إلى أبعد مدى.
9: اليوم الحمد لله أكثر من 22 ساحة بث مباشر، فريق التصوير في هذه الساحات أكثر من 1200 فريق تصوير وإخراج وما شابه، أكثر من 1200.
10: من خلال التكنولوجيا بيسهل لنا التواصل معها بسهولة ويسر، لأنه من الصعب إدارة 36 ساحة لأنه معك جزئيات متشعبة إعلاميا واتصالات ولوجستية وكل شيء، فالاتصالات دورها كبير في هذا المجال.
11: السلام عليك يا رسول الله.
1: هكذا تصنع الصورة حشود تملأ الميدان وخلفها آلاف التفاصيل. التفاصيل وأياد قد لا تظهر في المشهد، لكنها كانت شريكا في صناعته.
12: أقامت الهيئة النسائية الثقافية العامة فعالية مركزية بمناسبة المولد النبوي الشريف في ساحة رداع بمحافظة البيضاء.
13: مع إطلالة الربيع المحمدي تتنفس القلوب حبا وتنهض المرأة لتؤكد حضورها في مشهد يليق بميلاد الرحمة المهداة. المشهد هنا فعالية محمدية نسائية مركزية بساحة رداع، حيث للمولد في القلوب مقام لا يزاحمه مقام، ومعه يتجدد النور المحمدي بصوت المرأة الأنصارية، حضور واسع وتفاعل لافت. ربيع المحبة المحمدية تتقدم نساء رداع إلى المشهد لا كحضور عابر، بل كنبض يملأ الساحة حبا ووفاء لرسول الله، حضور تتعانق فيه الكلمات مع الأناشيد وتتحول فيه الذكرى إلى رسالة وهوية وانتماء. الساحة لفيض من المحبة المحمدية، وتتقدم المرأة اليمنية إلى واجهة المشهد حاملة رسالة الوفاء لنبي الرحمة، فعالية مركزية تجمع الحضور والتفاعل وتستحضر السيرة العطرة بوصفها مدرسة للهداية والوعي والثبات. حرائر أنصاريات، حضرنا لمحمد صلوات الله وسلامه عليه وآله حبا ووفاء وولاء،
14: تحملوا مسؤولية عظيمة
13: وغادرنا بالرسالة عهدا متجددا، وهكذا يبقى الربيع المحمدي حيا في القلوب. من محافظة البيضاء، عباس حسين، المسيرة.
12: نظمت الهيئة النسائية في محافظة حجة فعاليات مركزية في الشاهل والمحابشة وقشر إحياء لذكرى المولد النبوي الشريف.
15: إحياء لذكرى المولد النبوي الشريف في محافظة حجة، أقامت الهيئة النسائية في مديرية الشاهل فعالية مركزية أحيت المناسبة الجليلة بحضور استثنائي عبر في كل تفاصيله عن الولاء المطلق لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم ومدى تعظيمه والفرحة بميلاده الشريف. وأقيمت فعالية مركزية في مدينة المحابشة لمديرية

0: الإنشادية والكلمات التي أكدت أن إحياء المولد النبوي الشريف شرف تشرف به الشعب اليمني، وبه أظهر فرحة تعبر عن الارتباط الوجداني والإيماني بالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم.
1: شهدت مدينة المحويت فعالية احتفائية نسائية بذكرى المولد النبوي الشريف عقبة وقفة حاشدة تؤكد التمسك بالموقف الحق في مواجهة الطغاة والمستكبرين.
2: محتفيات بمولد خير البرية، حرائر المحويت كأحفاد الأنصار محتشدات مرددات هتافات الولاء والانتماء للرسول الأعظم. ساحة المجمع الحكومي في مدينة المحويت شهدت فعالية احتفائية نسائية حاشدة تقاطرت إليها الحرائر من مديريات الرجم والمدينة وجبل المحويت والخبت حبا وكرامة في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
3: نحن هنا في يمن الإيمان والحكمة، وأن الله علينا بأن جعلنا نعود إلى محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، فعندما عدنا إلى ما أمرنا بالتمسك به كتاب الله وعترة نبيه.
4: جينا إلى هنا لنعبر عن شكرنا لله عز وجل على هذه النعمة المهداة، وتجديدنا لقوله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.
2: في تفاصيل الحضور النسائي ومضامين فقرات الفعالية الإنشادية والفرائحية وملامح حضورها رسائل ولاء ومحبة واقتداء برسول الله تعكسها الفرحة والبهجة والتعظيم والثبات على مواقف الحق في مواجهة الطغاة.
5: لتعلموا أيها العالم أجمع أن ارتباطي برسول الله وعترته والقرآن هو سر انتصاري وعزتي وشموخي لمن أراد أن يتعلم وينتصر. فلبيك يا رسول الله.
6: نرسل رسالة ولاء ومحبة وارتباط لسيدي ومولاي سيدي ومولاي عبد الملك بدر الدين الحوثي، نقول له: يا سيدي نحن معك، نحن جندك، امض بنا كيف ما شئت، مرنا فنحن جنودك طوع امرك.
7: شرفنا بالرسالة والرسول، لان هذا الرسول الذي اتى بهذه الرسالة هو سيد المرسلين، هو خير واكمل واعظم واشرف انسان على وجه الارض.
2: وترجمة للارتباط بالنبي الأكرم ومنهجه القويم، نظمت الحرائر وقفة حاشدة عقب الفعالية أكدت في مجملها التمسك بكتاب الله والذود عن المقدسات والدفاع عن المستضعفين مهما عظمت المخاطر. من محافظة المحويت، شرف العياني، المسيرة.
1: مشهدية ربيع محمد بمحافظة صعدة ملحمة إيمانية تجاوزت حدود التنظيم لتصبح حالة من الفناء الروحي، حيث صاغت الأفئدة تفاصيل المشهد لترسم فوق أثر الأرض لوحة مهيبة عنوانها الولاء الناطق والسكينة الغامرة.
8: بقى الكون جليا ومحى الظلم الباقية.
9: خلف جمال المشهد المكتمل والهيبة والشموخ في ساحة المولد الفسيحة بمحافظة صعدة، منظومة متكاملة عملت بنبض رجل واحد، عين أمنية ساهرة أحاطت بساحة المهرجان ومواقفه والطرق المؤدية إليه بسياج أمني دقيق.
8: أشرق الكون جليا ومحى الظلم الباقية، وربيع الخير أهدانا هلالا هاشميا، ليزكينا ويهدينا الصراط الأحمدية.
9: وأيد تنظيمية بصيرة شقت مسارات التدفق برفق وانسياب ورعاية طبية في مربعات الساحة امتدادا لمركزها المجهز لخدمة أنصار الله ورسوله من قبل حلول المناسبة وخلالها، حيث الجهوزية الطبية على خط الإنسانية الأول لتضميد التعب وحراسة الأرواح التي تقاطرت من كل فج وصوب حبا وشوقا لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

0: ضفاف الميدان تسامت أبجديات الإتكان، فهنا عقول تقنية ورؤية فنية صاغت المدى البصري بقسمات الضوء والجمال، وعدسات إعلامية متيقظة تقف عند ثغور الحقيقة تكتب بالضوء والصوت تفاصيل هذا الوفاء المحمدي ليراه العالم رأي العين.
1: صلوات الله تغشى المصطفى الهادي الأمين وعلى الآل الكرام الهداة الفاتحين.
0: غير أن الركيزة الصلبة والقوة الخفية التي صنعت الفارق هي وعي هذا الشعب المؤمن هنا، حيث تماهى كل فرد في الجموع وتحمل مسؤوليته الإيمانية ليكونوا عناصر مساعدة لفرق التنظيم عملا بتعليمات الجهات المسؤولة في الساحة، فصار أحفاد الأنصار شركاء أصليين في صناعة هذا المجد.
1: أنت نصر من إلهي وبك الفتح المبين، وجنود الحق أضحوا قبلة المستضعفين.
0: تظل ساحة صعدة وثيقة ميدانية جلية البراهين تشهد أن المحبة المحمدية هي المحرك الأول لهذا الانضباط، وأن تلاحم الأمة وسكينة أرواحها هما الثمرة الحتمية حين تتحد القلوب على محبة رسول الله الأعظم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
2: لم يتشكل هذا المشهد بالمصادفة، بل يقف خلف هذا المشهد المهيب وهذه اللوحة الجمالية البهية وهذا النجاح جهود أمنية وفنية وتقنية حتى تشكل هذا المشهد العظيم. من الساحة المركزية بمحافظة صعدة عبد الحمران المسيرة.
3: تنوع المشهد المحمدي المهيب في محافظة الحديدة بالحضور والتفاصيل في كل لحظات الربيع المحمدي مع الزخم الجماهيري الكبير وغير المسبوق الذي أكسب الاحتفال زخمه، وهو يكتب بالولاء مشهدية الإيمان في حارس البحر الأحمر.

0: مشهد الزاهي بالمحبة للنبي التهامي، مشهد إيماني وجداني راسخ بالعشق للنبي محمد، مشهد تشكل من تنوع الحضور لتبدو الحديدة حين تحتفي بالنبي محمد مدينة بكامل حضورها، قلوب تتسع للمحبة وحشود تجعل من ذكرى المولد مشهدا نابضا بالحياة، مشهد يضبط إيقاع الحياة بالصلاة على النبي وآله. بهذا الحضور الكبير وغير المسبوق في احتفال الحديدة بالمولد النبوي الشريف،
1: حب برسول الله ونجدد الأهد وذل لرسولنا العظيم وللسيد المولى،
2: ونشيد بهذه الحشود التي خرجت من أبناء تهامة والتي أصلا مرتبطة ارتباطا إيمانيا وخلقيا بالنبي صلى الله عليه وسلم.
3: الصلاة غشاء المعظم النبي طه وآله.
0: هنا الحديدة في مولد النور المبين بكل هذا الزخم الجماهيري الكبير الذي تشكل من الحضور والبحر وكرنفالات الصيادين. هنا المولد النبوي الشريف يجمع ما قد تفرقه تفاصيل الحياة، يمنح الجميع مساحة واحدة في قلب واحد. هنا تهامة في احتفالها غير المسبوق بذكرى مولد النبي التهامي، وقد تشكلت من الفل وأجواء المطر والتسابيح والصلوات والارتباط بخير البرية إيمانا واقتداء واهتداء.
4: في هذا الحفل البهيج والعظيم لمولد سيدنا سيد الأمة محمد بن عبد الله سلام الله عليه وصلاته وعلى آله الطيبين الطاهرين، وتقول لقائد الأمة الحديدة رهن الإشارة في مواجهة أعداء الله.
5: في هذا اليوم نقول شيل الله يا رسول الله، أنت من نحبك، أنت من نتولاك، أنت من نعشقك يا رسول الله، اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين.
3: أبو صلي على أحمد النبي الأصل.
0: وهكذا تشكل احتفال حارس البحر الأحمر بالربيع المحمدي بهذه الحشود الجماهيرية، وهي تشابه موج البحر وتمنح الاحتفال زخمه وتكتب بحضورها مشهدية الإيمان، وهي تحتفل باستحضار الأخلاق وتعزيز التراحم وترسيخ معاني الانتماء والهوية. من ساحة الشهيد الرئيس صالح الصماد للعروض والاحتفالات بمدينة الحديدة، محمد معوضة، المسيرة.
6: وخلف مشهدية الإحياء الجماهيري للمولد النبوي الشريف في ساحة الرسول الأعظم بمحافظة المحويت، جهود ولجان عملت دون كلل ولا ملل، عكس نجاحها مشهدية الحشد العظيم وتفاصيله.

0: قبل أن تظهر الصورة في أبهى حللها، والرسالة في أبلغ بيانها، والمشهد في أروع بهائه ودهشته ومهابته، ثمة أنامل شاركت في صياغة المشهد ورسم الصورة. وما كانت الصورة لتكتمل لولا توفيق الله ثم جهود اللجان المختلفة في ساحة الرسول الأعظم بالمحويت، والتي بدأت باللجنة الخاصة بتجهيز الساحة قبل المناسبة بأيام. من قبل وصولهم وحتى الاحتفاء وما بعده، حضر الأمن بعيونه الساهرة وبخططه المواكبة والمسؤولة عن حياة المحتشدين وسلامتهم، وحتى تنظيم السير وجهود رجال المرور المتميزة والمواكبة للحشود من المديريات وحتى الساحة. ذهابا وإيابا وسط تقلبات الطقس ورغم الأمطار التي هطلت أثناء عودة الحشود،
1: أعدت شرطة المحافظة خطة أمنية من قبل المولد وأثناء المولد وبعد انتهاء المولد النبوي الشريف، وذلك بتقسيم هذه الساحات إلى قطاعات وإلى مربعات، منها التأمين للطرقات وكذلك تأمين لمواقف السيارات.
0: وفي الساحة وبين الحشود تميزت جهود الرجال التنظيميين الذين بلغ عددهم أكثر من 600 منظم من مختلف الجهات التربوية وكذلك الطلابية من جامعة المحويت، والتي تم إعدادهم قبل أيام من المناسبة.
2: الاستعداد والتهيئة لها من قبل ما يقارب شهر تقريبا، كذلك عقد الورش للمنظمين الذين سيقومون باستقبال ضيوف رسول الله، إلى أن وصلنا إلى يوم المناسبة هذا اليوم العظيم. ها هم التنظيميين ما يقارب 600، أكثر من 600 منظم في هذه الساحة.
3: نحن منذ الصباح وما قبل اليوم أقمنا يعني ورشات للتنظيم وللترتيب لكي ننقل الصورة للعالم بعظمة هذا المشروع القرآني وبعظمة هذه المشروع.
0: ولأجل سلامة المحتشدين من أي طارئ، كانت هناك رقابة صحية متأهبة بمستشفى ميداني تم إنشاؤه مسبقا، وعيادة متنقلة، وفرق صحية متوزعة في الساحة وخارجها، منسقة ترافق المحتشدين من المديريات وحتى الساحة ذهابا وإيابا.
4: معنا فرق ميدانية في الساحة، في حالة حدوث أي إصابات أو أي حالة مرضية يتم نقلها إلى المخيم الطبي، يتم استقبالها وفرزها على حسب آلية الإصابة أو آلية المرض. نقوم بمعالجة المعالجة الأولية داخل المخيم الطبي.
0: تكاملت الجهود المنظمة وتعاضدت سواعدهم من التأمين الأمني إلى الصحي إلى تنظيم الحشد، وهنا برزت أدوار اللجان الفنية والتقنية والإعلامية، جميعها برزت نجاحاتها بهذه الصورة ونقلها بالبث الحي، وكذلك الاستماع لبرنامج المنصة الذي كان ختامه خطاب السيد القائد المليء بخلاصة الاحتفاء روحيا ونفسيا وعمليا.
2: كل التجهيزات الجانب الفني تم العمل عليها، الفريق الفني، الإخوة الزملاء الفنيين المهندسين المشرفين على الشاشة على الصوتيات، الجميع قام بعمل كخلية نحل واحدة. يا رسول
0: الله يا انعكس تميز الجهود وتنوعها وتكامل أعمالها نجاحا وتألقا في هذه الصورة التي بلغت رسائلها مبالغ الحجة في النهج وأسمى معالم التعظيم والتقديس والتوقير، وفاء لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من محافظة المحويت، شرف العياني، المسيرة.
5: زخرت ساحات المولد النبوي الشريف في محافظة عمران بجمال نبوي غير مسبوق. في هذا التقرير جانب من العشق النبوي الأصيل.
6: تحليقا في فضاء العشق. العشق المحمدي وارتشافا من معاني الربيع الأنصاري، تضالعنا بعض من تفاصيل المشهد النبوي في محافظة عمران. حشد غفير فاق التوقعات، وحضور حاشد غصت به الساحات، وجهود مضنية لمختلف اللجان والجهات. إنها تفاصيل متجذرة في الولاء وخالصة في الانتماء.

شيخ مسن ترك خلفه كل تبعات الشيخوخة مسارعا إلى النبي في يوم مولده الشريف مصليا عليه وآله. وهنا الأخوة توأم في حب طه أتوا مع أبنائهم فرحين بوصولهم بين السابقين، والجد يستغل المناسبة ليربط أحفاده بخاتم المرسلين صلى الله عليه وآله. وهنا الطفولة تمرح في فيض الرحمة المهداة بحرص شديد على الوصول قبل الموعد المحدد.

0: وكفيف جاء محبة في نور العيون، ومقعد لم يقعد عن نصرة رسول الله بعد أن بذل مجاهدا على نهج خير البرية. وفي ذكرى خير مولد وخير مولود، أقبلت الأم المسنة بعد أن ألقت عن كاهلها حمل سنين العدوان والحصار، وها هي اليوم تعبر عن حب محمد بتولي حفيده.
1: نحيا إيماناً وجهاً،
0: وعلى مساحات ترابية في أرض الحكمة والإيمان تبدت لوحة رسمتها وسائل النقل الوافدة بضيوف رسول الله. ولا تقتصر جمالية المشهد في تفاصيله وما أكثرها، بل تتوسع بإضلالة السيد القائد لتضيف للمشهد هيبة وعزة وقداسة.

0: العاشقين لمحمد نور شمس العرفان ومهبط أسرار القرآن صلوات الله عليه وآله.
1: وتكللت الجهود التنظيمية المتعددة في ساحات الاحتفال بحجة بالنجاح في مهامها خلال الاحتفالات المركزية في ذكرى المولد النبوي الشريف.

0: ساحات حجة الثلاث، بدءا بساحة سيد المرسلين في مدينة حجة، وفيها جهود مختلفة بذلت لضيوف رسول الله صلوات الله عليه وآله، وتكللت بالنجاح الأمني الباهر، وكان للجان الصحية حضورها البارز في العناية بالحشود المشاركة ومواجهة أي طارئ، كما قامت اللجان الإعلامية والفنية ولجان الاستقبال لتخرج هذه الصورة البهية في أوضح تفاصيلها.
1: للنجاح الخطة الأمنية بمحافظة حجة، أشكر هؤلاء العظماء، هؤلاء الجنود الذين هم أولا جندا لله سبحانه وتعالى، هؤلاء المجاهدين، هؤلاء المخلصين، هؤلاء الذين حرسوا أبناء هذه المحافظة ليلا ونهارا. الساحات الثلاث التي شاهدناها كانت بفضل الله سبحانه وتعالى ممتازة ومميزة، ولم يكن هناك أي خرق أمني بإذن الله سبحانه وتعالى.
2: وهذا فضل عظيم أن احنا نبذل الجهد في هذا المجال وهذه المناسبة العظيمة والغالية على قلوبنا.
3: جميع الكوادر الصحية في هيئة المستشفى الجمهوري تقوم بتغطية هذه الساحة الفعالية الرئيسية والساحات الفرعية القريبة من هذه الساحة.
4: احنا الكوادر الصحية بهيئة المستشفى الجمهوري نقوم بخدمة ضيوف رسول الله صلى الله عليه وسلم بتقديم جميع أنواع الخدمة التي يحتاجها ضيوف رسول الله.
0: في ساحة النبي الأكرم صلوات الله عليه وآله وسلم في مستبى، كانت اللجان الأمنية محور الارتكاز تأمينا وتنظيما لتحقق بعون الله نجاحا أمنيا نوعيا بتأمين المشاركين في الاحتفال المركزي وتفويجهم إلى الساحة وتأمين انسيابية الحركة. وهنا جهود تنظيمية وصحية لخدمة الحشود المحمدية المحتفية بمولد الرحمة المهداة، فيما حققت اللجان الإعلامية والفنية والتشريفات نجاحا ملموسا في نقل أرقى وأفضل صورة مشهدية ليوم عظيم من أيام الله.
5: نحن اليوم هنا نجسد عظمة رسول الله صلى الله عليه وسلم في خدمة الضيوف من خلال المستشفى الميداني الذي نقدم به الخدمات الصحية المتكاملة. طبعا المستشفى متكامل، مستشفى مع أخصائيين مع كادر، يعتبر مستشفى ميداني متكامل لخدمة الضيوف في ساحة المولد النبوي الشريف بمستبى.
6: سيارات الإسعافات موجودة بشكل مكتمل، في حال حدوث أي حالة طارئة لا يستطيع المستشفى الميداني التعامل معها، يتم تحويلها مباشرة بسيارات الإسعاف مع وجود جميع الخدمات للحالة الطارئة في سيارة الإسعاف أثناء النقل.
1: في أتم الاستعداد والجهوزية وفي كافلة الترتيبات الأمنية بجميع جوانبها وبجميع مختلفات الجهات الأمنية بجميع وحداتها جاهزة لاستقبال ضيوف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم.
7: فنحن مستعدون نقدم كل ما نملك وكل ما نستطيع لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
0: على هذا القدر الكبير من الترتيب وحسن التعامل، حضرت لجان التفتيش والخدمات الأمنية في ساحة الرسول الأعظم بعبس، وفي جنبات الساحة وبين مربعاتها كان الأداء التنظيمي مميزا ومثله الخدمات الصحية والإسعافات الأولية التي وسعت جهودها في تلبية احتياجات المرضى، فيما اتخذت اللجان الإعلامية والفنية مواقعها لتنقل الصورة في أبهى حللها حبا وكرامة وولاء لرسول الله صلوات الله عليه وآله.
8: نحن نستقبل ضيوف رسول الله في هذه المناسبة العظيمة التي عظمتها بعظمة الرسول صلوات الله عليه وعلى آله وسلم.
9: نقدم إسعافات الأولية لجميع الوافدين إلى مربع تهامة عبس.
10: الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، النعمة على اليهود، الموت
0: بمهامها على أكمل وجه خدمة لضيوف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على امتداد هذه الساحة وفي الطرقات من محافظة حجة. وإذا انطهر المسيرة
11: وتتنوع أو تنوع الحضور في ساحات الاحتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف في محافظة إب، يجسد عمق الارتباط بالرسول الأعظم محمد صلوات الله عليه وعلى آله.

في لوحة احتفائية جامعة تتعدد فيها الوجوه وتلتقي فيها القلوب، احتشد أبناء محافظة إب في ساحات الاحتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف كبارا وصغارا. رجالا ونساء انعكست اتساع المحبة لرسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وجسدت جمال المناسبة التي جمعت الجميع.

من مختلف الأعمار والفئات والمناطق جاءت الحشود إلى الساحات. فهنا أطفال يزينون المشهد ببراءة حضورهم، وهناك كبار السن الذين يحملون من الذكريات والمحبة ما يربطهم بهذه المناسبة عاما بعد عام، وبينهم الشباب والنساء والرجال والمعاقون والجرحى في لوحة بشرية متنوعة التقت فيها اختلافات الأعمار وتعددت فيها الوجوه، بينما وحد الجميع حب النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم.

0: الساحات في أبهى صورها، تنوع في الحضور ووحدة في المشاعر، ومشهد تتكامل فيه تفاصيل الجمال والابتهاج، لتؤكد هذه الحشود أن محبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عنوان يجمع القلوب على اختلاف أعمارها وفئاتها، ويمنح المناسبة مشهدا استثنائيا يفيض فرحا ووفاء واحتفاء بذكرى مولد خير البرية. من محافظة أب عبد الواسع الهتار، المسيرة.
1: صورة جمالية ومتنوعة رصدتها كاميرا المسيرة عن الزخم الشعبي والأعمال التنظيمية وإطلالة السيد القائد من ساحتي رسول الأعظم في الجند والشهيد القائد في الكم بمحافظة تعز.

من جوانب الاحتفال الكبير بذكرى المولد الشريف بساحتي الرسول الأعظم بالجند والشهيد القائد بالكم، نطالع الزخم الشعبي الكبير وما أضفاه على الاحتفالات من جمال وروحانية انعكست إيجابا على الصورة العامة للمشهد الاحتفالي.

موجود رغم كل ذلك؟ وكيف أصبحت الأرض تحت أقدام محبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبسا؟ المشهد التنظيمي والأدوار الموزعة على اللجان الأمنية والصحية والخدمية والإعلامية

0: السيد القائد، كيف قابلها المحتفون ببهجة غامرة ومنحتهم شعورا بالإطمئنان بأن كل ما سيقوله هذا السيد القائد نابع عن ضمير رجل مجاهد صادق سكن قلوب الناس وسكن الناس قلبه.
1: رعاكم الله، كتب الله أجركم، أمان الله ورعاية الله.
0: فضل النهاري، المسيرة، محافظة تعز.
2: وفي محافظة ريما،
3: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
1: نستخدمه لدقائق، لكن أثره قد يبقى لسنوات طويلة. الأكياس البلاستيكية لا تتحلل بسهولة، بل تتراكم وتلوث الأرض والمياه، وقد تسهم في زيادة تعرض الإنسان لمواد كيميائية وجسيمات بلاستيكية دقيقة تشكل خطراً على الصحة. حماية البيئة ليست مسؤولية جهة واحدة، إنها مسؤولية كل فرد. استبدل الكيس البلاستيكي ببديل آمن كالأكياس الورقية أو القماشية، وقلل استهلاكه كلما أمكن، لأن حماية البيئة حماية لصحتنا. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
2: سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس VDSL من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجانا. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
3: مش وقته خالص.
4: اش في مالك خوفتنا؟
3: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا. حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
4: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح قاوب وليت
3: بثلي. انت فيك الخير.
4: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقه. ما معي الا قليل
3: اللي في جيبي، يلا يكفي اشتري لي بهامه. يا جماعه حتى بثلي ساعه بس.
5: لحظه، انت رقمك 7-0؟
3: ايوه.
5: خلاص سهله، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
6: سفري
7: باقات سفري من 7-0، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقة سفري 8 ساعات وباقة سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
5: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
8: 7-0، أصالة وتواصل.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

إن البشرية لتفتخر بانتساب رجل كمحمد إليها. شيريل عن النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله.

0: تستمعون الآن للفترة المسائية آفاق هذا المساء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها الأعزاء المستمعون، متابعين الكرام، أصدقاء هذه الإذاعة، طيب الله أوقاتكم بالخير والبركة، وجعل أيامكم عامرة بذكر الله ومليئة بالأنوار المحمدية البهية التي تنقي قلوبنا وتزكي أرواحنا وتهذب نفوسنا. جعل الله هذه الجمعة وفي هذا المساء عزا ونصرا لهذا اليمن، يمن محمد، يمن الأنصار، يمن الأوس والخزرج. جعل الله كل أوقاتكم عامرة بالخير أعزائنا المستمعين ومتابعين الأحبة في كل مكان. أهلا بكم إلى هذه الفترة المسائية من إذاعة آفاق.

متابعينا الأعزاء، أهلا بكم جميعا إلى هذه الفترة المحمدية. مساء محمدي يشع نورا بنور الوجود، وأعظم من خلق المعبود صلى الله على سيدنا وتاج رؤوسنا وقرة أعيننا ومولانا وقائدنا ومنير دروبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بأبي أنت وأمي يا رسول الله، إنه يمن الحكمة والإيمان، يخرج بالملايين ليحتفي ويحتفل بذكراك الطاهرة، بذكرى يومك العظيم يا سيدنا ويا مولانا ويا قائدنا. إذن يا أهل اليمن، يا أحباب رسول الله، يا أنصاره، ويا يمن الرسالة، ليلة معكم نستذكر فيها هذا النبي العظيم، ونتحدث عن الخروج الاستثنائي والحشود التاريخية غير المسبوقة، احتفالا وابتهاجا وسرورا بذكرى ميلاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

ماذا أشاهد سيدي؟ ماذا أرى؟ هذه الجموع كأنها بحر جرى، الأرض عرس والسماء ملائك، والكل جاء معزرا وموقرا. والله لو أن القلوب لها يد لتقطعت شغفا بحبك أكثر. أيها الأحبة، أيها المستمعون الأعزاء، أيها المحمديون وأيتها المحمديات، ما أعظمكم وما أبهاكم وما أنبلكم وما أعلاكم وما أسماكم وما أرقاكم، وأنتم تحتضنون وتعانقون وتتمسكون بنبيكم وتجددون الولاء والوعد والعهد بين يديه أنكم لن تتركوا طريقه مهما حصل ومهما حدث ومهما تعرضتم للاعتداءات وللمؤامرات وللمكائد من قبل أعداء الله، من قبل عبيد وجند الشيطان، إلا أن كل تلك الاعتداءات والمؤامرات والحصار الظالم الذي سيكسر بإذن الله بسيف محمد وبراية محمد وبالجهاد تحت لواء محمد، كل هذا الظلم سيزول. ولكن كل ما أصابكم خلال 10 سنوات وأكثر إنما هو بسبب تمسككم يا أهل الحكمة والإيمان. بماذا؟ تمسككم بمحمد صلى الله عليه وآله نبيا، وبكتاب الله قرآنا، وبالله سبحانه وتعالى إلها عظيما ومعبودا واحدا أحدا فردا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. حين اتخذ غيركم من أمريكا إلها أنتم كفرتم بأمريكا، حين خاف آخرون من بطش إسرائيل ورأوا أنها العذاب والسطوة أنتم لم ترهبوا إسرائيل بل قصفتموها وحاصرتموها، التجأتم إلى الله القوة المطلقة. حين أحرق القرآن صمت المسلمون لكنكم زأرتم كالأسود في الميادين. حين أسيء إلى النبي محمد صلى الله عليه وإلى الأنبياء في السعودية في بلاد الحرمين برعاية وتمويل النظام السعودي المنافق المجرم أنتم زأرتم وصرختم وغضبتم. حين ذبح أهل غزة وقطعت أوصال أطفال غزة، حين سحقت عظام نساء أهل غزة، حين دمرت البيوت على رؤوس ساكنيها في غزة، حين مات الناس جوعا في غزة، أنتم ذرفتم الدموع حزنا لمصاب أهل غزة، ولكنكم في الوقت ذاته قصفتم العدو الصهيوني وحاصرتموه وقدمتم القوافل من الشهداء والقادة الكبار دفاعا عن أهل غزة الذين استصرخوا المسلمين فلم يجبهم إلا محور الجهاد والمقاومة وأنتم في الطليعة. فما أعظمكم وما أبهاكم، فاليوم تحتفلون بذكرى ميلاد رسول الله لا بالكلمات ولا بالشعارات ولا بالهتافات ولا بالزينة الأخضراء ولا بالأعلام البيضاء ولا بالحشود الغفيرة والغزيرة والكثيرة، مع أن كل هذا عظيم وفخيم وجليل ومهيب، ولكنكم مع ذلك كله تجسدون سيرة النبي واقعا وعملا، النبي صلى الله عليه وآله الذي ثار على الظلم والذي أسقط أصنام الطاغوت والبغي، النبي محمد الذي واجه الإمبراطوريات والذي هزم أعداء الله ونكل بهم، محمد الذي أذل اليهود، محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. أنتم كهؤلاء، أنتم معه، أنتم مع محمد رسول الله، أنتم مع تلك الآية التي تقول يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، أنتم تجاهدون الكفار والمنافقين وتغلظون عليهم، أنتم محمديون، أنتم رساليون في أعمالكم في مسيرتكم. فالحمد لله رب العالمين
لا يتسع ولا يستطيع أحد أن يعبر عن حجم وضخامة وفخامة وجمال وبهاء تلك الحشود التي خرجت إلى كل الساحات. تنافس عجيب وعظيم، وكأن كل محافظة من المحافظة اليمنية تقول أنا لها يا رسول الله. كأن النبي يخاطبكم يا أهل اليمن ويقول من لها، فصنعاء في ميدان 70 تقول أنا لها، وصعدة في ميدانها تقول أنا لها، وحجة تنافس، والحديدة تنافس وتسابق، وعمران وذمار والجوف ومأرب وتعز وإب وذمار والبيضاء والضالع والمحويت وريمة، كل المحافظات تنافس، كل محافظة تحاول أن تسابق، طبعا مع الفارق الجغرافي، يعني مع فارق التواجد السكني. مثلا لو في محافظة من محافظات عدد سكانها 1,000,000، تمام، وخرجوا مثلا نقدر نقول النساء قرابة 400,000 من 1,000,000 هؤلاء، ونقدر نقول 200,000 أطفال دون 15 مثلا، وفي معك شيبات، في معك مقعدين، في معك أعمال مهمة، في معك مرضى، وفي معك إلى آخره، تمام. لو قلنا خرجوا 300,000 من أصل 1,000,000، وفي محافظة أخرى فيها 6,000,000 وخرجوا 500,000 700,000، المحافظة الأولى فازت على الثانية. في المسألة تنافس عجيب، تنافس الساحات النسائية، الله ما أعظمها وما أفخمها. تنظر إلى ساحة الكلية الحربية لأول وهلة تقول هذا ميدان 70، إلا أن الشكل الهندسي مختلف نوعا ما. تنظر إلى ساحة صعدة تقول هذا ميدان 70، ولكن لأنها ساحة مربعة تقول لا، هذا ليس ميدان 70. تنظر إلى الحديدة، الله، إلى أهل الحديدة، إلى تهامة وأهلها الجميلين الطيبين ذوي القلوب الرقيقة والإخلاص. تنظر إلى حجة وكيف يتسابق أهلها إلى ذمار العز والمجد، وكيف ينتفض أهلها ورجالها ونساؤها وكبارها وصغارها إلى الساحات ويلبون لبيك يا رسول الله.

0: نهاية عمرها تزحف مش قادرة توقف, مش قادرة تمشي وهي واقفة, عجوزة مسنة شيخة طاعنة في السن أو ربما مريضة, يعني يبدو عليها أنها كبيرة في السن ولكنها مريضة متعبة, تزحف وبجوارها يبدو أنها ابنتها وأحد أقاربها أو إحدى أقاربها أو قريباتها, تأخذ بيدها وهي تزحف تمشي من قعود. الله, ما هذا الحب, ما هذا الشغف, ما هذا التعلق برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كل المحافظات, احنا ما نقدر نتكلم عن كل محافظة, كل المحافظات الحرة, ووالله لو سمح ولو كان هناك استطاعة لأهل عدن ولأهل, طبعا أهل حضرموت بيحتفلون ولو بشكل خاص, يعني أقصد في مساجد في مراكز إلى آخره, ما يخرجوش إلى الساحات بشكل كبير جدا لظروف أمنية, يعني أهل شبوة المناطق المحتلة يعني أبين إلى كلها إلى آخره. اليمن, هذا اليمن العظيم, يمن محمد. إذا كانت الدعوة الإسلامية لم تقم إلا على المهاجرين والأنصار, فالأنصار هم أهل اليمن. يعني تقدر تقول أن الدعوة الإسلامية بدون مبالغة 50% منها قامت على أكتاف ودماء وتضحيات وإخلاص وجهاد وعطاء وبذل وإنفاق وصبر ووعي وبصيرة وحكمة من أهل اليمن, والنصف الباقي على المهاجرين وأقارب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلى بقية المسلمين. هذا طبعا لا نقلل من جهود البقية, وإحنا ليس لدينا مثلا نظرة عنصرية إن إحنا نحن العرق الأنبل والأنقى والشعب المجريش, أساسا الواقع بيفرض نفسه. إحنا بنتألم وبنتوجع عندما بنشوف بقية المسلمين في بقية البلدان ما عندهم هذا التفاعل, ما عندهم هذا الارتباط. طبعا الاحتفالات موجودة, على فكرة موجودة في باكستان, في تركيا, في إيران, في المغرب, في تونس, في أفغانستان, في الهند, في ماليزيا, في أندونيسيا, في العراق, في بعض البلدان الشامية, تمام, في بلدان كثيرة إسلامية, في بلدان إفريقية موجودة, في مصر إلى آخره, بس بشكل محدود إلى حد ما. يعني في هناك بهجة, هناك تعبير عن الفرح إلى آخره, ولكن اليمن يظل الأول على مستوى الكرة الأرضية بكلها, على مستوى الكوكب اليمن هو الأول, الرقم الصعب, كما كان اليمن الرقم الأول من حيث الزخم الشعبي, التفاعل العسكري, العمليات, المقاطعة الاقتصادية, الخروج في المسيرات, التضامن, الإنفاق إلى آخره مع أهل غزة وفلسطين, هو كذلك مع القرآن. حين أسيء إلى القرآن, من اللي خرج إلى الساحات؟ من اللي خرج من بقية الشعوب الإسلامية؟ من اللي خرج؟ من اللي زأر؟ من اللي غضب؟ من اللي أفتى بقتال هؤلاء واغتيالهم وقتلهم, هؤلاء الذين يسيئون إلى القرآن ويحرقونه ويمزقونه ويركلونه بأقدامهم النجسة؟ اليمن وعلماء اليمن, من الذي أصدر بيانا ناريا حازما حاسما شجاعا جريئا جهاديا قرآنيا غير السيد عبد الملك الذي أصدر البيان باسم أهل اليمن جميعا, وخرج اليمنيون بالملايين إلى الساحات؟ واليوم من الذي خرج بهذه الحشود الغفيرة والكبيرة التي لا يستطيع أحد أن يعبر عنها؟ محمديون باسم المصطفى هتفوا, لو زلزل الكون ما اهتزوا ولا وجفوا, هؤلاء هم أهل اليمن. الحمد لله رب العالمين على نجاح هذه المناسبة العظيمة, والله تستحق حمد وشكر. انظروا إلى أصوات اليمنيين, انظروا إلى الأطفال وبسماتهم, انظروا إلى النساء وعظمتهن, انظروا إلى الرجال في كل الساحات, انظروا إلى السباق, إلى التنافس, وكأن كل ساحة ستعانق النبي, يخرجون جميعا طواعية وحباً. رغم أن الأعداء شقالين لهم شهرين كل سنة طبعا كل سنة يجن جنونهم مجانين خلاص يفقدون أعصابهم غضبا وغيظا. ليش إن أهل اليمن بيحتفلوا؟ ليش؟ بدعة بدعة. ولكن الاحتفال بالكلاب في السعودية مش بدعة. طيب هنتكلم عن دلالات الخروج العظيم والمهيب والمشرف الذي بيض وجوهنا أمام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورفع رؤوسنا أمام الأشهاد. سنتحدث عن هذا كله معكم مستمعين الكرام، وبعد قليل سينضم وسيكون معنا ضيف هو الأستاذ أسامة المحطوري الناشط الثقافي. تابعونا أيها الأعزاء لنحيي هذه الليلة ولنجعلها ليلة محمدية نبوية بهية مشرقة مضيئة بالصلوات والسلام على رسول الله وآله.
1: غامرا قلب المدى غامرا كل كياني
2: يا نبي لو تحدثنا عنك يا رسول الله لو تحدثنا عنك جراح تثير لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكل شوق وبكل لهجة وبكل حب وبكل مودة. ولنا الفخر ولنا السرور أننا نحتفل برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا كان الآخرون يحتفلون بليلة واحدة فنحن نحتفل بسيد البشرية، نحن نحتفل بمحمد بن عبد الله. والمحرومون هو من حرموا الاحتفال برسول الله، والمحروم هو من حرم الاحتفال بخير الدنيا وخير الآخرة. والله سبحانه وتعالى يقول قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. أفلا نفرح؟ فكيف نفرح إلا أن نزين الأرض ونرجها بالأهاديج بهذه الدينة، ننورها حتى نظهر الدين، هذا دين محمد بن عبد الله. ونحن رجالك يا رسول الله، والله لو تحلى الكون عنك يا رسول الله ما تحلينا عنك يا رسول الله. أنت في قلوبنا، أنت في عهودنا، أنت ديننا، أنت صلاتنا، أنت صيامنا، أنت قدوتنا في كل حركاتنا يا رسول الله صلوات الله عليك. يا رسول الله إذا كان آباؤنا وأجدادنا خاضوا الحروب من أجل نصرة دين الله معك يا رسول الله فنحن مع حفيدك يا رسول الله نخوض البحار وتنقاتل أعداء الله. وهذا الدين دين محمد دين رسول الله، هو من سينهي الوهود سينهي اليهود من الوجود وسيقضي على أمريكا وعلى إسرائيل. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين.
0: إذن هذا هو اليمن، هذا هو صوت اليمن، وهذه التعبيرات وهذا الحب وهذا الولاء وهذا الشوق وهذا الانتماء والارتباط الراسخ العميق العجيب المذهل السري، يعني شيء سر من أسرار هذا الوجود، هذا الارتباط بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبين أهل اليمن. إذن مستمعين الكرام أحبتنا المتابعين لإذاعة آفاق، يسرنا الآن أن نرحب بضيفنا العزيز الناشط الثقافي والإعلامي الأستاذ أسامة المحطوري. السلام عليكم أستاذنا العزيز.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أخي أيوب وحيا الله الأخوة المستمعين جميعا.
0: أهلا بكم سيدي. بداية الحمد لله رب العالمين على هذا يعني النجاح المبهر والمذهل لهذه المناسبة العظيمة، والحمد لله على توفيقه. سيدي الكريم، وأنت ترى هذه الحشود وأنت ترى هذه البحار والأمواج تتلاطم في صنعاء وفي بقية الساحات، وكأن كل محافظة يمنية تحاول أن تقول أنا لها يا رسول الله، وكأن النبي ينظر إلى اليمنيين في محافظاتهم في جغرافيتهم في مناطقهم، فمن يقول من لها؟ كل محافظة تقول أنا لها يا رسول الله، سباق تنافس عجيب. على ماذا يدل هذه اللوحة، هذه الملحمة اليمنية المحمدية؟ كيف تقرأ في ظل هذه المعركة الوجودية التي يخوضها الإسلام مع أعداء الله، وفي ظل هذا التراجع مع الأسف الشديد لكثير من المسلمين شعوبا وحكومات وأنظمة؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. حياكم الله جميعا.
0: مرحبا بكم.
3: حقيقة أخي أيوب يعجز الإنسان حقيقة عن التعبير عن التفاصيل وعن الملامح في وجوه الناس، عن الإجراءات التي اتخذوها، عن الابتسامة التي كانت ترتسم في وجوههم، الذي كان يعتريهم قبل المناسبة عن يعني بكور الكثير من الناس إلى الساحات من الصباح الباكر وانتظار الإبل للدخول إليها بغدائهم بأكلهم باستعدادهم بتجهزهم. وعجلت إليك ربي لترضى
0: الله.
3: في كل التفاصيل يتجلى لك لماذا قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله الإيمان يمان والحكمة يمانية. حقيقة يعني كان شعور غمرنا بشكل عجيب ونحن ندخل إلى الساحة ونرى الاستبشار والابتسامة والراحة النفسية والسكينة وأيدهم بروح القدس الاطمئنان السرور المحبة لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله تتجلى في نفوس الوافدين إلى الساحات. حقيقة مشاعر لا أستطيع أن أعبر عنها. ترى الآباء الأجداد الصغار الكبار الأطفال من البنات من شيء من كل الأطياف المعادين شيء مذهل. فحقيقة هذا إن دل على شيء، ليست المسألة مجرد حضور، المسألة هي دليل ارتباط وثيق برسول الله صلوات الله عليه وعلى آله ومحبة لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، ودليل على حب نبي وصادق. وما هو الذي جعل هذا الشعب بهذا الشكل؟ وما الذي يدل على أنه حب صادق فعلا؟ لأنه أمام سيل من التزييف وأمام سيل من الادعايات والأكاذيب والافتراءات والمحاولات الكثيفة للصد عن هذه المناسبة.
0: نعم.
3: مع هذا كله وأمام هذا كله خرجت هذه الحشود الهائلة جدا وبأعداد غير مسبوقة. هذا يعني أنه فعلا عندما تصل في علاقتك برسول الله إلى مستوى أنه لا يستطيع أحد أن يكدرها ولا يستطيع أحد أن يلوثها، فهذا يعني أنك وصلت إلى محبة صادقة. وهذا يمكن أن نقول كمثال في واقعنا، إن وصلت في أخوتك وصداقتك ومحبتك لصديق ما لأخ ما إلى مستوى أن أي نمام يسعى لتثير بينكما العداوة فلا يستطيع أبدا، هذا يعني أن قد وصلتما إلى درجة عالية من الأخوة والمحبة. هكذا محبتنا لرسول الله، بل أعظم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فمع هذا الماراثون من الفعاليات والمناسبات والاحتفالات والمظاهر الفرائحية وأشياء كثيرة إلى المستقر في يوم 12 من ربيع الأول وتتويج ذلك بخطاب السيد القائد حفظه الله، هنا ترتسم اللوحة الحقيقية لأتباع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، وأن المسألة لا تقتصر على مجرد المظاهر مع أهميتها طبعا وعظمتها وضرورتها كرابط مادي يربطنا برسول الله صلوات الله عليه وعلى آله لتعظيمه، لكن مع هذا كله يتجلى الحب ويتجلى الاتباع ويتجلى الاقتداء. وعلى الرغم من محاولات، يعني كما قلنا محاولات العداء ليس فقط للصد عن هذه المناسبة بحد ذاتها، بل الصد عن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، لأنه في مقابل الإساءات والتمادي على رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله من قبل أعداء هذه الأمة، يراد لهذه الأمة في المقابل أن ينطفئ أي صوت يعظم رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. فلو لم يكن إلا أن هذا الاحتشاد وهذا التجمهر إلا كردة فعل في مقابل الإساءات التي ترد على رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله والقرآن الكريم من قبل هؤلاء الأعداء. عندما يقول الله سبحانه وتعالى محمد رسول الله والذين معه، الذين معه في الاتجاه في الموقف، لكن الذين يحاربون مناسبة تعظيم رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله لا يمكن أن يكونوا مع رسول الله، لأنهم صحيح. يشهدون على أنفسهم أنهم مع أعدائه في الوقت ذاته، فكيف يمكن أن يكونوا مع رسول الله؟ فلهذا أي دعاية ساقوها وأي شبهة أوردوها في واقعهم ما يشهد على بطلانها من واقعهم هم، من تناقضاتهم هم، من تصرفاتهم هم، يكشفون أنفسهم ويفضحون أنفسهم أنهم إنما يتعاملون مع هذه مع السنة ومع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله إلا كخطاب يسوقونه للمخدوعين بهم للمتاجرة بالدين ولتحقيق مآرب خبيثة وخطيرة.
0: نعم ما أجمل ما قلتم سيدي الكريم. لكن بالانتقال إلى ما قاله السيد القائد حفظه الله ورعاه في هذه المناسبة وما أصل لها، يعني أصل بشكل كبير لها كبعد ديني، كتحدث عن صراع ديني عقائدي، يمكن أن نسميه صراع بين الحق والباطل، بين العدل والظلم، بين النور والظلام، بقيادة الإسلام وفي المقابل بقيادة اليهود، يعني صراع يهودي إسلامي، صراع إسلام وكفر. واليوم نحن في ذروة وفي أوج هذا الصراع، الأعداء يريدون سحقنا وسحق طمس كل ما يمثل الإسلام بصلة، يعني بعد أن قدموا نسخا كثيرة من الإسلام المشوه والإسلام المنبطح والإسلام العميل والإرهابي والتكفيري والداعشي والإسلام المنخلع بالترفيه، يعني بين ضفتين، بين سندانين أو سندان ومطرقة كما يقال، سندان التكفير والغلو ومطرقة الترفيه والانخلاع والتحلل والتفسخ الذي الآن يجسده ويطبقه النظام السعودي المجرم. سيدي الكريم، بالإشارة إلى هذه الجزئية، كيف يمكن لليمن أن يقدم هذه الصورة النموذجية لبقية المسلمين الذين ربما الآن هم بين في وسط هذه المعركة وفي قلبها، ربما البعض متخبط لا يدري إلى أين يتجه، إلى أي مسار، إلى أي ضفة، إلى أي محور يتاه به كذا وكذا. فاليمن الآن هل برأيك يقدم الآن النموذج الحقيقي لما ينبغي أن يكون عليه المسلم في كل مواقفه الجهادية والثقافية والفكرية والإعلامية إلى آخره؟
3: هذا هو فعلا. لاحظ أخي العزيز أن السيد القائد يحفظه الله عندما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله إني فارق فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعد أبدا كتاب الله وعترة أهل بيتي، أن العترة هم الضامن لأن يسير الناس على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله، لأنك تجد أمامك قرين القرآن الذي تحرك به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، فترى هذا العلم يجسد لك ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله من تعاليم، من التزام بالتوجيهات القرآنية، من اهتداء بالقرآن، من حركة بالقرآن الكريم في كل المجالات والمسارات. فهنا هذه هي الضمانة، وهذا رد على الذين يتشدقون بالسنة وقال صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم، تأتي الأحداث لتكشف حقيقتهم وأنهم مجرد مستهلكين بألسنتهم لأحاديث معينة يأخذون من الدين ما يحلو لهم ويتجاهلون ويطنشون التوجيهات الكبرى العظيمة التي الله سبحانه وتعالى خاطب بها رسوله صلى الله عليه وعلى آله، فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، جاهد الكفار والمنافقين، لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم. فتراهم إما أن يتحركوا في جزئيات، في أشياء بسيطة جدا يستخدمونها بعد أن أفرغوا الدين من مضامينه، يوظفونها لتحقيق مصالح، لأن الناس لديهم انشداد إلى الدين ورغبة في التدين، فيخاطبونهم بلغة التدين لكن بشكل مغلوط. أما الإسلام بجوهره بجاذبيته بكماله فهو ليس موجودا عندهم أصلا، لهذا بهذا التحرك من جهتهم وبهذا الاستهداف من جهتهم للناس بخطاب ديني يقدمون فيه أنهم أتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، تأتي الأحداث فتكشفهم وتجلي حقيقتهم ويبينون حتى هم للأسف الشديد قدموا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله في وادع الأمة بشكل مشوه أو ناقص، وبالتالي شوهوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أبناء الأمة قبل غيرها، قبل الأعداء للأسف. وبالتالي عندما حتى يظهرون بتلك المظاهر البشعة التكفيرية وبالراية السوداء يقولون للعالم بأن هذا هو محمد، تقوم بالذبح وبهذه البشاعة وبذلك الإجرام، هكذا يريدون أن يقدموا صورة نمطية عن محمد صلى الله عليه وعلى آله. فهي يمكن أن نقول تراكمات وتبلورات من الثقافات المغلوطة ومن الإساءات والافتراءات على رسول الله ومن الاحتكار إن صحت العبارة لرسول الله بأن لا تتعرف عليه إلا من خلالهم بعد أن فصلوه عن القرآن ثم قسموه هو وأخذوا جزءا من حياته، لا يحق لك أن تتعرف على هذه الجزئية إلا من خلالهم، مع أن هناك أشياء كثيرة تتناقض مع القرآن الكريم وتتصادم معه. أمام هذا كله ما أحوج الأمة إلى أن يكون هناك من يجسد تعاليم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ويتحرك بسنته الحقيقية، وهذا لا يكون إلا ضمن قيادة. رسول الله صلى الله عليه وعلى آله هو المعلم الأول الأكبر الأعظم، أعلام الهدى من بعده يعملون لنا مراجعة لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، فتضمن وتطمئن أنك لن تنحرف عن سنته أبدا. هذا هو يعني باختصار فيما يتعلق بالجزئية التي ذكرت. والله سبحانه وتعالى قال: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وهم المؤمنون. أما اليوم فقد انفرج الناس بشكل عجيب، وجل من هو الصادق من الكاذب. أحداث غزة كشفت الكثير من أدعياء العلم وأدعياء التعبد وأدعياء وأدعياء كشفتهم على حقيقتهم. من يريد أن يكون مع رسول الله في الآخرة في الجنة فليكن معه هنا وفي الدنيا وفي هذه المواصفات في الآية المباركة آية المناسبة: لكن الرسول والذين محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم إلى آخر الآية.
0: الله. نعم سيد الكريم، نقطة أخيرة أو سؤال أخير فيما يتعلق بالصراع الآن والمواجهة مع النظام السعودي المجرم الذي يمثل سكينا وخنجرا مسموما وأداة قذرة بيد النظام الصهيوني اليهودي. يعني كأن المسألة هي واضحة أساسا بصرف النظر عن أطماع النظام السعودي التاريخية فيما يتعلق بالثروة والسيطرة على السيادة واحتلال اليمن والتحكم به من الناحية الأعرابية والعنصرية لدى النظام السعودي واستخفافه باليمنيين إلى آخره. لكن هناك بعد ديني أيضا حتى في مسألة الاعتداء على اليمن، وهناك تقريبا تشابه بين حالة النبي صلى الله عليه وآله وبين حالة اليمنيين. النبي حوصر في الشعب 3 سنوات وهو وأصحابه، واعتدي عليهم من كفار قريش ومن تلك الشلة والعصابة المارقة والفاسدة والمتجبرة، لكن النبي تفتحت له أبواب مكة وبنى دولة إسلامية عظيمة. اليمن الآن حوصر، اعتدي عليه وقصف، ولكن الآن يعني يظهر ويرى أن اليمن له مستقبل كبير، وهو يضرب بيد الله ويجاهد بسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيما يتعلق بالمواجهة بيننا وبين النظام السعودي وهو الآن مستمر في حصاره وغطرسته وعنجهيته، السيد أكد على معادلة الحصار بالحصار وضرب التحشيدات ومواجهة هذا النظام حتى تحرير اليمن. كيف تقرأ تصريحات السيد في هذه المناسبة بالتزامن مع الإشارات الدينية التي أشار إليها، يعني البعد الديني للصراع بيننا وبين اليهود وبين اليمن وبين النظام السعودي بصفته أداة يهودية وصهيونية؟
3: والله يا أخي العزيز، تلاحظ في خطابات السيد عبد الملك، هو ليس مجرد منظر كما هو حال الكثير الذين يقدمون أنفسهم مفكرين، لكن ليس هناك أي رابط بالواقع لتلك الأفكار التي يقدمونها، وإنما مجرد مفكرون، قل بتعبيرنا مطننون. أما السيد القائد فهو جاء بالصدق وصدق به، هو يقدم ويقول ما يقول ويفعل ويجسد تعاليم القرآن الكريم، يتحرك مفتديا متأسيا مفتديا لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. فلهذا عندما يقدم خطاباته ويقدمها بقالب عملي بارتباط عملي وثيق، فلا يمكن يعني للسيد عبد الملك أن يقدم مجرد الكلام دون أن يكون له شواهد ومصادق في الواقع. وهذا هو بحكم موقعه في الهداية وبحكم دوره التربوي لهذه الأمة، يربي هذه الأمة وينقلها نقلات عظيمة من خلال هذه المناسبات العظيمة والمهمة. ونرى أن السيد القائد من بعد الحرب الرابعة وهو يعزز ويرسخ هذه المناسبة كمنطلق لتغيير واقع الأمة السيء بكله وليس فقط واقع اليمن. وبالتالي بلا شك كما قال الله سبحانه وتعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، هذا الصراع مع الأعداء هو يطور إمكانات الناس ويطور قدراتهم ويؤهلهم لما هو أعظم وأعظم. ونحن بالتالي كذلك انتقلنا من مستوى صراع إلى مستوى صراع أكبر وهكذا وهكذا. وما النظام السعودي إلا أداة بيد الصهيونية العالمية، وهو نظام نفاقي أو يمكن أن نقول أيضا نفاق مؤسسي يسعى آل سعود من خلاله لتحقيق أجندات الصهيونية بامتياز. لأنه عندما تأتي لتقرأ الواقع ليس هناك أي مصلحة للعدو السعودي في استهداف اليمن، لأنه يعرف بأنه مستهدف هو في نفسه من قبل إسرائيل وتحت ما يسمى تغيير الشرق الأوسط.
0: يعني مستهدف المستهدف الأرض الجغرافيا وليس النظام كنظام نفسه، يعني الجغرافيا التي تحتوي الحرمين.
3: وحتى النظام أخي أيوب، حتى النظام عندما يجدون بأنه لم يعد لديه أي قيمة، لم يعد له أي قيمة ويمكن الاستغناء عنه، قد استغنوا عن عملاء كثر وكثر، فلا يبالي، يعني سيتبرؤون منهم بكل سهولة. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان كفر فلما كفر قال إني بريء منك.
0: الله صحيح.
3: هكذا ديدنهم وهكذا عادتهم، يمكن إن وجدوا المصلحة في أن يتخلصوا ويتخلوا عن النظام السعودي، وبالذات أن قد أحاطوه بالسخط من قبل الأمة العربية والإسلامية، وعندما يجدون بأنه لم يعد لديه أي قيمة ممكن أن يتخلوا عنه بكل سهولة. ولكن تلاحظ يعني أنه ليس لديهم حتى في الاعتبارات القومية، اعتبارات الأمن القومي كما يقولون، يعني من المفترض أن ينظروا إلى اليمن بأنه صمام أمان بالنسبة لهم في الدفاع عنهم من عدو هو يترطص بالجميع، لكنهم لا يلتفتون إلى هذا، لأن هذا الكيان السعودي من أساسه من البداية أنشئ بريطانيا أمريكيا إسرائيليا صهيونيا يهوديا لتحقيق مآرب اليهود، لتحقيق مآرب الصهيونية. وإلا عندما تأتي فعلا إلى الاعتبارات الاستراتيجية والمصالح الاستراتيجية والأجندات بالنسبة لآل سعود للسعودية، ليس هناك أجندات حقيقية، فيدرك الإنسان أنهم مسيرون، أنهم عبيد،
0: لا مشروع لهم. نعم
3: حتى أن يورطوا أنفسهم ويعرفون أنهم يتورطون ويغامرون مغامرات كبرى من أجل هؤلاء. ولكننا في كل ذلك وتحت راية هذا السيد العظيم يراعي أو يخوض هذا الصراع بدقة عجيبة، وينظر إلى الواقع كما أنك أمام آلة حساسة مليئة بالأزرار والأسلاك، يعني تعرف متى تضغط على هذا الزر ومتى تضغط على هذا الزر. فالسيد عبد الملك حفظه الله من خلال ما وهبه الله من حكمة ومن تأييد ورعاية وعون وتسديد وتفهيم، يتعامل مع هذا الواقع المعقد جدا جدا جدا بحكمة مدهشة وعجيبة.
0: إذن بإذن الله تعالى كما فتحت مكة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأرسى دعائم دولته،
3: ذكرتني وكمل الجزئية التي
0: نعم تفضل تفضل.
3: يعني كما أننا بفضل الله سبحانه وتعالى امتداد لما كان عليه رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، ونحن نواجه الأعداء الذين هم امتداد للأعداء الذين واجهوا رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله من الكافرين والمنافقين وأهل الكتاب هذا الثلاثي، ما دمنا أننا نمضي على ما مضى عليه رسول الله ونراعي في ذلك السنن الإلهية ونتحلى بالآداب والتعاليم الإلهية، فما تحقق لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله سيتحقق لنا، وما كل ما قد مضى من انتصارات وفتوحات عظيمة لم يقف الله معنا فيها إلا لأننا التزمنا وانضبطنا وتحركنا وفق هذه التوجيهات والإرشادات الإلهية والحمد لله. وبالتالي النتائج الحتمية ستأتي فتوحات كبرى بإذن الله سبحانه وتعالى على كافة المستويات، ولهذا ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فما بعد إكرامنا لأكرم الخلق إلى الله إلا نقلات، الله يكرمنا لأننا أكرمنا أكرم الخلق إليه، فسيكرمنا الله سبحانه وتعالى بالانتصارات والتمكين والفتوحات، وهذا تجلت بشائر النصر من الآن، وليس أمامنا إلا أن نصدق ونستجيب لدعوة السيد القائد التي دعانا فيها إلى الاستعانة بالله والتوكل عليه
0: الله
3: لمواجهة الظلم والدفاع عن حقوقنا والتحرك بكل السبل لوضع حد للطغيان الصهيوني وعملائه، فأسأل الله التوفيق لذلك. أسأل الله التوفيق
0: بإذن الله. سيد الكريم أحسنتم جدا، يعني المسألة على قدر يعني ارتباطنا بهذا المنهج العظيم وتسليمنا لله والقيادة القرآنية، على بقدر التزامنا بالمعايير والضوابط والتعليمات النبوية يكون النصر قريبا وكبيرا، يعني على قدر هذه هذا المعادلة.
3: حقيقة. نعم نعم، بإذن الله وتوفيقه
0: بإذن الله تعالى. إذن شكرا جزيلا لكم أستاذنا العزيز الأستاذ الناشط الثقافي والإعلامي أسامة المحطوري، كنتم معنا عبر الهاتف في هذه الفترة المسائية.
3: حفظكم الله ولكم الشكر أيضا.
0: رعاكم الله، في أمان الله.
3: في أمان الله.
0: إذن مستمعين الكرام، ما نزال معكم في هذه الفترة المسائية من إذاعة آفاق FM صوت الوعي والبصيرة، ما نتحدث نحن وأنكم وأنتم، نعم نتحدث نحن وأنتم عن دلالات هذا الحشد. عادل طبعا بيضحك، يحق لك تضحك يا عادل، حين اللسان بيعلق. نتحدث نحن وأنتم أيها الأحبة المحمديون والأنصاريون، يا أعظم وأشرف وأرقى الناس، عن دلالة وعظمة وفخامة هذه الحشود العظيمة، عن مشاعركم أنتم أيضا، كيف كان شعوركم وأنتم في الساحات، في كل الساحات وكل الميادين، وكلنا شفنا الصور وشفنا الفيديوهات وشفنا المقاطع للناس الكبار للصغار للشيبات للأطفال للنساء، وهم يعبرون عن حبهم، حب عظيم لا يتزحزح لا يتزلزل، حب فريد من نوعه، مذهل مبهر مبهج. تمام، الحب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وآله، والارتباط بهذا المنهج الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من رأى هذه الصور، من رأى هذه الحشود، سيقول الإسلام عاد بقوة، ومحمد عاد، ومحمد أتى، ومحمد أقبل بمنهجه وشرعه وسيرته العظيمة، وبجهاده وصولاته، وبأخلاقه ورحمته. إذا مستمعين الكرام كونوا معنا، سوف نواصل الحديث معكم ولكن بعد الفاصل.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمن له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمن؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ ودحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيه، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
5: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير، واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكة وخط، وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط. كيف انا ذكي؟
4: ما تحتاج كل هذا يا ذكي، الآن مع سبافون يكفيك خط واحد.
5: كيف؟
4: مع باقات واحد يكفيك خط واحد. باقات واحدة اليومية والأسبوعية والشهرية فيها دقائق ورسائل لكل الشبكات المحلية. للتفاصيل أرسل واحد إلى 211 مجانا.
3: سبافون، أصالة وتواصل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس VDSL من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6-0. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.

حياكم الله مجددا أيها المحمديون، أيها الأنصاريون، يا أنصار النبي ويا جنده ويا جيشه، يا أعظم شعب في المعمورة، أهلا بكم مجددا ومبارك لكم هذه الذكرى الخالدة والعظيمة، ذكرى ميلاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الرحمة المهداة والنعمة المسداة. ما أعظم تلك الحشود، وما أعظمكم وأنتم تخرجون من بيوتكم بقلوب مليئة بالحب، الحب المقدس والحب الطاهر الذي كان وما يزال وسيظل وسيبقى إلى أبد الدهر، الحب الذي كان في المدينة المنورة وردده آباؤكم وأجدادكم وعبروا عنه بتلك الأناشيد وتلك الهتافات التي رحبت بمقدمي وإطلالتي ووصول النبي صلى الله عليه وآله، الذي أتى بالخير وبالبركات وبالرسالة الربانية الإلهية المنقذة للبشرية. رددوا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أمانة يا عادل، إذا موجود معك المقطع حق اليمنيين، ولا أنا شطلعه من إنية، وهم بيقولوا طلع البدر علينا، مئات الآلاف، تقدر تقول مليون مسلم يرددون تلك الأنشودة بصوت واحد في مشهد قل نظيره في هذه الدنيا، في ميدان السبعين. وطبعا كل الساحات رددت تلك الأنشودة، وكأن النبي قد طلع إليهم وطلع عليهم كشمس وكقمر وكضوء منير ووهاج. طلع البدر علينا من صنعاء، من اليمن كله، من محافظات اليمن. فهذا الحب وهذا الوفاء لا يمكن أبدا أن نصفه، إلا أن اليمنيين هم أنصار الرسالة، والنبي عندما قال أتاكم أهل اليمن هم أرق قلوبا وأليان أفئدة، الإيمان يمان، الحكمة يمانية. استمعوا إلى هذا النشيد المليوني العظيم الجميل. مرحبا يا خير داع.

0: تسمعوا هذا الصوت. تخيلوا هذا المشهد أو ذاك المشهد عندما وصل النبي إلى المدينة المنورة. ما قد دخلش إلى المدينة، عاد هو على بعد مسافة من المدينة المنورة، من يثرب آنذاك، كانت تسمى يثرب، فسميت المدينة المنورة لأن النبي نورها وأضاءها وجعلها مشرقة منيرة مضيئة متوهجة. ما أعظم تلك اللحظة! تخيلوا النبي صلى الله عليه وآله يخرج من مكة مهاجرا، هو وبعض من أهل بيته وأصحابه، وكفار قريش بلاحقوه يطاردونه، يريدون أن يقتلوه، فأنجاه الله، فأمره الله بأن يخرج إلى المدينة. ليش للمدينة المنورة؟ كان النبي قد خرج إلى الطائف فرجم، فتصدى له كفارها وسفهاؤها. طيب، المدينة المنورة كان فيها قبائل الأوس والخزرج. قبائل الأوس والخزرج هؤلاء يمنيين كانوا، وأنا عايشين عندنا في اليمن، خرجوا من عدة محافظات يمنية. طيب ليش ساروا للمدينة، لشبه الجزيرة العربية؟ ليش؟ هذا بوصية من التبع اليماني كما ورد، أو من سيف بن ذيزن كما يقال. تمام، أوصى اليمنيين وقال لهم، لأنه قرأ الكتب طلع عليها وكذا، فقال لهم اذهبوا إلى المدينة المنورة، إلى يثرب قبل ما تسمى المدينة. طيب اذهبوا إلى يثرب، فإن هناك نبي في آخر الزمان سيأتي إلى ويسكن هذه المدينة. فشد الرحال اليمنيون، شدوا الرحال قبل أن يأتي النبي بمئات السنين. شوفوا في اليمنيون نصروا النبي قبل أن يأتي، واحتفلوا به قبل أن يأتي، ورحبوا به قبل أن يأتي، وتركوا مزارعهم في اليمن، وتركوا قراهم، وتركوا بيوتهم، وساروا يعيشوا في المدينة المنورة، وبدأوا يأسسوا حياتهم من جديد، وبدأوا يعني يشتغلوا ويعمروا لهم بيوت، ويفعلوا لهم مزارع حبة حبة، لو ما وقعوا من السكان الأصليين للمدينة، المدينة المنورة يعني يثرب قبل ما تسمى المدينة. الأنبياء احتفلوا بالنبي، وكان كل نبي يبشر اللي بعده، مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، كانوا يبشرون بمقدم النبي، ويفرحون ويوصون الأقارب، ويوصون عوائلهم، ويوصون من أدرك هذا النبي فليناصره. الملك اليمني هذا اللي أوصى القبائل اليمنية الأوس والخزرج يسيروا للمدينة المنورة، أوصاهم بأنه إذا أتى هذا النبي فأبلغوه السلام، وقولوا له إنني لو أدركت زمانه لأسلمت، ولكنت مناصر الله، وكنت مدري إيش. وهذا الملك أعطى هذه القبائل تقريبا، قدم لهم بعض الخدمات وبعض المساعدات عشان يقدروا يسافروا للمدينة، يعني أدوات أو وسائل للسفر، وربما مال وكذا. شوفوا اليمنيين كيف تعلقهم بالنبي. تخيلوا مكة اللي عاش فيها النبي وولد فيها، أهلها أهل مكة كانوا يشتوا يقتلوه، الأعراب، الكفار، الغلاظ، الشداد، الأجلاف، الصحراويون، الأصناميون، الذين كانوا يأيدون البنات. يا جماعة هذا كارثة، يدفن بنته قرة عينه فلذة كبده، يدفنها وهي حية تتنفس وتضحك وتبكي، ويدفنها بين التراب. شوفوا الجهل، شوفوا الغلظة، شوفوا القساوة، شوفوا البشاعة اللي وصلوا إليها. هؤلاء الناس كانوا يشتوا يقتلوا الرسول، لأنه جالهم بالدين الحق بالطريقة الصحيحة، جالهم بالإنسانية، جالهم بالرحمة. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. النبي ما جاش قاطع رؤوس من بدايتها، النبي دافع عن نفسه فقط وجاهد الكفار والمنافقين، جهاد المحاربين يعني، لم يأتي أتى لهم بالرحمة، أتى للبشرية بشكل عام، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فكان يدعو هؤلاء الغلاظ الشداد الجلاف إلى الدين، إنهم يتركوا وأد البنات، يتركوا عبادة الأصنام، يتركوا الزنا، يتركوا الربا، يتركوا شرب الخمور، يتركوا الظلم، يتركوا التقطع للمسافرين، يتركوا الظلم والبغي والقمار والفساد والانحراف، ويتركوا الطبقية اللي كانوا عايشين فيها. المرأة كانت عندهم سلعة، الجواري والخدام والعبيد هؤلاء كانوا درجة عاشرة، لا يعني يعاملون زي الحيوان، ربما أدنى من الحيوان. النبي أتى بالأخلاق، بالرحمة، بالعدالة، بالمساواة بين الناس، كلهم بني آدم، كل واحد له حق وعليه حق، يعني له حقوق وعليه واجبات ومسؤوليات إلى آخره. فكانوا يشتوا يقتلوه. تخيلوا، أنا أشتوا أوصل رسالة بس قبل ما نفتح باب المشاركة لكم جميعا لتعبروا عن هذا عن شعوركم وعظمة هذا الحشود، هذه الحشود التي خرجت. شوفوا، النبي خارج من مكة، فين من استقبله؟ المدينة المنورة، أهل اليمن في المدينة المنورة، وأقام الإسلام على أكتاف هؤلاء الأنصار الذين قدموا أموالهم ومزارعهم وبيوتهم، وقدموها لمن؟ للرسول الله، جزء منها يعني شاركوها رسول الله والمهاجرين اللي جوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبعدين انطلقوا في الغزوات والمعارك، ووصلت دولة الإسلام إلى مشارق الأرض ومغاربها، يعني وصلت الرسالة الإسلامية. اليوم التاريخ يعيد نفسه. النظام السعودي، تقدروا تسموا النظام السعودي يعني أسرة آل سعود، تقدروا تقارنوها بعتبة، بشيبة، بالوليد، بأبي سفيان، بأبو جهل، بأبو لهب، بهذه الطغمة الفاسدة والمتكبرة والمتعجرفة والظالمة. تقدروا تشبهه بعبد الله بن أبي بن سلول، اللي على أساس أنه سلم لكنه كان خنجر مسموم في ظهر المسلمين، وكان يغدر ويفجر، وكان يعني يحيك المكائد مع من؟ مع يهود بني قريظة وقينقاع والنظير إلى آخره. اليوم النظام السعودي يحارب الإسلام، يحارب المسلمين، فلا تجد الرسالة الإسلامية، ولا يجد القرآن، ولا يجد أهل غزة، ولا يجد المظلومون ناصرا ومعينا ومغيثا إلا أهل اليمن. كأن المسألة متشابهة جدا. النبي حوصر وكادوا أن يقتلوه وحاصروه، وخلوه هو وأصحابه يأكلون الشجر ويربطون على بطونهم بالحجر في شعب أبي، في شعب بني هاشم أو في شعب أبي طالب كما يقال، 3 سنوات. وأن أهل اليمن حوصروا وقتلوا واعتدي عليهم لأنهم تمسكوا بالنبي محمد. النبي محمد انتصر في نهاية المطاف بعد صبر، بعد عناء، هو وأصحابه وبتأييد من الله، ولأن النبي وأصحابه وأهل بيته التزموا بالتوجيهات والتعليمات الإلهية الربانية انتصروا في نهاية المطاف، وفتحت أمامهم مكة، وفتحت أمامهم حصون خيبر وبنو نظير وقينقاع وبنو قريظة، وفتحت أمامهم الجزيرة العربية، وفتحت أمامهم البحرين، وفتحت أمامهم البلدان في مشارق الأرض ومغاربها. اليمن سيفتتح وستفتح أمامه البلدان، يعني ليس بالمعنى أن احنا نغزو أو نسيطر على العالم بقوة السلاح، ليس كذلك، بل بالمنهج، بالعقيدة، بالحمية، بالمبادئ، بالقيم، بالأصالة اللي بنحملها. وهذه القيم من من؟ ممن أخذناها، ممن اكتسبناها، من من؟ من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، اللي قال عنا، عن أهل اليمن طبعا. وهذا الحديث اللي قاله هو عن كل مؤمن متمسك بنهج النبي، وليس كل يمني عاش في أرض اليمن. ولا هؤلاء المرتزقة اللي بيشتغلوا الآن مع الصهاينة، هؤلاء لا تنطبق عليهم مدائح رسول الله وشهادة النبي صلى الله عليه وآله، لأنهم ضلوا الطريق. طيب، الإيمان يمان والحكمة يمانية، التاريخ يعيد نفسه، فإحنا سننتصر وستفتح أمامنا الدنيا بإذن الله تعالى، وسنحرر القدس، وسنحرر مكة من هذين الكيانين الصهيونيين البريطاني، تمام، البريطانيين، النظام السعودي والنظام الصهيوني، ولكن بإيش؟ بالتزامنا، بارتباطنا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني كلما انتصرنا، عفوا، كلما ارتبطنا، كلما التزمنا، كان النصر قريبا وكبيرا. نشتي وقع نصر كبير وفتح مبين، فتح يليق بالتضحيات. نلتزم أكثر وننفق ونجاهد ونقترب من الله ونتقرب من الله ونتوب ونستغفر ونلتزم بهذا المنهج ونسلم لهذه القيادة الربانية العظيمة، وسننجو وسننتصر وسنقهر كل أولئك الظالمين والمعتدين الذين اعتدوا علينا، وسيأتون يوما ما معتذرين إلينا، كما أتى الكفار في مكة يعتذرون للنبي وينتظرون حكمه، ثم قال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء. فقال له أخ كريم وابن أخ كريم، سيأتي هؤلاء المجرمون الظالمون الذين حاصروا اليمنيين واعتدوا عليهم، سيأتي يوم يعتذرون رغما عنهم، وسيأتي يوم يدفعون التعويضات ويعيدون إعمار اليمن الذي دمروه، وسيكون لليمن شأن عظيم وكبير، وسيشار إليه بالبنان. يا جماعة، هذه ليست تخريفات، وهذه ليست أهواء، وهذه ليست أماني، هذا حق، هذا حق، هذا وعد. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. الله وعدنا إن جاهدنا معه إن نصرناه. طبعا هو لا يحتاج إلى أن ننصره كقوة مطلقة، هو قادر على أن يسحق كل أولئك في لحظة، في أقل من رمشة عين، ولكن نصر دينه، نصر رسالته، نصر منهجه، هو يختبرنا. وعندما احنا بنقاتل، احنا بنقاتل عشان من؟ عشان دفاعا عنا، يعني نقيم الحق ونزهق الباطل. فبذلك الله ينصرنا، وبذلك نستحق النصر.
1: إن شعبنا العزيز يمن الإيمان والحكمة في إحيائه الكبير وغير المسبوق لذكرى مولد خاتم الأنبياء وسيد المرسلين رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ليعلن للعالم أجمع تمسكه بالرسالة الإلهية وإيمانه الراسخ بالقرآن الكريم منهجاً ودستوراً وبرسول الله صلى الله عليه وعلى آله قدوة وأسوة وقائداً.

نعم يا سيدي يا رسول الله. ها نحن اليوم، ها نحن اليوم أصبحنا في زمن المعروف منكر والمنكر معروف. ها أنا، ها أنا يا سيدي يا رسول الله من بلد الأنصار، موطن الإيمان والحكمة، يمن الفاتحين، أبعث إليك هذه الرسالة. إنا نعاني من جاهلية هي أشد وأمر من الجاهلية الأولى، جاهلية التعري والفساد والانحراف. وما نحن عليه اليوم من ظلم وتخبط وضلال ما هو إلا بتقصيرنا وتفريطنا وتخلينا عن مصدر عزتنا القرآن الكريم. وقد قلت يا سيدي يا رسول الله شاكيا لربك، يا رب يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا.

شوفوا هذا الصوت اليماني من هذه الطفلة اليمانية، شوفوا الفصاحة، شوفوا البلاغة، شوفوا الانتماء، شوفوا المحبة. هذا هو اليمن. لذلك شعب هذا حاله لا يمكن أبدا أن يهزمه الطغاة، وقد جربوا خلال 12 عاما من العدوان الكبير الشامل برا وبحرا وجوا، والحصار المميت الذي لو كان وشن على بلد آخر لتضعضع ولا تهاوى ولا سقط. لكن يمن محمد، يمن القرآن، يمن علي الكرار لا يمكن أبدا أن ينهزم. فاسمعوها يا آل سعود، اليوم نحاصركم

0: نحن نريد أن نذهب إلى فلسطين لنجاهد، وطريق وفي طريقنا النظام السعودي يقف حجر عثرة، فعلينا أن نقتلع هذه الحجر إن كنا نريد تحرير فلسطين. وهذا اليوم سيأتي، وهذا اليوم سيأتي وهو آت لا محالة. فانتظر يا ابن سلمان المشنقة، وانتظر القصاص من شعبنا. مستمعين الكرام، الآن نفتح باب المشاركة لكم أيها المحمديون جميعا، 77288 2088، 330801، 330802. عادل ممكن نستقبل اتصال؟ طيب نستقبل هذا، ولا في معنا فاصل؟ المشكلة قد فتحنا عليه. طيب خلاص الفلاشة خليها لبعد الشيخ صالح الجيد. شيخ صالح معك دقيقتين، تفضل. مساء الأنوار،
1: مساء النصر، مساء العزة، وجمعتكم مباركة عليك وعلى كل المستمعين، وكذلك الأخ عادل المخرج، وسلام الله عليكم، وسلام الله على السيد الجائد سيدي عبد الملك تاجر أنسنا جائد العرب والمسلمين إن شاء الله. يا سيدي من ما نعبر يعني ما خرجوا الشعب اليمني إلى السبعين وإلى كل محافظات، سلام الله على هذا الشعب المعبى، سلام الله على من استشعر المسؤولية ومن حب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، لأنه قال الإيمان يماني والحكم يمانية، الذي لم ينطق عن الهوى. هم هؤلاء اليمنيين الشجعان الأبطال الشرفاء، الذي جاء عندهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله والإمام علي، وكذلك السيد عبد الملك سلام الله عليه. يا سيدي مما لدينا ومما راحة ومن ضمعنين الصلاة في السبعين، احنا خرجنا في السبعين فلسطين محافظة صنعاء،
2: نعم،
1: ويعني لدينا تسهيل وتنظيم ما أقول لك، يعني يترجى الصدور.
2: كتب الله أجرهم جميعا،
1: سلام الله على سلام الله على كل اللجان الذي قامت بالعمل ومن سهروا الليالي لحتى جت يوم 12 يعني ربيع. فالحمد لله رب العالمين، نقول شكرا للأمن والمخابرات، شكرا للقوات المسلحة، شكرا لكل من خدم الحكومة الذي حررت السبعين أو إلى كل الميادين. ما تكترت يعني بالنسبة أي شيء أو أي اختلاف لأي إنسان يريد أن يزعزع أمننا واستقرارنا لن يستطيعوا، لأنه الله سبحانه وتعالى خلق هذا الرجال في الجمهورية اليمنية للحفاظ على السكينة وعلى الوقار وعلى الإيمان وعلى يعني الصورة الناصعة لمولد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. فنقول أرفض الله سبحانه وتعالى والسيد الجائد من بعده ولكل من دعوا تجعل المسؤولين سواء إعلاميين أو منظمين أو قبائل مثلا جاءوا من يعني من كل حسب وصوت سواء في صنعاء أو في غيرها.
2: نعم.
1: بارك الله فيكم،
2: ما شاء الله،
1: ونصركم، ونسأل الله أن يأمن اليمن
2: يا رب.
1: والبعض ما يرجعوا لين بلوك خارج الميادين يا سيدي.
2: الله.
1: بالنسبة الذين حضروا في الميادين البعض منهم خرجوا المناطق السنية والجبال والنهار، فنقول سلام الله على القوات المسلحة والبحرية.
2: ألف سلام، ألف سلام.
1: وإحنا جاهزين يا سيدي في القبيلة اليمنية، ما تأخرنا.
2: مشكور.
1: أنا عمري أكثر من 62 سنة.
2: ما شاء الله.
1: والله لو تاحوا لي الفرصة بالنسبة للمشرفين الذي هم المشرفين حقي في معركة الجوف مأرب، والله ما تأخرت.
2: ونعم بك.
1: وأنت جاهز لأي طائرة مثلا نستدعيك، فكذلك إحنا مسلمين. وبارك الله فيك،
2: بارك الله فيك، وأنعم بك يا شيخ.
1: تسلم.
2: وأنعم بك، وأنعم بك، كتب الله أجرك، حفظك الله. والتحية طبعا تحية كبيرة عظيمة من السماء، من الأرض إلى السماء، لمن؟ للجان المنظمة، للأمنيين، للإعلاميين، للصحيين، للتقنيين، للفنيين، للدعم اللوجستي، أي واحد اشتغل، وللمواطنين يعني المحتفلين بلا شك لهم تحية عظيمة كبيرة. لكن هؤلاء اللي تعبوا وسهروا من أجل يأمنوا الساحات، من أجل لا يقع خطأ واحد، تخيلوا ملايين ملايين في مئات الساحات

0: في عشرات الساحات، لأنها ساحات مركزية، في عشرات الساحات في المحافظة اليمنية، ملايين، هذه الساحات امتلأت بالملايين، ولكن بفضل الله تعالى لم يسجل حدث أمني، رغم أن الأعداء يريدون الفتك بهذا الشعب ويريدون إضرار هذا الشعب، ويحلمون ويتمنون لو أدخلوا الانتحاريين والعبوات الناسفة والسيارات المفخخة كما كانوا من قبل، يعني كما فجروا الجوامع وفجروا ميدان 70 في العرض العسكري وفجروا ميدان التحرير وفجروا العرضي وقتلوا المرضى والممرضات فوق الأسرة، تتذكروا فجروا الحشحوش وبدر وجامع المؤيد وجامع البليلي، تمام، وفجروا كلية الشرطة، وكانوا يفجروا حتى الطائرات اليمنية، وجولة سكن الأخوة الطلابي وقتلوا 3 من زملائنا، أنا ذاكر للمشهد هذا. هذه العمليات الإجرامية كانت عبارة عن فاصل إعلاني أمام المسلسل الدموي الكبير اللي كانوا محضرين له. ولذلك لما اليمن قام بالثورة واستأصل هذه الجماعات الإرهابية، جاء النظام السعودي بنفسه يقصف، وبعدها جاء الصهيوني بنفسه يقصف، والأمريكي والبريطاني، شفت كيف؟ لكن بفضل الله تعالى وبفضل الجهود الأمنية وبفضل التعاون الشعبي وبفضل القيادة الحكيمة وبفضل الله أولا وآخرا وبفضل التعاون من الناس جميعا، كانت الفعاليات والمناسبات والاحتفالات على أرقى وأكمل وأجمل وأنظف صورة وأبهى يعني لوحة، ولم تسجل يعني حوادث أمنية. الحمد لله رب العالمين، وشكرا للأمنيين، وشكرا لمن عمل، شكرا لوزارة الداخلية، شكرا للمنظمين، شكرا للشرطة، شكرا للمرور، شكرا لوزارة الصحة، شكرا للصحيين، شكرا للجان الإعلامية كلهم. طبعا قد وجه لهم الشكر السيد القائد حفظه الله في الفعالية الكبرى، في الكلمة وجه الشكر للجميع، الحمد لله رب العالمين. لكن الشيخ صالح الجيد أشار إلى هذه النقطة، وإحنا بدورنا نعيد الشكر للجميع ونستقبل مكالمة، نقول له مرحبا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: التحية لك أخي أيوب وللمخرج عادل الأشول ولكل المستمعين والمستمعات إذاعة آفاق، الإذاعة الوطنية والدينية والغالية على قلوبنا جميعا.
0: يا مرحبا، حيا بك، لك التحية.
1: معك حميد البشيري.
0: أهلا يا عم حميد.
1: اختصر المشاركة حقي في قصيدة الشعرية.
0: تفضل.
1: قلنا في مولد النقطة كلا تأهب وتجمعت تلك الحشود المهابة، وفي ربيع الكل سهل ورحب، وكل مؤمن كان عامل حسابه.
0: الله.
1: وكل ما عادت ربيع خط موجب في ضوءها تسكن نفوس العبادة، ذكرى عظيمة كل مؤمن لها حق، ما غير قليل الدين أغن سابه، وكم من الأشخاص لله ويضرب، وكم مع الترفيه يلقي خضابه، والبعض منهم شاب راسه وشيب، ومن غضاه والحب ضيع شباب لا يعرف الواقع ولا له تجاوب ولا عرف يوما خبه من صوابه، وكم مطبع في ربيع قد تغير، وكم غبي جادل وفضل غياده، إلا اليمن ذي لجلها دب تطيب، وزين الأحياء كابه بكابه، تشهد بذا صنعاء وهمدان ورحب، ويشهد الله في بيش السحابة، مولد رسول الله نعمة، ومكسب وعيد الأعياد ذي بنرجو ثوابه، فالمصطفى أغلى من الأم
0: والأب
1: والأب وأغلى من النفس والولد والقرابة،
0: الله،
1: وحب أهل البيت قربه إلى الرب، والاقتداء فيهم يزيل الكآبة، هذا حقيقة واضحة عند الأغلب، ذي يعرف الرحماء ويتلو كتابه،
0: الله،
1: والختم صليح عبد من نجم غرب على النبي والآل وسك الصحابة، على النبي والآل وسك الصحابة، وتقبلوا تحياتي.
0: قواك ربي، أحسنت، صح لسانك، والله ونعم، كتب الله أجرك. شكرا عم حميد البشيري. 772-88-20-88 نستقبل اتصالاتكم مكالماتكم مشاركتكم الرائعة المليئة بالحب المحمدي وبالأنوار النبوية. أبو عمار حيا بك.
2: السلام عليكم يا أستاذ أيوب.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: حياك الله أيها الحبيب الغالي.
0: حياكم الله يا مرحبا، تفضل.
2: الله يسلم حالك، الحمد لله الذي خرجنا من ظلمات النور، خرجنا اليمنيين بعد ما انتهينا، كانت بلادنا يا أستاذ أيوب دولة منهم. الحمد لله ذا كمسيرها القرآنية خرجت الشعب اليمني من الظلمات إلى النور، عدنا إلى العرائد التي كان عليها الإنسان عليها الآباء والأجداد. نعم نحن اليمنيون، نحن من آمنا في رسالة سيدنا ومولانا الرسول الأعظم محمد بن عبد الله، يا وأرسل رسوله الكرار سيدنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وهذا معروف بعض الناس جميعا الحمد لله آمن سيدنا مليون برسالة وسلمنا، والحمد لله. والآن عدنا إلى ما صلنا عليه ما كانت الآباء والأجداد، شوف قوتنا ونصرنا، شوف المسيرة الآن ما حدثت، شوف الاحتفال بسيد البشر، سيد الثقل، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم،
0: والله
2: الذي يسكن يده لا تجد في الوطن العربي ولا في المشرق ولا في المغرب، خرجوا لا كما خرج يد العاصمة صنعاء، عاصمة العواصم، عاصمة الدول العربية والإسلامية، صنعاء رفعت كلمة لا إله إلا الله وعادت الجهاد وعادت العزة وعادت الكرامة لليمن وللعرب وللمسلمين في مشارق العرب والمغاربة. يا من أيها العرب، يا من حضرت عزة، يا من حضرت أخواننا فلسطين، يا من حضرت ليبيا والعراق، يا من حضرت أخوان كل المسلمين الذي قادتكم السعودية، السعودية أولياء السعودية أولى عملاء إسرائيل أولى آل سلول أولى سعودية أحزاب القادة والخادس أحزاب بني كريمة وخيبر، لكن نحن منتصرين عليهم. السعودية لم تفك الحصار، لا لم يعود الخس، يعود على نصره. فاليمنيون جاهل جاهل، آتي إليك يا محمد بن سلمان يا حبيب النصارى والناس، ونقول الله أكبر، الموت لإسرائيل، الموت لأمريكا،
0: الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود.
2: لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله.
0: أحسنت، سلام سلام، قواك ربي في أمان الله. إذن هذا هو اليمن. عادل افتح لنا الفلاشة حق الأطفال اللي بيوجهوا رسالة للنبي صلى الله عليه وسلم ويعبروا عن محبتهم وانتمائهم للنبي.
3: أطفال اليمن يحبونك يا رسول الله.
4: يا رسول الله، علمتنا مكارم الأخلاق،
3: كل عام وذكرك في قلوبنا يا رسول الله.
4: نحن أنصار الله وجند محمد.
5: يا رسول الله، علمتنا مكارم الأخلاق،
6: نحن أنصار رسول الله.
7: قال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم،
8: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين،
9: لكي يعلم العالم أن النبي في قلوبنا.
10: قادنا رسول الله محمد،
11: نحبك يا رسول الله،
12: يا أبي أنت وأمي يا رسول الله.

0: طيب محمد الغيلي مرحبا.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: كيف حالك؟
0: حياك يا مرحبا تفضل.
1: نعميكم ونعمي الشعب اليمني هذا الشعب العادي الحر المناضل الوفي الشعب المؤمن الذي شهد له رسول الله بالإيمان والحكمة. ويقول يا أستاذ قلنا مولد محمد محتفل بها مبعوث للناس خير هذه رسول من الله نقتدي به رسول من الله نقتدي به مختار من رب العباد شعب الإيمان ضحبوا به بنحتفل في كل وادي أحبه الله من أحبه أحبه الله من أحبه لبيك يا خير المنادي رب الوجود بالذكر خصه أعذب الوشجع قيادي الهادي المختار وده ساكن شعوري والفؤادي بمعجزات الله مده في كل ساحات الجهاد للمولد يمنى كل عام الشعب مستعد كل المدن مع البوادي كل المدايس عابد اهده نزين اجواء البلاد لنذكر العالم بمجده وسيرة اعظم قيادي بمنهجه وما اتابه نذكر الناس بالمراد نمضي على نهجه ودربه جهاد مجاهده رب والي صلى عليها الله والخير وصحبه عليها الصلاة وازكى صلاتي عليها الصلاة وازكى صلاتي وسلامكم يا أستاذي.
0: سلمك الله وعافاك مع الله. أحسنت صح لسانك. الله الله

0: جئنا إلى هنا لنقضي أعداء الله.
1: خرجنا اليوم ليرى اليهود من هم أنصار محمد.
2: خرجنا لكي نكمل مسيرة أجدادنا الأنصار بمولد رسول الله.
3: خرجنا اليوم للاحتفال بالنعمة التي أخرجتنا من الظلمات إلى النور.
4: خرجنا ليعرف العالم أن مكانة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما زالت عظيمة في قلوبنا.
0: خرجنا للاحتفال برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ألا يا رسول الله شرفت المدينة، جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع.
5: خرجنا شكرا لله على نعمة الهداية.
1: خرجنا اليوم لنقول لبينا يا رسول الله ولم ننساك.
6: نقول للأعداء محمد مات وخلف رجال،
7: كيفنا نحتفل بالمولد النبوي والأعداء يسيئون لرسول الله؟

إذا كان احتفالنا بهذه المناسبة يزعج اليهود الصهاينة، يزعج أعداء الإسلام الذين يكررون الإساءات إلى رسول الله، وفي نفس الوقت نعبر فيه عن هويتنا الإيمانية، عن تعظيمنا لرسول الله، عن محبتنا لرسول الله، نقدم في خلال الأنشطة والفعاليات ما يعزز من علاقتنا الإيمانية برسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، لتكون ثمرتها في واقع العمل اقتداء برسول الله واتباعا لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. ألا يجدر بنا أن نهتم أكثر وأكثر؟ بلى.

إذا نقرأ الآن الرسائل أيها الأحبة. أمل المقداد تقول: مساء النصر المحمدي عليكم جميعا والسلام على شعب الإيمان والحكمة. ورسالة تقول: إنها لحظات روحانية وأيام مباركة، إنها نفحات الربيع المحمدي، إنها نفحات مولد النور الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. لا نلوم أنفسنا عن التعبير بفرحتها بالمولد، فهي إلى الآن لم تمتلئ بالحب للمصطفى حتى تعترف بفضله الحقيقي وأثره وكرمه وفضله، فهي تحتفل بيوم نجاتها من الظلمات إلى النور كرسالة شكر وعرفان وحب لمن بذل حياته لأجل أن نحيا على شريعة سمحاء بعيدا عن بشاعة وظلم وجرم الجاهلية. فهو النور الذي من خلاله عبرنا طريق الهدى من الضلال عبر طريق الهدى من الضلال والنور ونور الهداية من الهلاك. يمن الأنصار محبتهم للنبي دين وغيرتهم عليه عقيدة، قرآننا مسيرتنا، محمد قائدنا، الجنة غايتنا، الجهاد دربنا، والصدق شعار رجالنا، فهيهات أن ننهزم. تحياتي لكم فاطمة الوادعي وممكن زامل نبي الكون، وشكرا، شكرا لك يا فاطمة، وشكرا أيضا لأمل المقداد. من الواضح أن العدو السعودي لا يزال مستمرا في طغيانه وغروره، فبرغم ما قد تلقى من حصار وضربات قوية يمانية في البر والبحر، إلا أنه لا يزال في أمس الحاجة إلى المزيد من الضربات القاسمة والحاسمة التي تجعل هذا العدو يحس بالوجع الكبير لكي ننتقم من عدونا وننتزع منه حقوقنا. أبو ماهر الشيخ من بني بهلول:

طيب رسالة تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا إذاعة الوعي والبصيرة. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير. فطائرتنا مصباح من المصابيح، ورجوم اسم مشتق من القرآن الكريم، والشياطين هم عبيد قرن الشيطان الذي خرج من نجد كما قال صلى الله عليه وآله في الحديث. وقرن الشيطان محمد بن سلمان عبد للشيطان الأكبر وهي أمريكا. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. نحن ثقتنا بالله قوية، وهو الذي نصرنا، وخاصة في شهر الربيع المحمدي لم يحتفل في مولد الرسول الأعظم أي شعب عربي أو مسلم كما يحتفل أحفاد أنصار رسول الله، وهم شعب اليمن مع الله. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. الله يحفظ سيدي عبد الملك تاج رأسي وكل حر رفض هيمنة إخوان جيفري إبستين. لبيك يا رسول الله. أخوكم عبد علي غالب غانم من قرية الصفا محافظة إب، وزامل يا بعض حكام الخليج المهابيل. قواك ربي. أحسنت.

طيب قال مرحبا يا رسول الله، صبتك عاد الشعب لك وبالعلاقة بك، ترى الشعب حقق مبتغاك، ما وقف في صف غزة، ما وقف في صف غزة ورافع بيرقك غيرنا بين البرية كما كنا معاك، ما خرجنا نحتفل بك ونحيي مولدك غير وإحنا في الميادين بنجسد هداك، رافعين اللون الأخضر وحنا في مركبك، واللهب في البحر تشهد على مبدأ ولاك، ساحة السبعين تشهد على رفعة يدك، وبدعاك الشعب أرسى قواعد الاشتباك. سلامتك، تحياتي للجميع، كل عام أنتم بخير، وأرجو زامل مقام الطهر. المرسلة شموخ يمانية حلا، قوة القوة، صح لسانش.

إذن بهذا نكتفي أيها المحمديون والمحمديات، يا أحباب الله ويا أنصار رسوله صلى الله عليه وآله، أيها القرآنيون، يا أعظم الناس ويا أشرف بني البشر في هذا العصر، يا عز الإسلام ويا شرف العروبة، يا حماة الديار ويا رعب الكفار ويا زوال الفجار، يا فاتحي مكة، يا فاتحي مكة، أتسمعونها؟ يا فاتحي مكة وبيت المقدس، أنتم ستفتحون بيت المقدس ومكة من جديد، وتحررون المقدسات من دنس ورجس اليهود وأذناب اليهود. مبارك لكم هذه الأيام العظيمة، والنصر قريب بإذن الله تعالى. سوف ينتصر اليمن، سوف يذل آل سعود، سوف يمرغ أنفهم تحت أقدامكم يا رجال الرجال، إلى المجاهدين في ساحات الوغى، إلى الضاربين بيد الله وبسيف رسول الله، يا من تضربون الأعناق للمجرمين، يا من تجاهدون من أجل إعلاء كلمة الله، تحيون الحق وتزهقون الباطل، بكم ستنتصر الأمة، وبكم ستحفظ الحقوق، وبكم سيصان وستصان البلدان الإسلامية، وبكم سترتفع الراية، وبكم وعلى أيديكم بإذن الله تعالى سيهزم أعداء الله أمريكا وإسرائيل وآل سعود وأذنابهم. مستمعين الأحبة، وصلنا إلى النهاية، وليتنا لم نصل، لأن مشاركاتكم رائعة جدا، على أمل أن نلتقي بكم في فترات مقبلة. تقبلوا خالص وجميل التحيات العظيمات العطرات من كافة طاقم العمل في إذاعة آفاق، عنهم أيوب شوقي إدريس وعادل الأشول، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوقاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
1: عبيت 300 وحدة واتصلت يمكن ب70 وحدة، ما ب120 وحدة، وعبيت باقة أنترة الشهرية واستهلكت ماليشي، وبعدها اشتركت بباقة واحد عشان أكلم كل الشبكات. ذا حين كم باقي معي رصيد وصلاحية؟
2: مالك بتحاكي روحك؟
1: جاي حسبي معي. كيف أنتي في الرياضيات؟
2: ها؟ مالش في الرياضيات، أنا أدبي.
3: أدبي ولا علمي؟ لا تتعب حالك بثانية برمز نجمة 1-2-2 مربع، رمز الاستعلام الموحد من سبفون، واعرف رصيدك الحالي، دقائق، رسائل و4G، بالإضافة إلى الوحدات والصلاحية.
4: سبفون، أصالة وتواصل.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-4844-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
6: في ظلال مولد خير البرية نجدد العهد مع الحبيب المصطفى، حبا وعشقا، مدحا وشوقا،

0: جمالية.
1: محمد انشد واقول خير صلاة للعدنان.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته المستمعين والمستمعات، جمهور إذاعة أفاق صوت الوعي والبصيرة، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم المحمدي صلوات يمانية.

كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الجانب الاقتصادي هو الأذكى والأنزه، فقد حقق لخديجة من الأرباح في رحلة واحدة حين تاجر لها ما لم يحققه غيره في رحلات عديدة، وهو الذي علم الناس أسس التعامل التجاري الصحيح المنزه عن الربا والجشع والاحتكار والاستغلال والطمع، وعلمهم كيف يكتفون ذاتيا ويزرعون، فقد كان يغرس الأشجار بيده الشريفة ويحث على زراعة الأرض والاعتماد على النفس، وعلمهم البناء، فقد بادر هو في بناء المسجد بيده الشريفة إشارة للناس أن يبنوا ويؤسسوا مدنهم وقراهم، وعلمهم كيفية الاستفادة من مصادر المياه وكيفية صرفها، فحفر الآبار بيده وأجرى السواقي للزرع وحذر من الإسراف، وعلم الأمة الإنتاج والعمل وترك التواني والكسل، فقد أعطى سائلا شابا الفأس وقال له احتضب، وقال عن اليد التي تعمل هذه يد يحبها الله ورسوله، وعلمهم إصلاح الطرق والسعي في رفع الأذى والمعوقات عنها بما يخدم الناس والحيوان، وعلمهم آداب سلوكها والمشي فيها.

0: اللهم صلي وسلم على سيدي وحبيبي رسول الله وعلى آله والطيبين الطاهرين. عدنا إليكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من برنامجكم المحمدي صلوات يمانية. منشدنا لهذه الحلقة الأستاذ المنشد محمد يحيى لطف الله به. ورحب يا أستاذ محمد، حياك ربي.
1: يا مرحبا، حيا بك يا سيدي وعين.
0: وشهر مبارك، كل عام وانت بخير ومولد خير وعز ونصر وتمكين ان شاء الله.
1: علينا وعليكم بالخير والعافية بإذن الله، نصر من قبل المولد
0: وقت المولد
1: ومن بعدها فتح
0: بحوله وقوته. الله يبارك فيكم. كيف المعنويات في هذا المولد؟
1: أمانة معنويات خاصة في هذا اليوم.
0: هذا اليوم، ها؟
1: هذا اليوم يعني ارتحت راحة نفسية.
0: الحمد لله رب العالمين. ما قبل المولد هكذا بركة رسول الله بيجوا النفوس مطمئنة منشرحة مستبشرة بالنصر القريب بحوله وقوته بركة سيد الخلق.
1: اللهم
0: صل على سيدنا محمد وعلى آله. نبدأ معكم أستاذ محمد، ما تسمعونا؟
1: مرحبا بك يا محمد. مرحبا
0: بك يا سيدي وعيني.
1: مرحبا.

0: صلوات يمانية.
1: صلوات يمانية.
2: صلوات جاءنا النور المبين، ألف أهلا ألف مرحى يا ختام المرسلين.
3: صلوات الله على سيدي وحبيبي رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا أستاذ محمد ورحم الله والديك وأسمعك ربي كل خير،
4: حفظكم الله ورعاكم.
3: الأول تراث
5: الأول حجة
3: حجة
5: أيوه.
3: الثاني
5: حديدة
3: من الحديدة صح،
5: من الحديدة. والثالث حقنا من الشرفين،
3: من الشرفين
5: أيه.
3: يعني حكي غير الشرفين،
5: هو من حكي بس الشرفين لأنه
3: لا في مقابلة مع الأستاذ فؤاد الخزان قال حكي نفسها حكي المدينة غير حكي الشرفين، حكي الشاهر ومحابش ومفتاح وهو.
5: أكيد لأنه هم معاهم حتى في شلتهم غير وفي كلماتهم غير،
3: لكن على ما بصرت أنا أو بين أتابع حكي صنع عاصمة الثقافة العربية أذكر 2004 لما أعتقد ها كانوا يشلوا من حق المديريات والكل، يعني نفس الفرقة فرقة حق حجة كانت تشيل من حق حجة من حق الشرفين من هنا، يعني
5: أيوه
3: تلم بالتراث كامل حق محافظة حجة.
5: هو بيخرجوا أعراس في كل القرى وفي كل المديريات
3: في العزل وهذا ويشلوا أيوه. من هنا
5: ويشلوا منها
3: ويشلوا من هذا ويشلوا من هذا ويشلوا
5: من كل محافظة من كل
3: قد وصل صنعاء ما شاء الله، قد وصل صنعاء تراث حقهم.
5: حتى أصحاب صنعاء قد شلوا
3: قبل تسمع ما تصير عراس ولا شيء بتو من حق حجة صح
5: معك حق. اللهم صل على محمد وآله حق
3: من ضمنها يا أستاذ محمد الأناشيد شلوها مثلا فرق إنشادية مثلا ولا شيء أو أخذوا منها واستفادوا منها،
5: هو أنا ما أظن إنه
3: بيأخذ
5: حق صنعاء بس بطريقة ثانية.
3: قصتك بتراث حجة لكن بيصنعنه
5: أيوه
3: ها
5: أيوه.
3: بيرجعوا تراث يعني كأنه صنعاني ما تقول
5: صنعاني
3: ما تقول إنه من حق حجة
5: أيوه.
3: طيب أنت ذا الحين أنشدت ثلاثة أو أنشودتين
5: ثلاثة
3: قصي من حق حجة ومن حق
5: الحديدة ومن حقنا.
3: طيب أين الأحب إلى قلبك يعني اللي تبصره مناسب؟
5: الأحب
3: حق البلاد،
5: حق البلاد
3: حق البلاد صح
5: أيه.
3: أنا بيجو قدك داري له فاهم له وحافظ له
5: أيوة هي دي الذي شلها ذاك
3: الكفيف
5: الكفيف
3: من؟ حسين
5: حسين
3: حسين قطيرة
5: حسين قطيرة أيه.
3: أي شيء
5: صلي يا ربي على أحمد سيدنا الله مشلوك هذه
3: ايوه صلاة
5: مجد انا شلها بطريقتنا
3: ما نفع نسمعها هكذا
5: انا بشلها بطريقتنا
3: بسم الله
5: صلي

0: هكذا
1: هكذا
0: قصتك مع بشار
1: ما
0: نزلان.
1: بك فيها
0: هذا ما النزلة ها
1: دين.

0: وبس
1: هكذا
0: ضروري الحركات الصنعانية هذا يقول
1: الصنعانية
0: يعني هو الأصل هو الأصل حكي ولا صنعة
1: أهم بيشل
0: الأصل حكي ولا صنعة
1: الأصل حكة
0: لا
1: أنا أقول له الأصل حكة
0: أصل حكة
1: اديني كلمات من حقها ما بتشلوا الا ربوا بالسبع المثاني
0: قصدك انت
1: عارف ان كلماتها تيلي واحد تيلي كلماتها الاصل
0: يعني معها كلمات اصل
1: ايوه يا

0: لأن الكورة صنعاني والأداء
1: وأنا قلني بقى
0: أنا شعر الله ما أقص إن هي صنعاني يعني إحنا نعرف لها من زمان إن هي صنعاني
1: وما تبحث بعدها بس ولا هي الأصل حق
0: لكن على ما أعتقد فالكتب الذي بيخرجوا حق نشيد ولا شيء هم بيحفظوا الحقوق مثلا حق أي محافظة ولا شيء يقول لك تراث كذا كذا تراث حق حجة تراث
1: هي مش
0: تعزي
1: موجودة قصتك انها في
0: مثلا فالكتب
1: رواية
0: حق مثلا
1: انشاد
0: ايوه وغيره
1: شيء موجوده
0: شيء موجوده هذا
1: شيء موجوده
0: طيب ما مش معاكم مثلا انتم كتب وكتيبات ولا شيء نشيد
1: معانا بس بخط
0: يد
1: اصحاب
0: ما قد طبع
1: ايوه بخط قديم
0: مش مطبوع
1: مش هو مطبوع
0: طيب الخلاصه حجه ذمار صنعاء زحل ذكر رسول الله
1: ذكر الرسول الله عندنا
0: ورفعنا لك ذكرك سواء كان بالقرآن الكريم بالأحاديث النبوية الله. بالنشيد بالأشعار بكل حاجة
1: بكل شيء
0: اللهم صلي وسلم على سيدنا
1: ما يتم إلا بالصلاة عليه وعلى آله
0: وهذا هو المطلوب والمقصود والمراد
1: الله.
0: من النشيد الصنعاني وحق حجها ذكر رسول الله
1: ذكر رسول الله وآل البيت لا يخلم خاصة في بلادنا وفي كل البلاد تجاوهم متمسكين بأهل البيت ولا يمكن أنهم يتخلوا
0: رغم وقع لهم من مشاكل وملاحقه الله يكتب الأجر ما عاد سمعنا الآن يا أستاذ محمد
1: أسمعك زامل
0: في المولد
1: في المولد أكيد بسم الله. في رسول الله عاد باقي أفضل من رسول الله
0: يا رجل اللهم صلي على سيدي وحبيبي رسول الله
1: صلى الله على النبي وعلى
0: خلص الوجه الكريم أنا حافظ الله
1: يمكن أكيد
0: يلا بسم الله الله يسمعنا الخير مثل

0: سيدي وحبيبي رسول الله وعلى آله. حتى الزامل الشعبي ضروري ما نفعله
1: في رسول الله،
0: في رسول الله كل حاجة، كل حاجة
1: ضروري إنه رسول الله لا يخلى منه،
0: وندخل ضروري أعداء الله وأعداء رسوله ضروري داخل الكلمات هذه.
1: ضد أمريكا وصهيون،
0: لا نحن ما بنعاني هذا الأيام، ومن يعني ما بنعاني بكل أنواع التعب المعيشي مثلا. ها لم ذمت هولها الملاعي بن سلمان وأتباعه، وهذا الذي هم
1: المولي، المولي الحق
0: المشروع الصهيوني،
1: المشروع الصهيوني ورعاة الطاغوت
0: الله
1: أهم،
0: وأتباع إبليس رأسا،
1: أتباع إبليس
0: أي لو ما هولها هالملاعين حقنا، ها حق أكيد. الخليج وهذا أموالهم، ما من قدر يفعل شيء هذا اليهودي،
1: ومن ين أموالهم هي من حق بيت الله بيسرحوها. ها
0: الله المستعان،
1: حليب بقرة،
0: الله المستعان، الله المستعان. الله يبارك فيك يا أستاذ محمد،
1: الله يحفظكم،
0: زح ربي لسانك ورحم الله والديك،
1: صح الله،
0: ربي يسمع كل خير. ما رأيك نسمع ذا الحين صوفي،
1: صوفي
0: حق حضرموت، حق الحديدة، حق صنعاء، سهل ما عند حاكاش، ولا إيش أنتم بتنشدوا حق صنعاء ما عند حاكاش؟ والله
1: ما بيش قالك ننشد أنشاد، إنشاد قصدي ننشد إنشاد صنعاني.
0: بسم الله
1: مناشد،
0: اللهم صلي على سيدي وحبيبي رسول الله. إحنا البرنامج هذا هو صلوات يمانية، نشينا خليها كلها صلوات الحلقة هذا.

0: اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. ختاما مستمعينا الكرام نشكركم على حسن الإصغاء وكرم الاستماع، كما هي التحية موصولة إلى ضيفنا العزيز الأستاذ المنشد محمد يحيى لطف. لطف الله به، الله يبارك فيك يا أستاذ.
1: لك التحية والإذاعة آفاق،
0: نورتنا وشرفتنا وشرفت إذاعة آفاق.
1: لنا الشرف ولكم التحية، لك والمدير الأستاذ علي الشرفي ولكل طاقمها وللأستاذ المدير الإخراج محمد علي هبة.
0: الله يبارك فيك يا أستاذ
1: وكل
0: محمد.
1: الكادر الإذاعة، الكادر إذاعة آفاق.
0: الله يبارك فيك، وأنت كذلك نورتنا وشرفت إذاعة آفاق. بارك الله فيكم، صح ربي لسانك ورحم الله والدك، وإن شاء الله يجعل هذا الحنجرة المباركة تستمر في ذكر الله وفي ذكر رسوله وفي مدح رسول الله وأهل بيته. الله يبارك فيكم
1: بالأجر وإن شاء الله.
0: إذن مستمعينا نلتقيكم إن شاء الله في حلقة جديدة من برنامجكم صلوات يمانية. إلى ذلكم الحين تحياتي وأشواقي لكم، إعدادا وتقديما مني أنا زكريا الشرعي، ومن الإخراج الأستاذ محمد علي هبة. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونبقى مع الأستاذ محمد يحيى لطف الله هبة.

0: كنتم مع برنامج صلوات يمانية من إعداد وتقديم زكريا الشرعي.
1: كل الكون فيك أنشد، اصطفى الله محمد.
0: إخراج محمد علي هبة، على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة.

0: عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: البر وحسن الجوار زيادة في الرزق وعمارة للديار.
1: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إن الجهاد باب من أبواب الجنة فتحه الله لخاصة أوليائه، وهو لباس التقوى ودرع الله الحصينة وجنته الوثيقة، فمن تركه رغبة عنه ألبسه الله ثوب الذل وشمله البلاء وديث بالصغار والقماءة وضرب على قلبه بالإسهاب، وأديل الحق منه بتضييع الجهاد وسيم الخسف. ألا وإني قد دعوتكم إلى قتال هؤلاء القوم ليلا ونهارا سرا وإعلانا، وقلت لكم: اغزوهم قبل أن يغزوكم، فوالله ما غزي قوم قط في عقر دارهم إلا ذلوا، فتواكلتم وتخاذلتم حتى شنت عليكم الغارات وملكت عليكم الأوطان.
2: آفاق اف ام،
1: مفردات القرآن الكريم.
2: المؤتفكات. وردت هذه الكلمات في موضعين من القرآن الكريم، قال تعالى في سورة الحاقة الآية 9: وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة. والموضع الثاني في الآية 70 من سورة التوبة، قال تعالى: ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات، أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. والمؤتفكات تعني المنقلبات، من مادة الائتفاك وهو الانقلاب، ومنه الإفك لأنه قلب للحقيقة. والمراد بالمؤتفكات قرى صغيرة متجاورة كانت مساكن قوم لوط، أتاهم نبي الله لوط ينذرهم فعصوه، قال تعالى: فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. وقيل إن الله عز وجل أرسل عليهم جبريل عليه السلام فرفع قراهم ثم ضرب بها الأرض فأهلكها ودمرها بمن فيها. وقد جعل الله قراهم المخسوفة عبرة باقية لمن اعتبر، قال تعالى: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. وقال تعالى: ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا.
3: المتكبر من أكثر الناس أنفة وأبعدهم عن التقبل، يصر ويعاند على رأيه حتى لو كان خاطئا، حتى لو لم يكن سليما ولا صائبا، لكن ارتبطت المسألة عنده بالاعتبار الشخصي، فتصبح المسألة فورا مسألة شخصية، يتشبث بوجهة نظره الخاطئة أو بتوجهه الخاطئ أو بموقفه الخاطئ، لا يريد أن يتراجع عنه أبدا، ولا يقبل نصحا ولا يقبل نقاشا ولا يقبل أن يذكر أبدا، وبالذات إذا كان التذكير يأتي له ممن يراه أدنى مرتبة منه أو أقل شأنا في نفسه منه، فيصبح الكبر أيضا عائقا كبيرا أمام تقبل التوجيهات التي يصبح المعيار عند الإنسان تجاهها هو كبره، هل هي تتناسب أم لا تتناسب من معيار الكبر فقط، على مستوى النص، على مستوى التذكير، على وهكذا. وهذه جوانب خطيرة جدا ومؤثرة إلى حد كبير. ثم من ما يؤثر في مسألة الكبر هو سلبية الإنسان في تعامله. المتكبر عادة ما يكون سلوكه وأسلوبه في التعامل مطلوبا مطبوعا بالتكبر، لا يتواضع في تعامله، يبرز كبره وتعاليه وغطرسته في أسلوبه في التعامل مع الآخرين، سواء وهو في موقع مسؤولية فهذا أكثر، سيجعله أكثر سلبية في طريقته في التعامل مع الآخرين من موقع مسؤوليته المعينة، أو حتى باعتداده بنفسه ومقامه واعتباره الشخصي، فهو يتعامل مع الآخرين بتكبر، بتعال، بغطرسة، تبرز في أسلوبه، يبرز في أسلوبه حالة التكبر والتعالي، وهذا منفر جدا، منفر جدا في واقع الأمة. يستحيل مع هذه الحالة أن يكون هناك انسجام تام، تعاون وقرب، قرب في المشاعر وقرب أخوي، وتحقيق لحالة الأخوة الإيمانية كما ينبغي.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك وما
1: دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري من الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا. حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح قاوب وليت.
4: بث لي انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي إلا قليل
4: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
6: لحظة، أنت رقمك 7-0؟
4: أيوة.
6: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري؟
8: باقات سفري من 7-0، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقة سفري 8 ساعات وباقة سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
3: 7-0، أصالة وتواصل.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

0: الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
1: ما أعظم هذا النداء! يخبرنا الله تعالى أنه هو من بدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم يدعونا نحن المؤمنين إلى أن ندخل هذا الأفق المضيء. وحين تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فأنت لا تردد عبارة عابرة، بل تستجيب لأمر الله تعالى وتعلن محبة رسوله، وتربط قلبك برسالة أخرجت الناس من الظلمات إلى النور. صلوا عليه وعلى آله، فقد بدأ النداء من خالق الكون جل جلاله، وجاء دور قلوبنا أن تجيب.

0: بأنفاس المحبة جئنا نعانق السيرة ونروي عبير الحكاية ونجوب رياض الشمائل النبوية ونبحر في نور الهداية المحمدية.
1: مرحبا بالكريم الرؤوف الرحيم النبي العظيم خاتم
0: برنامج وجاهدهم به جهادا كبيرا، يعده ويقدم حواراته الأستاذ عبد المجيد إدريس. وجاهدهم به جهادا كبيرا.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن سيدنا نبينا محمد عبد الله ورسوله. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من سلسلة حلقات خاصة بمناسبة المولد النبوي الشريف، وجاهدهم به جهادا كبيرا. على إذاعة أفاق صوت الوعي والبصيرة عبر التردد 98.7 و98.5. قبل أن نبدأ حلقتنا معكم وحوارنا، نذهب وإياكم إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم فتح.

0: نرحب بكم جديد مستمعين الأعزاء، حياكم الله. كما نرحب بضيفنا عضو رابطة علماء اليمن الأستاذ العلامة محمد عبد الله العفاري، حياكم الله أستاذ محمد ومرحبا بكم.
1: حياكم الله وبياكم
0: أستاذ محمد. نحن اليوم في اليوم 12 من شهر ربيع الأول، وهو يوم مولد الرسول، وأيضا هو اليوم الذي يختتم فيه الفعاليات الكبيرة في اليمن الميمون، وأيضا هنالك احتفالات في غير اليمن، لكن في اليمن له نكهة خاصة. أستاذ محمد، السر الذي يجعل اليمنيين يتصدرون العالم الإسلامي في هذا اليوم المشهود، وهو اليوم 12 من شهر ربيع الأول بابتهاج استثنائي؟
1: اللهم صلي وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد البشير النذير والداعي إلى ربه صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، في الليل إذا يغشى وفي النهار إذا تجلى وفي الآخرة والأولى صلاة الرضا والرضوان، صلاة تنصرنا بها على أعدائنا، صلاة تغفر بها ذنوبنا وترحم بها أمواتنا وتنصر بها مجاهدينا في جميع الجبهات والثغور والميادين. إن السر في السر الذي جعله الله سبحانه وتعالى واستودعه اليمن أولا من خلال الاسم. إن السر الذي جعل اليمنيون يتصدرون المشهد في اليوم المشهود والذي ليس له مثيل.
0: نعم.
1: وبعض الدول يعني وبعض الدول النائمة لم يعرفوا رسول الله إلا من خلال الاحتشاد الكبير في يوم 70، فجعل البعض يقول ويتساءل لماذا يحتشدون وما الذي يحتشدون لأجله؟ محمد صلى الله عليه وآله وسلم، نحتشد من أجل محمد، نقدس محمد، نرفع من شأن محمد. اليمن اليمن والبركة، الاهتداء والابتداء. إن اليمن ولله الحمد لم يكن صرفا مع رسالات الله السماوية، بل تعامل معها بكل تقدير وتعظيم وتبجيل. خذ مثالا واحدا في عصر الشدة والقوة، في عصر الشدة والقوة، وغالبية ما يكون أن يكون الإنسان قوي وشديد إذا أتى له أمر أن يتعامل مع هذا الأمر بشدة وقوة وغلظة. إلا أهل اليمن قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، لم يتعاملوا مع رسالات السماء إلا بتبجيل وتقديس. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، هذا كتاب كريم، يعرفون الكتاب الكريم، يعرفون الكتاب المقدس، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. إلى أن قال الله عز وجل عنها، قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. محمد حبيب الله، ومن عرف حبيب الله تعلق بالله وتعلق بحبيبه، ومن تعرف على صفاته وخلاله أحبه صلى الله عليه وآله وسلم، فقد أحبه الملك اليماني تبع أحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وصدر كلماته التي تكتب أحبه قبل مجيئه بآلاف السنين. ولأنه أحب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، سيبقى هذه الصفة لتتبع مقترنة بالنبي، بحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أي أنه يكتب في ديوان المحبين للنبي محمد صلى الله عليه وآله. قال شهدت على أحمد أنه رسول من الله بار النسم، فلو مد عمري إلى عمره لكنت وزيرا له وابن عم، وجاهدت بالسيف أعداءه وفرجت عن صدره كل غم. إلى هذا الله. إلى هذا المستوى من العشق، إلى هذا المستوى من التعلق. بل إن الملك الحميري أمر قبيلتان من اليمن أن تهاجر إلى المدينة حبا لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، ينتظرون قدومه، حتى إذا لم يتسنى للملك الحميري أن ينتظر إلى زمن النور وإلى المولد الذي تشرق فيه شمس العدالة والحرية والكرامة والعلم وما إلى ذلك، فإنه قد جعل قبيلتين من الأوس والخزرج يسكنون ويقطنون المدينة لأجل أن ينتظروا قدوم المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وآله وسلم. فكانوا هم وكانوا كما قال الله سبحانه وتعالى، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ولو كان بهم خصاصة. الأوس والخزرج آثر النبي صلى الله عليه وآله ونصر النبي صلى الله عليه وآله، لذلك لا تستغرب حينما ترى الملايين المحتشدة، حينما ترى ملايين الرجال وملايين الأصوات وملايين الأعلام وملايين الشيلان الخضر الشال الأخضر، هو يعبر عن حب من استخدمه للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، بل أفدوه أفداه بأرواحهم، كما تخبرنا بذلك السنة المطهرة حينما انزعجت قريش لما بايع الأوس والخزرج النبي صلى الله عليه وآله، فأتى عتبة بن ربيعة وأبو سفيان بن حرب، فقال عتبة بن ربيعة: يا معشر الأوس والخزرج، بلغنا أنكم بايعتم محمدا على أمر، ووالله ما أحد أبغض إلينا وإليكم ممن أنشأ العداوة بيننا وبينكم، أي يقصدون محمد صلى الله عليه وآله، هو الذي أنشأ العداوة بيننا وبينهم كما يقولون. فقال أبو سفيان: يا أهل يثرب، ظننتم أنكم تخدعون أخانا وابن عمنا وتخرجونه عنا؟ فقام حارثة بن النعمان، قال هذا اليماني العظيم، قال: نخرجه والله معنا، سنخرجه والله معنا وإن رغم أنفك. وازدحم الكلام حتى ضرب عبد الله بن رواحة بيده على سيفه وقال: الآن لما أن تبعنا دينه وبايعت أيماننا يمينه عارضتمونا فتبادرونه وقبل هذا تشتمونه. اليمانيون تعلقوا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قولا وفعلا وتضحية وجهادا وحبا وعشقا وصورة وكلاما ويعني فصلا ومعنى. اليمانيون هاموا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فدوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأرواحهم. بعد الهجرة النبوية إلى المدينة المنورة استقبله الأنصار. اليوم الأنصار النبي صلى الله عليه وآله لا يستقبلون مولده إلا هم، فكل الدنيا وكل علمائها ومثقفوها اليوم نسمعهم ينعقون كما تنعق الحمير ويقولون إن الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وآله.
0: وسنأتي إلى ذلك أستاذ محمد، يعني هي علاقة ومحبة لرسول الله حتى من قبل الإسلام كما ذكرت الطبع اليماني، وفي آخر وله أيضا بيت في نفس القصيدة: وألزمت طاعته كل من على الأرض من عرب أو عجم قبل أن يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمئات السنين. أستاذ محمد، هذا السر وهذه المحبة لرسول الله وللبيت النبوي، أين يكمن الأثر المباشر لهذه التجمعات التي ستكون في اليوم 12، هي ختام التجمعات والتدشين الذي قد بدأ من أول ربيع ومن قبل ذلك، أين يكمن الأثر وهذا التعظيم الكبير لرسول الله وآل بيته في ترسيخ الهوية الإيمانية وحماية المجتمع من الانجراف والتغريب والتشكيك وإلى آخر ذلك؟
1: نعم، اللهم صل على محمد وآله. قبل نجيب عن هذا السؤال،
0: نعم،
1: أهل اليمن أخذوا محمدا صلى الله عليه وآله،
0: صلى الله عليه وسلم،
1: وغيرهم أخذ الشاة والبعير والأموال.
0: نعم،
1: فكيف بمن أخذ محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن يضل، وكيف بمن أخذ محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن يستقوي عليه اليهود والنصارى؟ أما ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله محمد صلى الله عليه وآله
0: الله
1: في رحابكم؟ أما ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في رحالكم؟ فوالذي نفس محمد بيده لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار، إني لأجد نفس الرحمن من قبل اليمن. هذا النفس الذي نراه ونشاهده اليوم في ميدان السبعين، والذي سيحتشد الملايين في ميدان السبعين وفي غيره من الميادين،
0: نعم،
1: إنما لأن يرجعوا في رحالهم بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الجمع المليوني الكبير يحول الإيمان الفردي برسول الله محمد صلى الله عليه وآله إلى موجة مليونية إيمانية يمانية عارمة، تمنع يعني تجعل الفرد يشعر بالاعتزاز برسول الله محمد صلى الله عليه وآله. نحصن أنفسنا بمحمد، نحمي أنفسنا بمحمد، نتمسك بمحمد، نحصن أطفالنا بمحمد، نحصن بلادنا بمحمد، نحصن اقتصادنا بمحمد، نحصن مرورنا بمحمد، مستشفياتنا بمحمد، نحصن كل نواحي الحياة بمحمد. وقال الله سبحانه وتعالى في شأن محمد: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. فإذا كانت أخلاق رسول الله فينا ومبادئ رسول الله فينا وحكمة رسول الله فينا وعدل رسول الله فينا وعلم رسول الله فينا وبصيرة رسول الله فينا وجهاد رسول الله فينا، فلن تصل إلينا أمة أبدا أبدا مهما طالت ومهما شمخت بأنفها بصناعاتها وما قدمته للبشرية، سنفوق بمحمد صلى الله عليه وسلم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. نرسخ مفهوم القدوة، مفهوم القدوة للنبي محمد صلى الله عليه وآله، نقتدي بمحمد ونسمع لمحمد ونطيع لمحمد، ومن تمسك بمحمد فهو المغلوب لا محالة، كما أخبر الله سبحانه وتعالى بأنه سيظهر دينه على الدين كله ولو كره الكافرون والمنافقون.
0: الله الله، نعم. إذن الأثر هذا الذي يحصل من خلال التجمعات هذه والتدشين والاحتفالات الكبيرة، وخصوصا في اليوم 12 من ربيع الأول، كلها تساعد على ترسيخ الهوية الإيمانية، ويحمل المجتمع من الانجراف نحو التيارات الغربية والتشكيك بالإسلام. مستمعينا الأعزاء، نأخذ معكم الآن فاصلا قصيرا، وبعده ننتقل إلى المحور الثاني، حيث نستجدي شبهات المخالفين ونستنطق التزامات هذا اليوم المبارك، فابقوا معنا.

0: الله.
1: نرحب بكم جديد مستمعين الأعزاء، حياكم الله. كما نرحب بضيفنا عضو رابطة علماء اليمن الأستاذ العلامة محمد عبد الله العفاري. حياكم الله أستاذ محمد من جديد، وحياكم
2: حياكم الله وبياكم.
1: أستاذ محمد، هناك سؤال مهم جدا، يعني في ظل الاحتفالات الآن الحاصلة في اليمن وفي غير اليمن، لا سيما في اليمن، نسمع الكثير من ضعاف النفوس ممن يظهرون، يعني يدعون حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم لكنهم يحاربونه، يقولون بأن الاحتفال بمولد رسول الله بدعة. برأيكم لماذا يحارب البعض الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، وأيضا الخلفيات الفكرية والسياسية التي تقف وراء هذا الإنكار؟
2: اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أولا نقول لهم كما قال أحد الشعراء: دعونا في ضلالتنا وخلوا بنا الإسلام ينقص أو يزيد، وكفوا عن فتاواكم فإنا نرى الإرشاد منكم لا يفيد، ونكره دعوة التوحيد منكم، وسادتكم لأمريكا عبيد، فلا تتشدقوا بالدين زورا، ودين محمد عنكم بعيد.
1: الله الله.
2: فالحقيقة هم يعادون النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فكما وسنتطرق لهذا بإذن الله سبحانه وتعالى، قبل أن نخوض في هذا الحديث أستاذ الكريم، أقيمت حفلة غنائية قبل مولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في 20 أغسطس، حفلة دعائية غنائية في جدة. هذه الحفلة لها خصائص ولها نكهة ولها رائحة ولها محددات ولها
1: ستقام، تقصدون في 20 أو
2: أقيمت قبل مولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم
1: فيه. نعم،
2: يعني تقدمت مولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأيام. هذه الحفلة الغنائية تأتي ويستضاف فيها مغنية، يستضاف فيها ماذا؟ مغنية باغية ماجنة بينها وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أي بين هذه الذكرى وبين احتفالنا بذكرى النبي صلى الله عليه وآله أياما قليلة. هذه الحفلة العاهرة للأسف الشديد تحدد مسار الإسلام الجديد.
1: الله المستعان.
2: بدل أن تحتفلوا برسول الله يا أهل صنعاء، يجب عليكم أن تفتحوا مراكز، هكذا يريدون أن يقولوا لنا. لا تحتفلوا بمحمد، لا تحتفلوا بالطهر، ولا تحتفلوا بالعفاف، ولا تحتفلوا بالنقاء، ولا تحتفلوا بالعلم، ولا تحتفلوا بالرحمة. هذه الحفلة العاهرة ترسم معالم التوحيد الجديد، أن يوحدوا منهجهم ويلتف لفيفهم حول مغنية باقية، بدل أن يلتفوا حول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الحفلة العاهرة بين أن الاحتفال بها واجب، أن الاحتفال بهذه المغنية واجب، والاحتشاد إليها واجب، وقصتها والحج إليها واجب ولا بأس فيه. لماذا؟ لأنه بأمر ولي أمرهم كما يقولون ويتشدقون، ونحن لا نعلم المصلحة الكامنة في وراء ذلك. الله سبحانه وتعالى قد بين لنا لماذا ينزعجون من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل إنهم ينزعجون، يقولون كلمة وكبرت هذه الكلمة وسيسألون عنها يوم القيامة. يقولون لأن ألقى الله بمعصية خير لي من أن ألقاه ببدعة، أي يقصدون بهذه البدعة من إحياء مولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما معنى هذا الكلام؟ هذا كلام خطير كبير جدا، أي أن تلقى الله بمعصية. ما هذه المعصية؟ نأخذ مثالا واحدا ومعصية واحدة. مثلا الإنسان إذا حضر مرقصا في السعودية، في جدة، في الرياض، في أطراف مكة، في أطراف المدينة، في أي بقعة من بقاع المملكة العربية السعودية أو دول الخليج، هذه المعصية. إذا حضر أحدهم مرقصا في السعودية وشرب خمرا ورقص مع نساء وقد ربما فعل الزنا واستمع إلى الغنى وشرب الخمر، يعني أفضل إليهم، انظر إلى جرمي وقباحة هذه الكلمة، أفضل وأحب إليه من الحضور في مولد النبي صلى الله عليه وآله، لأن الحضور في مولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدعة، والحضور حول الراقصات وشرب الخمر والاختلاط معصية، فعندهم هذه المعصية أحب وأهون من أن يحتفل الإنسان بمولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هناك معنى آخر وقد ربما أدق.
1: نعم.
2: إذا مات الإنسان، إذا مات أحدهم في مرقص وهناك خمر كما قلنا وزنا واختلاط وغنى وكشف عورات، إذا مات وهو على هذه الحالة، ويبعث الإنسان على ما يموت عليه، أفضل عندهم وأحب من أن يموت وهو في ساحة من ساحات المولد النبوي يصلون فيه جميعا على النبي صلى الله عليه وسلم.
1: لأنه مبتدع بحكم،
2: لأنك مبتدع وضال وزنديق، وقد ربما يقولون رافضي، أن تموت في ساحة وأنت تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال لنا: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشر صلوات،
1: نعم،
2: وأثبت له عشر حسنات ومحى عنه عشر سيئات، واستبق الملكان الموكلان أيهما يبلغ روحي منه السلام. أقول لكم ما قاله أن القرآن الكريم في حقيقة هؤلاء وحقيقة أسلافهم، الذي سجل القرآن الكريم مواقفهم التي افتقرت للتوقير والتعظيم لمن؟ للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن في نظرهم مقدس، فحينما تعرض قافلة أو لهم من الدنيا والنبي يخطب ينصرف إليه، كما قال الله عز وجل: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. اليوم يا إخواني، المملكة العربية السعودية وعلماء المسلمين والشعوب العربية والإسلامية تركوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مولده وانفضوا حول اللهو والمجون، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. هناك نختم بآية أدق،
1: نعم،
2: بآية أدق ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، لأن هناك من يريد أن يعصي رسول الله ويطيع ولي الأمر. الله عز وجل يقول لنا: ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان، الإثم والعدوان ومعصية الرسول، يتناجون كيف يعصون رسول الله وكيف الله يخالفون مستوى محمد وكيف يدمون قلب محمد. فإن كان هؤلاء يتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول والقسوة تجاه الرسول، فإننا قد عبدنا أنفسنا لله وأحببنا الله وأحببنا الرسول، واحتشدنا احتفالا تعلو أصواتنا مرددين دائما وأبدا لبيك يا رسول الله.
1: نعم، إذن هم يحاربون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن ادعوا أنهم يحبونه وإن دعوا أن هنالك روايات تمنع من الاحتفال بمولد رسول الله، مع أن الرسول احتفل بمولده وكان يصوم يوم الاثنين وكان يقول: ذلك يوم ولدت فيه. أستاذ محمد، التزامات العهد والوفاء، هذا آخر سؤال في حلقتنا، هذه الحلقة الختامية، ونختم هذه السلسلة أيضا بهذا السؤال: التزامات العهد والوفاء التي يفرضها علينا هذا اليوم المبارك، بمعنى هل نكتفي أن نحتفل ونتزين ويذهب اليوم الثاني عشر وبعد ذلك ننسى رسول الله، أم أنه انطلاق لنصرة شعبنا اليمني في فك الحصار، وأيضا نصرة الشعب الفلسطيني والمستضعفين في كل مكان؟ كيف نجعل هذه الذكرى ميلادا جديدا للموقف والقتال والجهاد في سبيل الله، لا مجرد احتفال ينتهي بانتهاء اليوم؟
2: اللهم صل على النبي وآله صلى الله عليه وسلم.
1: اللهم صل على محمد وآله.
2: أولا، لا صوت يعلو فوق صوت النبي صلى الله عليه وآله وسلم،
1: نعم،
2: وهذا ما سنخرج بإذن الله سبحانه وتعالى من كل الاحتفالات، فإننا لا نكون كما قال الله سبحانه وتعالى عنهم: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فإنا قد أخذنا على عواتقنا بمحمد وآل محمد، أخذنا على عواتقنا جميعا منهج الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نطهر هذه الأرض المدحية بإذن الله تعالى من جميع الأصنام الحجرية والبشرية، فإن محمد هو نور أبصارنا. هذا اليوم إنما هو يذكر الأمة أن لهم رسولا، ولأن لهم رسولا يلتفوا حوله وقدوة يقتدوا بها. هذا الجمع الكبير هو شاهد علينا وشاهد لنا، شاهد لنا أننا أقمناه لأجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
1: صحيح.
2: وهذه حسنة من الحسنات التي يكتبها الله عز وجل لمن قام وحضر وعانى وسافر وأخذ أولاده وأهله وأطفاله وذهب إلى ساحة من الساحات، ولكنه بقدر أنه شاهد لنا يكون شاهدا علينا إن لم نلتزم بما التزم به النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجاهدهم به جهادا كبيرا، وبما التزم به النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكتابه الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، أن نكون محكمين ومحتكمين وسائرين ومقتدين بما جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم. محمد صلى الله عليه وآله وسلم قدوة شاملة لنا، يجب أن ندرس سيرته القرآنية، لأن كان خلقه القرآن في كل نواحي الحياة ما أحوجنا لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، حتى تسير بنا الحياة على قدم وساق، فنقول ممن يرضى الله سبحانه وتعالى وننتصف لحرماتنا. هاك مثالا واحدا عن نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يهود بني قينقاع حينما كشفوا امرأة وسوءة امرأة واحدة من نساء المسلمين ومن نساء المؤمنين، قام النبي صلى الله عليه وآله واشتاط غضبا وقال قولته المشهورة: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. كأن هناك من يريد أن يتنطع ويقول: يا رسول الله، أمر الصلاة أمر محتوم، والصلاة فرضت في وقتها ونؤديها في وقتها، يجب عليك أن تتوضأ وأن أصلي.
1: صحيح.
2: بعض المتنطع
1: عن بني قريظة كانت بعد غزوة الأحزاب مباشرة، يعني
2: بعد الغزوة مباشرة، مع أنه كان هناك جراح والجراح عادت يعني ما زالت طرية.
1: نعم.
2: قال: من كان يؤمن بالله، لا تصلي، لا تقول أن تتفيق هذا الحين في يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعطي لنا أمر، ثم هناك من يريد أن يعني يغلب أمره ورأيه على رأي محمد أو أن يجتهد فوق اجتهاد فوق كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا ليس من الإسلام في شيء. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة، أي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استنفر.
1: نعم.
2: ونفر وحرك وتحرك واستعد وأعد، لأن اليهود كشفوا سوءة امرأة واحدة. فيا أيها المسلمون ويا أيها المسلمون،
1: كانت الحادثة أيضا هذه هي نفس الحادثة التي في بني قينقاع، كشف العورة.
2: نعم.
1: المرأة
2: كانت في بني قينقاع.
1: نعم.
2: فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لأجل هذه المرأة استنفر ونفر وجاهد واجتهد وعد واستعد لأجل كشف امرأة، فكيف بالنساء المرأة

0: الحوثي رضوان الله تعالى عليه هو من انتصر للمستضعفين، وهو من دخل في خط المواجهة مباشرة مع اليهود والنصارى، حتى قال أبو عبيدة: لا ندري ولا نعلم من هو الجار الحقيقي، أهي يعني مصر وسوريا والأردن أم اليمن؟ هل الخلل في الجغرافيا؟
1: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وإب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء، الهيئة العامة للزكاة.
1: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
3: في ظلال مولد خير البرية نجدد العهد مع الحبيب المصطفى، حبا وعشقا، مدحا وشوقا.

0: صلوات يمانية.
1: محمد أنشد وأقول خير صلاة للعدنان.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته المستمعين والمستمعات، جمهور إذاعة أفاق صوت الوعي والبصيرة، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم المحمدي صلوات يمانية. صلى

0: كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الجانب الاقتصادي هو الأذكى والأنزه، فقد حقق لخديجة من الأرباح في رحلة واحدة حين تاجر لها ما لم يحققه غيره في رحلات عديدة، وهو الذي علم الناس أسس التعامل التجاري الصحيح المنزه عن الربا والجشع والاحتكار والاستغلال والطمع، وعلمهم كيف يكتفون ذاتيا ويزرعون، فقد كان يغرس الأشجار بيده الشريفة ويحث على زراعة الأرض والاعتماد على النفس، وعلمهم البناء، فقد بادر هو في بناء المسجد بيده الشريفة إشارة للناس أن يبنوا ويؤسسوا مدنهم وقراهم، وعلمهم كيفية الاستفادة من مصادر المياه وكيفية صرفها، فحفر الآبار بيده وأجرى السواقي للزرع وحذر من الإسراف، وعلم الأمة الإنتاج والعمل وترك التواني والكسل، فقد أعطى سائلا شابا الفأس وقال له احتضب، وقال عن اليد التي تعمل هذه يد يحبها الله ورسوله، وعلمهم إصلاح الطرق والسعي في رفع الأذى والمعوقات عنها بما يخدم الناس والحيوان، وعلمهم آداب سلوكها والمشي فيها.
1: صلوات جاءنا النور المبين،
2: صلوات يمانية،
3: صلوات يمانية،
1: صلوات جاءنا النور المبين، ألف أهلا ألف مرحبا يا ختام المرسلين.
0: اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي رسول الله وعلى آله والطيبين الطاهرين. عدنا إليكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من برنامجكم المحمدي صلوات يمانية. منشدنا لهذه الحلقة الأستاذ المنشد محمد يحيى لطف الله به. ورحب يا أستاذ محمد، حياك ربي.
4: يا مرحبا، حياك يا سيدي معين.
0: وشهر مبارك، كل عام وانت بخير ومولد خير وعز ونصر وتمكين ان شاء الله.
4: علينا وعليكم بالخير والعافية بإذن الله، نصر من قبل المولد
0: وقت المولد
4: ومن بعده فتح
0: بحوله وقوته. الله يبارك فيكم. كيف المعنويات في هذا المولد؟
4: أمانة معنويات خاصة في هذا اليوم.
0: هذا اليوم، ها؟
4: هذا اليوم يعني ارتحت راحة نفسية.
0: الحمد لله رب العالمين. ما قبل المولد هكذا بركة رسول الله بيجي والنفوس مطمئنة منشرحة مستبشرة بالنصر القريب بحوله وقوته، بركة سيد الخلق.
4: اللهم
0: صل على سيدنا محمد وعلى آله. نبدأ معكم أستاذ محمد، ما تسمعونا؟
4: مرحبا بك يا محمد. مرحبا
0: ومرحبا بك يا سيدي وعيني.
4: مرحبا.

0: صلوات يمانية.
1: صلوات يمانية.
2: صلوات جعل النور المبين ألف أهلا ألف مرحايا ختام المرسلين.
3: صلوات الله على سيدي وحبيبي رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا أستاذ محمد ورحم الله والديك وأسمعك ربي كل خير.
4: حفظكم الله ورعاكم.
3: الأول تراث
5: الأول حجة
3: حجة
5: أيوه.
3: الثاني حديدة
5: حديدة
3: من الحديدة صح
5: من الحديدة. والثالث حقنا من الشرفين
3: من الشرفين
5: أيه.
3: يعني حكي غير الشرفين
5: هو من حكي بس الشرفين لأنه
3: في المقابلة مع الأستاذ فؤاد الخزان قال حكي نفسها حكي المدينة غير حكي الشرفين حكي الشاهر ومحابشي ومفتاح وهو
5: أكيد لأنه هم معاهم حتى في شلتهم غير وفي كلماتهم غير
3: لكن على ما بصرت أنا أو بين تابع حكي صنع عاصمة الثقافة العربية أذكر 2004 لما أعتقد ها كانوا يشلون من حق المديريات والكل يعني نفس الفرقة حق حجة كانت تشيل من حق حجة من حق الشرفين من هنا يعني
5: أيوه
3: تلم بالتراث كامل حق محافظة حجة
5: هو بيخرجوا أعراس في كل القرى وفي كل المديريات
3: في العزل وهذا ويشلون أيوه. هنا
5: ويشلون منها
3: ويشلوا من هذا ويشلوا من هذا ويشلوا
5: من كل محافظة من كل
3: قد وصل صنعاء ما شاء الله قد وصل صنعاء التراث
5: حتى أصحاب صنعاء قد شلوا
3: قبل تسمع ما تصير عراس ولا شيء بتو من حق حجة صح
5: معك حق اللهم صل على محمد وآله حق
3: من ضمنها يا أستاذ محمد الأناشيد شلوها مثلا فرق إنشادية مثلا ولا شيء أو أخذوا منها واستفادوا منها
5: هو أنا ما أظن إنه بيأخذوا حق صنعاء بس بطريقة ثانية
3: قصتك بتراث حجه لكن بيصنعنوا
5: أيوه
3: ها
5: أيوه.
3: بيرجعوا تراث يعني كأنه صنعاني ما تقول
5: صنعاني
3: ما تقول إنها من حق حجه
5: أيوه.
3: طيب أنت ذا الحين أنشدت ثلاثة أو أنشودتين قصتي من حق حجه ومن حق
5: الحديدة ومن حق أنا
3: طيب أين الأحب إلى قلبك يعني اللي تبصره مناسب
5: الأحب
3: حق البلاد
5: حق البلاد
3: حق البلاد صح
5: ايه.
3: أنا بيوجدك داري له فاهم له وحافظ له
5: أيوة هي دي الذي شلها ذاك
3: الكفيف
5: الكفيف
3: من حسين
5: حسين
3: قطيرة
5: حسين قطيرة أيه
3: أي شيء

0: شاء الله كده هنا.
1: ايوه صح.
0: انا
1: مو
0: انا شلها بطريقتنا
1: ما نفع نسمعها هكذا.
0: انا بشلها بطريقتنا.
1: بسم الله
0: صلي.

0: هكذا
1: هكذا
0: قصتك مع بشير نزلان
1: فيها
0: هذا النزلة ها.

0: ضرر الحركة الصنعانية هذا يقول
1: الصنعانية
0: يعني هو هو الأصل هو الأصل حجي ولا صنعاء
1: أهم بيشل
0: الأصل حجي ولا صنعاء
1: الأصل حجة
0: لا
1: أنا أقول له الأصل حجة
0: أصل حجة
1: أديني كلمات من حقها ما بتشلوا إلا رب بالسبع المثاني
0: قصتك أنت
1: عارف إن كلماتها تيلي واحد يتيلي كلماتها الأصل
0: يعني معها كلمات أصل
1: أيوة هي

0: ان الكوره صنعاني والاداء
1: وانا قدني بقى
0: انا اشتري ما اقص ان هي صنعاني يعني احنا نعرفها من زمان ان هي صنعاني
1: وما تبحث بعدها بس والله الاصل حق
0: لكن على ما اعتقد فالكتب الذي بيخرجوا حق نشيد ولا شيء هم بيحفظوا الحقوق مثلا حق اي محافظه ولا شيء يقول لك تراث كذا كذا تراث حق حجه تراث
1: هي مش
0: تعزي
1: هي موجوده قصتك انها في
0: مثلا فالكتب حق هذا مثلا
1: انشاد
0: ايوه وغيره
1: شيء موجوده
0: شيء موجوده هذا
1: شيء موجوده
0: طيب ما مش معاكم مثلا انتم كتب وكتيبات ولا شيء نشيد
1: معانا بس بخط
0: يد
1: اصحاب
0: ما قد طبع
1: ايوه بخط قديم
0: مش مطبوع
1: مش مطبوع
0: طيب الخلاصه حجه ذمار صنعاء زحل ذكر رسول الله
1: ذكر الرسول الله عندنا
0: ورفعنا لك ذكرك سواء كان بالقرآن الكريم بالأحاديث النبوية بالنشيد بالأشعار بكل حاجة
1: بكل شيء
0: اللهم صل وسلم على سيدنا
1: ما يتم إلا بالصلاة عليه وعلى آله
0: وهذا هو المطلوب والمقصود والمراد من النشيد الصنعاني وحق حجها ذكر رسول الله
1: ذكر رسول الله وآل البيت لا يخلم خاصة في بلادنا وفي كل البلاد دقاوهم متمسكين بأهل البيت ولا يمكن أنهم يدخلوا
0: رغم وقع لهم من مشاكل وملاحقه الله يكتب الأجر ما عاد سمعنا الآن يا أستاذ محمد
1: أسمعك زامل
0: في المولد
1: أكيد بسم الله. في رسول الله عاد باقي أفضل من رسول الله
0: يا رجل اللهم صل على سيدي وحبيبي رسول الله
1: وعلى النبي وعلى
0: خالص الوجه الكريم أنا حافظ الله
1: يمكن أكيد
0: يلا بسم الله الله يسمعنا خير مثل

0: سيدي وحبيبي رسول الله وعلى آله. حتى الزامل الشعبي ضروري ما نفعله
1: في رسول الله،
0: في رسول الله كل حاجة، كل حاجة
1: ضروري إنه رسول الله لا يخلى منه،
0: وندخل ضروري أعداء الله وأعداء رسوله ضروري داخل الكلمات هذه.
1: ها ضد امريكا وصهيون،
0: لا نحن ما بنعاني هذا الايام، ومن يعني ما بنعاني بكل انواع التعب المعيشي مثلا. ها لم ذمت حولها الملاعي بن سلمان واتباعه، وهذا الذي هم
1: المولي الحق
0: المشروع الصهيوني،
1: المشروع الصهيوني ورعاة الطاغوت
0: الله
1: اهم
0: واتباع ابليس راسا.
1: ابليس
0: اي لو ما هولها هالملاعين حقنا، ها حق أكيد. الخليج وهذا اموالهم، ما من قدر يفعل شيء هذا اليهودي.
1: ومن ين اموالهم؟ هي من حق بيت الله بيسرحوها. ها
0: الله المستعان،
1: حليب بقره.
0: الله المستعان، الله المستعان. الله يبارك فيك يا استاذ محمد،
1: الله يحفظكم.
0: زح ربي لسانك ورحم الله والديك،
1: صح الله
0: ربي يسمع كل خير. ما راك نسمع ذا الحين؟ صوفي،
1: صوفي
0: حق حضرموت، حق الحديدة، حق صنعاء. سهل ما عند حاكاش ولا ايش انتم بتنشدوا حق صنعاء؟ ما عند حاكاش والله.
1: ما بيش قالك ننشد انشد انشد قصدي ننشد انشد صنعاني.
0: بسم الله
1: مناشد.
0: اللهم صلي على سيدي وحبيبي رسول الله. احنا البرنامج هذا هو صلوات يمانية، نشينا خليها كلها صلوات الحلقة هذا.

0: اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. ختاما مستمعي الأكارم نشكركم على حسن الإصغاء وكرم الاستماع، كما هي التحية موصولة إلى ضيفنا العزيز الأستاذ المنشد محمد يحيى لطف الله به. الله يبارك فيك يا أستاذ.
1: لك التحية والإذاعة آفاق،
0: نورتنا وشرفتنا وشرفت إذاعة آفاق.
1: لنا الشرف ولكم التحية، لك والمدير الأستاذ علي الشرفي ولكل طاقمها وللأستاذ المدير الإخراج محمد علي هبة.
0: الله يبارك فيك يا أستاذ
1: وكل
0: الكادر الإذاعة.
1: الكادر إذاعة آفاق.
0: الله يبارك فيك، وأنت كذلك نورتنا وشرفت إذاعة آفاق. بارك الله فيكم، صح ربي لسانك ورحم الله والدك، وإن شاء الله يجعل هذا الحنجرة المباركة تستمر في ذكر الله وفي ذكر رسوله وفي مدح رسول الله وأهل بيته. الله يبارك فيكم
1: بالأجر وإن شاء الله.
0: إذن مستمعين، نلتقيكم إن شاء الله في حلقة جديدة من برنامجكم صلوات يمانية. إلى ذلكم الحين تحياتي وأشواقي لكم، إعدادا وتقديما مني أنا زكريا الشرعي، ومن الإخراج الأستاذ محمد علي هبة. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونبقى مع الأستاذ محمد يحيى لطف الله هبة.

0: أنتم مع برنامج صلوات يمانية من إعداد وتقديم زكريا الشرعي.
1: كل الكون فيك أنشد، اصطفى الله محمد.
0: إخراج محمد علي هبة. على أثير إذاعة أفاق، صوت الوعي والبصيرة.

نصلي عليه لأن القلوب مجبولة على الوفاء لمن دلها على الخير، فكيف بمن دل البشرية على ربها ومن علمها كرامة الإنسان وطهرة القلب وعدالة الحياة، ومن حمل الرسالة حتى بلغها كاملة وترك لنا طريقا لا يضل من سار عليه. الصلاة عليه جواب المحبة واعتراف بالجميل ودعاء يفيض بالوفاء. يا رسول الله، جزاك الله عن أمتك خيرا، وصلى الله عليك ما اشتاقت القلوب إلى هداك.

0: الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
1: ما أعظم هذا النداء! يخبرنا الله أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدأت في الملأ الأعلى، ثم يدعونا نحن المؤمنين إلى أن ندخل هذا الأفق المضيء. وحين تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فأنت لا تردد عبارة عابرة، بل تستجيب لأمر الله وتعلن محبة رسوله، وتربط قلبك برسالة أخرجت الناس من الظلمات إلى النور. صلوا عليه وعلى آله، فقد بدأ النداء من السماء، وجاء دور قلوبنا أن تجيب. اللهم صل وسلم وبارك وترحم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.

فلنرجع أيها الإخوة إلى عزنا ومجدنا وكرامتنا، نرجع إلى رسولنا الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، إلى قرآننا العظيم. نحيي ما أمرنا الله بإحيائه، ونميت ما أمرنا الله بإماتته، ونكون شهداء لله ولو على أنفسنا أو الوالدين والأقربين، لنكون كما أراد الله سبحانه وتعالى من المؤمنين الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، لنكون من الذين يقولون عندما يرون أعداء الإسلام يتكالبون عليهم هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما.

أعظم حدث في حياتي هو أنني درست حياة رسول الله محمد دراسة وافية، وأدركت ما فيها من عظمة وخلود. المفكر الفرنسي لامارتين عن النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله.

أنتم يا شعبنا العزيز، أنتم أحفاد الأمصار، أنتم الذين أعطاكم الله شرفا عظيما في تاريخ هذا الإسلام وفي سيرة هذا النبي صلوات الله عليه وعلى آله، أن جعلكم ذخرا لنصرته في قادم التاريخ وفي آخر التاريخ. فكانوا كما قال الله عنهم في كتابه الكريم: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. كانوا هم الذين تبوأوا الدار، سكنوا تلك البقعة ليكونوا ذخرا للنصرة، وحين أتى الموعد كانوا هم الأوفياء مع الوعد الإلهي والمستجيبين بشكل مسارع. تبوأوا الدار والإيمان، وما أعظم هذه العبارة، استوطنوا الإيمان كما استوطنوا الدار. إيمان راسخ، إيمان ثابت، إيمان عظيم. شعبنا العزيز إن شاء الله سيستفيد من هذه الذكرى في هذا العام ليجعل منها محطة يتزود منها الكثير والكثير بعطائها العظيم، عطائها المعنوي، عطائها التربوي، عطائها الأخلاقي، عطائها الكبير الذي يستفاد منه في مواجهة هذه التحديات الكبيرة والصعوبات العظيمة، ويستفيد منه أيضا لتعزيز قيمه وأخلاقه ومبادئه وترسيخ هويته الإيمانية، حتى يكون فعلا وعلى الدوام الإيمان يمان والحكمة يمانية. فهنيئا لك يا شعبنا العزيز، هنيئا لك هذا الشرف، وهنيئا لك أن تستمر وتحذو حذو هؤلاء الأنصار في نصرتهم للإسلام، في تمسكك بمبادئ هذا الإسلام، بقيم هذا الإسلام، بأخلاق هذا الإسلام، في ارتباطك الحميم والوجداني ومحبتك العظيمة لنبي الإسلام، وتمسكك بعزة هذا الإسلام وحرية هذا الإسلام الذي يجعل منك شعبا مستقلا لا تقبل أبدا بالتبعية للمنافقين،